0: عبر موجات إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، استمعنا إلى تلاوة مباركة للحزب التاسع من الآية 24 من سورة النساء إلى الآية 86 من سورة النساء بصوت القارئ أحمد جلمام برواية قالون عن نافع المدني.
1: في فضل الأشهر الحرم،

0: أنفسكم صدق الله العظيم.
1: صدق الله مولانا العظيم وبلغ نبيه الصادق المصطفى الأمين. الآية هذه الواردة في سورة التوبة ذكر فيها المولى عز وجل بيان الأشهر الحرم وأحصى تعدادهم اللي هما 4 أشهر. هات نتعرفوا عليهم ونعرفوا بهم السادة المستمعين ومن بعد نتبينوا الحكمة من تسميتهم بالأشهر الحرم.
2: وخلينا نتعرفوا على الأشهر الحرم بالاستناد إلى حديث نبوي شريف ورد في الصحيحين في حديث أبي بكرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السماوات والأرض السنة 12 شهرا، منها 4 حرم، 3 متواليات، ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ورجب شهر مضر الذي بين جمادى وشعبان. ولكن نجموش معاك نتعرفوا على الحكمة من تسميتهم بالأشهر الحرم؟
1: سؤال وجيه، وللإجابة عنه نتبينوا إيش قال في هذا السياق ابن عباس رضي الله عنهما، قال: اختص الله 4 أشهر جعلهن حرما وعظم حرماتهن وجعل الذنب فيها أعظم وجعل العمل الصالح والأجر أعظم ونهى عن الظلم فيها تشريفا لها وإن كان منهيا عنه في كل زمان.
2: عندي إضافة لو كان تسمح ويسمح السادة المستمعين، أنه التسمية هذه كانت على أساس أنه ذو القعدة تسمى بالتسمية هذه لقعود المسلمين عن القتال والترحال استعدادا لموسم الحج، والشهر الثاني وهو شهر ذو الحجة تسمى بالتسمية هذه، والشهر الثالث محرم تسمى بالتسمية هذه تأكيدا لحرمته. أما الشهر الرابع رجب كانت تسميته بالصفة هذه بالرجوع إلى الترجيب وهو التعظيم.

0: في فضل الأشهر الحرم.
1: في سياق ذات لسائل أن يسأل: هل ترى كان الرسول عليه الصلاة والسلام يصوم فيها الأشهر هذه ولا لا؟ الإمام أحمد في المسند متاعه ذكر حديث عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم 9 ذي الحجة ويوم عاشوراء وثلاثة أيام من كل شهر، الاثنين من الشهر والخميس.
0: اللهم صل وسلم وبارك على سيد السادات وفخر الكائنات سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أنا عندي إضافة في الموضوع هذا استنادا إلى جمهور الفقهاء من المالكية اللي أشاروا إلى استحباب صوم الأشهر الحرم المحرم ثم رجب ثم بقيها ذو القعدة وذو الحجة. والأصل في هذا بالطبع مستند إلى حديث نبوي شريف يقول فيه عليه الصلاة والسلام: أفضل الصلاة بعد الصلاة المكتوبة الصلاة في جوف الليل، وأفضل الصيام بعد شهر رمضان صيام شهر الله المحرم.

اللهم صل على سيدنا محمد نبي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى أهله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك.

0: الحج؟
1: الحج خلاصته أنه مناسبة للإقبال على الله، وهو تدريب إن شئنا على إقبالنا الأعظم على الله بعد الموت. فلاحظ أنت أن الحاج يترك دنياه، يترك متاعه، يترك أهله، يلبس ثيابا بيضاء يتساوى فيها كل الناس. أليس هذا شبيها بمفارقتنا للدنيا؟ أننا نترك كل ما نملك ونترك أهلنا، وكل يلبس كفنه ويقبل على الله، ليذوق المسلم لذة الإقبال على الله في الدنيا قبل الآخرة.

0: لبيك اللهم لبيك. كلمة لبيك في العربية تعني أن هناك من ناداك فاستجبت له، استجابة المتأدب المستعد الخاضع لبيك، أي أنك ستأتي خادما عبدا لله، الله ناداك. إذا نادانا الله سبحانه وتعالى للحج فلبينا هذا النداء، فهناك إذن عبودية قولية وعبودية فعلية أصلية.
1: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك.

بسم الله الرحمن الرحيم. وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف

ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن ليبلوكم فيما آتاكم فاستبقوا الخيرات

يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة، فعسى الله أن يأتي بالفتح

أحبكم. فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين.

نسألك بكل اسم هو لك، سميت به نفسك، أو أنزلته في كتابك، أو علمته أحدا من خلقك، أو استأثرت به في علم الغيب عندك.

حلاله ويحرم حرامه ويعمل بمحكمه ويؤمن بمتشابهه ويتلوه حق تلاوته. اللهم اجعلنا ممن يقيم حدوده ولا تجعلنا ممن يقيم حروفه.

وثبت على الإخلاص والتقوى قلوبنا. اللهم اجعل تقواك زادنا، والثقة بك ذخرنا واعتقادنا، وأمن من الجوع والخوف بلا

عبر موجات إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم نستمع إلى تلاوة مباركة للحزب العاشر من الآية 87 من سورة النساء إلى الآية 147 من سورة النساء بصوت القارئ عمرو بوشجرة برواية قالون عن نافع المدني.

0: استمعنا إلى تلاوة مباركة للحزب العاشر من الآية 88 من سورة النساء إلى الآية 147 من سورة النساء بصوت القارئ عمرو بوشجرة برواية قالون عن نافع المدني.
1: إلهي أذهلني عن إقامة شكرك تتابع طولك، وأعجزني عن إحصاء ثنائك فيض فضلك، وشغلني عن ذكر محامدك ترادف عوائدك، وأعياني عن نشر عوارفك توالي أيديك. وهذا مقام من اعترف بسبوغ النعماء وقابلها بالتقصير، وشهد على نفسه بالأهمال والتضييع. وأنت الرؤوف الرحيم، البر الكريم، الذي لا يخيب قاصديه ولا يطرد عن فنائه آمليه. بساحتك تحط رحال الراجين، وبعرصتك تقف آمال المسترفدين. فلا تقابل آمالنا بالتخيب والإياس، ولا تلبسنا سربال القنوط والإبلاس.
2: ربنا رب القلوب وهو علام الغيوب،
1: تصاغر عند تعاظم آلائك شكري، وتضاءل في جنب إكرامك إياي ثنائي ونشري. جللتني نعمك من أنوار الإيمان حللا، وضربت علي لطائف برك من العز كللا، وقلدتني مننك قلائد لا تحل، وطوقتني أطواقا لا تفل. فآلاؤك جمة ضعف لساني عن إحصائها، ونعماؤك كثيرة قصر فهمي عن إدراكها فضلا عن استقصائها. فكيف لي يا مولاي بتحصيل الشكر، وشكري إياك يفتقر إلى شكر. فكلما قلت لك الحمد وجب علي لذلك أن أقول لك الحمد. إلهي، فكما غذيتنا بلطفك وربيتنا بصنعك، فتمم علينا سوابغ النعم، وادفع عنا مكاره النقم، وآتنا من حظوظ الدارين أرفعها وأجلها عاجلا وآجلا. ولك الحمد على حسن بلائك وسبوغ نعمائك، حمدا يوافق رضاك ويمتهي العظيم من برك ونداك. يا عظيم يا كريم، يا عظيم يا كريم، يا عظيم يا كريم، برحمتك يا أرحم الراحمين.

ريحانات تونسية، رحلة مع كتاب رب العالمين تؤنسك فيها ريحانات تونسية بإتقانهن لأحكام التلاوة وأصواتهن الندية وأنوار ترتيلهن المشعة من الناس إلى الفاتحة.

0: ريحانات تونسية. ريحانات تونسية. هلموا بنا نتعاهد القرآن حبا وحفظا وتدبرا وعملا بصحبة الدكتورة سناء جبالي وريحاناتها.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله المنعم بآلائه، المتفضل بنعمائه، الذي أنزل القرآن بلسان عربي مبين، بين فيه الحلال والحرام، وكرر فيه المواعظ والقصص للإفهام، وجعله ظاهرا للسامعين، مفهوما للمعتبرين، واعظا للمتذكرين، وآية للمتفكرين. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه أجمعين. مستمعي إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، أحييكم بتحية الإسلام، فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في حصة متجددة مع برنامج ريحانات تونسية، الذي نواصل فيه بإذن الله تعالى ختمتنا المباركة من الآية 17 إلى الآية 25 من سورة الزمر برواية الإمام قالون عن الإمام نافع المدني. وفي مستهل حصتنا المباركة نرحب بريحاناتنا وتحضر معنا الريحانة الأولى. نتعرف عليك.
2: فاطمة الزهراء العياري.
1: أهلا بك. ريحانتنا الثانية.
3: فاطمة الزهراء بن عباس.
1: مرحبا بك. ريحانتنا الثالثة.
4: فاطمة الزهراء الوسليتي.
1: أهلا ومرحبا بك. ريحانتنا الرابعة.
5: أمين بن عباس.
1: أهلا ومرحبا بجميع مستمعينا الأوفياء. إذن على بركة الله ننطلق في حصة التلقي. أعوذ

حق عليه كلمة العذاب أفأنت تنقذ من في النار.

0: الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني
1: الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني
0: تقشعر

0: عذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون
1: ولعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون
0: صدق الله العظيم
1: صدق الله العظيم.
0: نمر الآن مستمعين الكرام إلى الاستماع إلى تلاوة ريحاناتنا ونبدأ مع آمنة، تفضلي.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أفمن حق

النار. وعد الله لا يخلف الله الميعاد. ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فسلكه ينابيع في الأرض ثم

0: لعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون. صدق الله العظيم.
1: أحسنتي، بارك الله فيك. نمر الآن إلى الاستماع إلى تلاوة فاطمة الزهراء، تفضلي.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. أفمن حق عليه كلمة العذاب

ثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله ذلك

0: خزي في الحياة الدنيا، ولعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون. صدق الله العظيم.
1: بارك الله فيك، أحسنتي. نمر الآن إلى تلاوة فاطمة الزهراء، تفضلي.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أفمن حق عليه كلمة العذاب أفأنت تنقذ من في النار؟ لكن الذين اتقوا ربهم لهم غرف من فوقها غرف مبنية تجري من تحتها الأنهار، وعد الله لا يخلف الله الميعاد. ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فسلكه ينابيع في الأرض ثم يخرج به زرعا مختلفا ألوانه ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يجعله حطاما؟ إن في ذلك لذكرى لأولي الألباب. أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه، فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله، أولئك في ضلال مبين. الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم

0: ذهبوا من حيث لا يشعرون، فأذاقهم الله الخزي في الحياة الدنيا، ولعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون. صدق الله العظيم.
1: أحسنتي. نستمع الآن إلى تلاوة فاطمة.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أفمن حق عليه كلمة العذاب أفأنت تنقذ من في النار؟

0: تجري من تحتها الأنهار. وعد الله لا يخلف الله الميعاد. ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فسلكه ينابيع في الأرض ثم يخرج به زرعا مختلفا ألوانه ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يجعله حطاما إن في ذلك لذكرى لأولي الألباب. أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله أولئك في ضلال مبين. الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله ذلك هدى الله يهدي به من يشاء ومن يضلل الله فما له من هاد. أفمن يتقي بوجهه سوء العذاب يوم القيامة وقيل للظالمين ذوقوا ما كنتم تكسبون. كذب الذين من قبلهم فأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون. فأذاقهم الله الخزي في الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون. صدق الله العظيم.
1: بارك الله فيك، أحسنت يا فاطمة. إذا المستمعين الكرام، أعيد على مسامعكم هذا المقطع ثم نكرره مع ريحاناتنا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أفمن

تجري من تحتها الأنهار، وعد الله لا يخلف الله الميعاد. ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فسلكه ينابيع في الأرض ثم يخرج به زرعا مختلفا ألوانه ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يجعله حطاما إن في ذلك لذكرى لأولي الألباب أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله أولئك في ضلال

الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني تقشعر

هم العذاب من حيث لا يشعرون. فأذاقهم الله الخزي في الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون. صدق الله العظيم. نمر الآن إلى حصة التكرار على بركة الله. بسم

0: الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون. صدق الله العظيم.
1: صدق الله مولانا العظيم، أحسنتنا. بارك الله فيكن وبارك الله في جميع من يستمعنا الآن. إلى هنا مستمعين الكرام نصل إلى ختام حصتنا، إلى لقاء قادم بإذن الله تعالى. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
2: ريحانات تونسية، رحلة مع كتاب رب العالمين، تؤنسك فيها ريحانات تونسية بإتقانهن لأحكام التلاوة وأصواتهن المدية وأنوار ترتيلهن المشعة من الناس إلى الفاتحة.

0: ريحانات تونسية، ريحانات تونسية. هلموا بنا نتعاهد القرآن حبا وحفظا وتدبرا وعملا بصحبة الدكتورة سناء جبالي وريحاناتها.
1: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم،
2: صوت يصاحبك
1: يفيدك ويغمسك.
2: تراتيل

0: وأعلام،
1: تجارب وعبر من الواقع.
2: هي حياة اختبار.
3: إنسان ما يفتدش، قولوا برا بشني حياته هذه، باش متمتع شني حياته. قول لهم اللي يبدأ عايش في هذا تخيلش تم لذة خارج هذا.
0: ترقى بالإنسان وتفتح على البساطة.
2: لذلك لما يتشبه الإنسان بأطهر ما خلق الله سبحانه وتعالى وهم الملائكة، في هذا الساعة سمو للنفس وغذاء للروح، سمو للنفس وغذاء للروح. تعلموا الاستقامة، الاستقامة.
0: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم
4: من الجمهورية التونسية،
0: من القلب،
4: من القلب، من القلب
0: إلى القلب.

من إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم بالجمهورية التونسية، نرفع إلى مسامعكم نداء الحق، أذان صلاة الصبح حسب التوقيت المحلي لمدينة تونس وما جاورها.

0: إذاعة زيتونة أثمرت فأينعت فآتت أكلها بإذن ربي بإذن ربي بإذن ربي.
1: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم.
0: ما مش عندك حجة وماذا بينا مش نحفظ الكتاب.
2: فالذي يقرأ القرآن سواء يقرأ سورة قصيرة ولا يقرأ سورة ولا يقرأ القرآن كله هو في عبادة.
0: قال تعالى فقرأوا ما تيسر من القرآن.
2: ومن يستمع إلى القرآن فهو في عبادة.
3: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم ثقافة قرآنية لمجتمع أفضل.
2: قال عليه الصلاة والسلام تعاهدوا القرآن بالقراءة بالتلاوة.
0: لابد أن تقرأ ما تيسر من القرآن بإتقان وأداء كما أنزل على الرسول صلى الله عليه وسلم ولو آية من الكتاب.
2: هي العبرة بالعبادة.
0: لكن إخوان أخوات ما يمنعش هذا باش نحفظ الكتاب باش تعلموا غير. قال صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه. رواه البخاري.
2: وربي هو اللي يتكرم عليكم باش ينقشوا في صدرك وفي ذهنك. أنت ما تتكفلش بهذا. أنت تعزم وتتوكل على الله.
0: قالوا لصاحب القرآن يوم القيامة اقرأ وارتقي واتلو كما كنت تتلو في دار الدنيا فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها على مرتبة في الجنة بجوار الحبيب صلى الله عليه وسلم.
1: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم قلب عامر محبة وألفة.

0: صدق الله العظيم.
1: مستمعين الكرام، ننقل إليكم صلاة الصبح.
2: الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله.
3: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، واعتدلوا يرحمكم الله.
4: الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم.

0: سبحان ربي العظيم. سمع الله لمن حمده. الله أكبر.
1: سبحان ربي العظيم. سبوحا قدوس ربنا ورب الملائكة والروح.
0: الله أكبر.

الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر.

0: الله أكبر
1: يا رب العالمين. يا الله الكريم سموها قدوس ربنا ورب العالمين.
0: الله أكبر.

0: السلام عليكم.
1: سيداتي وسادتي، نقلنا إليكم عبر إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم صلاة الصبح. تقبل الله صلاة الجميع بمزيد من الأجر والمغفرة والثواب.
2: أذكار ما بعد الصلاة. عن ثوبان رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا انصرف من صلاته استغفر ثلاثا وقال: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. رواه مسلم. ثم يقول سبحان الله 33، والحمد لله 33، والله أكبر 33، ثم يقول مرة واحدة:

0: ثم يقول مرة واحدة: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير.
1: لا حول

0: جد.
1: ثم يقول 10 مرات: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. ثم يقرأ 3 مرات آية الكرسي.

0: ثم يقرأ ثلاث مرات سورة الإخلاص.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفؤا أحد.
0: ثم يقرأ ثلاث مرات المعوذتين.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: عليك.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. صدق الله العظيم.
2: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، من القلب إلى القلب.
3: يا واحدا في ملكه ما له ثاني، يا من إذا قلت يا مولاي لباني، أنسى وتذكرني في كل نائبة، فكيف أنساك يا من لست تنساني.
4: بسطت يدي من لي ألول به إلاك سندي.
5: في رحابك الأمن والأمان، في رحابك السلامة والإيمان. أي كرم منك أن أجلس بين يديك أناجيك فتسمعني، أسألك فتعطيني، تطل من عليائك تقول يا ملائكتي هذا من أحبني، هذا من ترك الدنيا وجاءني، وها أنا يا حبيبي جئتك بشوق المحبة ضيفا، ألا تكرمني وأنت الكريم؟ ما سألتك ماله، ما سألتك جاها، إنما أسألك رضاك والجنة وعزتك وجلالك، لئن رضيت عني فلا يهمني سخط من سواك.

عبر موجات إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم نستمع إلى تلاوة مباركة للحزب 11 من الآية 148 من سورة النساء إلى الآية 22 من سورة المائدة بصوت القارئ أحمد الطرابلسي برواية الإمام قالون عن الإمام نافع المدني. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: صدق الله العظيم. كنا في الاستماع إلى تلاوة مباركة للحزب 11 من الآية 148 من سورة النساء إلى الآية 22 من سورة المائدة بصوت القارئ أحمد الطرابلسي برواية الإمام قالون عن الإمام نافع المدني.
1: من رياض السنة النبوية.
2: باب الإخلاص وإحضار النية في جميع الأعمال والأقوال البارزة والخفية. وعن أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: انطلق 3 نفر ممن كان قبلكم حتى آواهم المبيت إلى غار فدخلوه، فانحدرت صخرة من الجبل فسدت عليهم الغار، فقالوا: إنه لا ينجيكم من هذه الصخرة إلا أن تدعوا الله بصالح أعمالكم. قال رجل منهم: اللهم كان لي أبوان شيخان كبيران، وكنت لا أغبق قبلهما أهلا ولا مالا، فنأى بي طلب الشجر يوما فلم أرح عليهما حتى ناما، فحلفت لهما غبوقهما فوجدتهما نائمين فكرهت أن أوقظهما وأن أغبق قبلهما أهلا أو مالا، فلبثت والقدح على يدي أنتظر استيقاظهما حتى برق الفجر والصبية يتضاغون عند قدمي، فاستيقظا فشربا غبوقهما. اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك ففرج عنا ما نحن فيه من هذه الصخرة. فانفرجت شيئا لا يستطيعون الخروج منه. قال الآخر: اللهم إنه كانت لي ابنة عم كانت أحب الناس إلي، وفي رواية: كنت أحبها كأشد ما يحب الرجال النساء، فأردتها على نفسها فامتنعت مني حتى ألمت بها سنة من السنين فجاءتني، فأعطيتها 20 و100 دينار على أن تخلي بيني وبين نفسها، ففعلت حتى إذا قدرت عليها. وفي رواية: فلما قعدت بين رجليها قالت: اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحقه، فتحرجت من الوقوع عليها فانصرفت عنها وهي أحب الناس إلي، وتركت الذهب الذي أعطيتها. اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج عنا ما نحن فيه. فانفرجت الصخرة غير أنهم لا يستطيعون الخروج منها. وقال الثالث: اللهم إني استأجرت أجراء وأعطيتهم أجرهم غير رجل واحد ترك الذي له وذهب، فثمرت أجره حتى كثرت منه الأموال، فجاءني بعد حين فقال: يا عبد الله، أدي إلي أجري. فقلت له: كل ما ترى من أجرك من الإبل والبقر والغنم والرقيق. فقال: يا عبد الله، لا تستهزئ بي. فقلت: إني لا أستهزئ بك. فأخذه كله فاستاقه فلم يترك منه شيئا. اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج عنا ما نحن فيه. فانفرجت الصخرة فخرجوا يمشون. متفق عليه. وعن أم المؤمنين أم عبد الله عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يغزو جيش الكعبة، فإذا كانوا ببيداء من الأرض يخسف بأولهم وآخرهم. قالت: قلت يا رسول الله، كيف يخسف بأولهم وآخرهم وفيهم أسواقهم ومن ليس منهم؟ قال: يخسف بأولهم وآخرهم، ثم يبعثون على نياتهم. متفق عليه. هذا لفظ البخاري.
1: من رياض السنة النبوي.

0: وعن أبي عبد الله جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزاة فقال: إن بالمدينة لرجالا ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا إلا كانوا معكم حبسهم المرض، وفي رواية: إلا شركوكم في الأجر. رواه مسلم. ورواه البخاري عن أنس رضي الله عنه قال: رجعنا من غزوة تبوك مع النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن أقواما بالمدينة خلفنا ما سلكنا شعبا ولا واديا إلا وهم معنا فيه حبسهم العذر. وعن أبي يزيد معن بن يزيد بن الأخنس رضي الله عنهم، وهو وأبوه وجده صحابيون، قال: كان أبي يزيد أخرج دنانير يتصدق بها فوضعها عند رجل في المسجد، فجئت فأخذتها فأتيته بها فقال: والله ما إياك أردت. فخاصمته إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: لك ما نويت يا يزيد، ولك ما أخذت يا معن. رواه البخاري.
1: صلى عليك الله يا خير الورى.
2: من رياض السنة النبوية.

0: يا لايمي بالك تلوم، بالك تلوم، حيرت عني حيرت عني المواجع المواجع.
1: حبني بي، صلي لي،
0: أنا في حب الناس.

0: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم من القلب إلى القلب.
1: فاش تستنى عاد؟ هيا عاد خد صلي على المصطفى صلى الله عليه وسلم.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين كفروا للذين آمنوا أي الفريقين خير مقاما وأحسن نديا. صدق الله العظيم.
3: نستمع إلى تلاوة مباركة للحزب 12 من الآية 23 إلى الآية 81 من سورة المائدة بصوت القارئ سمير السعيداني برواية قالون عن نافع المدني.

0: استمعنا إلى تلاوة مباركة للحزب 12 من الآية 23 إلى الآية 81 من سورة المائدة بصوت القارئ سمير السعيداني برواية قالون عن نافع المدني.
1: باب فضل الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. صدق الله العظيم. باب فضل الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرة. رواه مسلم. وعن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أولى الناس بي يوم القيامة أكثرهم علي صلاة. رواه الترمذي وقال: حديث حسن.

وعن أوس بن أوس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من أفضل أيامكم يوم الجمعة، فأكثروا علي من الصلاة فيه، فإن صلاتكم معروضة علي. فقالوا: يا رسول الله، وكيف تعرض صلاتنا عليك وقد أنمت؟ يقول بليت: قال: إن الله عز وجل حرم على الأرض أجساد الأنبياء. رواه أبو داود بإسناد صحيح. باب فضل الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رغم أنف رجل ذكرت عنده فلم يصلي علي. رواه الترمذي وقال: حديث حسن. وعنه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تجعلوا بيوتكم قبورا، ولا تجعلوا قبري عيدا، وصلوا علي، فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم. رواه أبو داود بإسناد صحيح. وعنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما من أحد يسلم علي إلا رد الله علي روحي حتى أرد عليه السلام. رواه أبو داود بإسناد صحيح. وعن علي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: البخيل من ذكرت عنده فلم يصلي علي. رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح. وعن فضالة بن عبيد رضي الله عنه قال: سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا يدعو في صلاته لم يمجد الله تعالى ولم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عجل هذا. ثم دعاه فقال له أو لغيره: إذا صلى أحدكم فليبدأ بتحميد ربه جل وعز والثناء عليه، ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يدعو بعد بما شاء. رواه أبو داود والترمذي وقال: حديث حسن صحيح. وعن أبي محمد كعب بن عجرة رضي الله عنه قال: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلنا: قد علمنا كيف نسلم عليك، فكيف نصلي عليك؟ قال: قولوا: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. متفق عليه. وعن أبي مسعود البدري رضي الله عنه قال: أتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن في مجلس سعد بن عبادة رضي الله عنه، فقال له بشير بن سعد: أمرنا الله تعالى أن نصلي عليك يا رسول الله، فكيف نصلي عليك؟ فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى تمنينا أنه لم يسأل. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قولوا: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، والسلام كما قد علمتم. رواه مسلم. وعن أبي حميد الساعدي رضي الله عنه قال: قالوا: يا رسول الله، كيف نصلي عليك؟ قال: قولوا: اللهم صل على محمد وعلى أزواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى أزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. متفق عليه.

0: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، صوت يصاحبك يفيدك ويؤنسك، تراتيل قرآن، سير وأعلام، تجارب وعبر من الواقع. إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم ترقى بالإنسان وتفتح على البصائر بإذن السميع الرحمن. إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم زهرة من رياض القرآن، تفوح عطراً بطيب الكلام. إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، إذاعة كل التونسيين، من القلب إلى القلب.
1: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور. صدق الله العظيم.
1: مستمعي إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، ننصت إلى القارئ محمد صالح بن حميدة في تلاوة مباركة للحزب 13 من الآية 82 من سورة المائدة إلى الآية 35 من سورة الأنعام برواية قالون عن نافع المدني. اللهم اجعلنا بتلاوة كتابك منتفعين وإلى لذيذ خطابه مستمعين.

أتخذ وليا فاطر السماوات والأرض وهو يطعم ولا يطعم قل إني أمرت أن أكون أول من أسلم

صدق الله العظيم. استمعنا إلى القارئ محمد صالح بن حميدة في تلاوة مباركة للحزب الثالث عشر من الآية 82 من سورة المائدة إلى الآية 35 من سورة الأنعام برواية قالون عن نافع المدني.

0: أن ينير أمامنا الطريق.
1: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم تنير أيامنا بالقرآن وتعمر أوقاتنا بذكر الرحمن.

وقال في القرآن عنهم وكفى بأنه أورثه من اصطفى. يكفيك شرفا يا حامل القرآن أن نبيك محمدا صلى الله عليه وسلم قال في شأنك أشرف أمتي أصحاب القرآن صلى الله على سيدنا محمد.

ليس لهم طعام.

وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذلك

فخلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت

وقال في القرآن عنهم وكفى بأنه أورثه من اصطفى. يكفيك شرفا يا حامل القرآن أن نبيك محمدا صلى الله عليه وسلم قال في شأنك أشرف أمتي أصحاب القرآن صلى الله على سيدنا محمد.

أصبحنا وأصبح الملك لله وحده. يا رب، يا واحد يا صمد، يا من لم يتخذ صاحبة ولا ولد، يا نور الأنوار، يا عالم الأسرار، يا مدبر الليل والنهار، يا ملك يا عزيز يا قهار، يا رحيم يا ودود يا غفار، يا علام الغيوب.

0: القلوب يا مقلب القلوب ويا ستار العيوب يا رب الأرباب يا منزل الكتاب ويا سريع الحساب يا من إذا دعي أجاب اللهم اهدنا بنورك إليك وأقمنا بصدق العبودية بين يديك اللهم اجعل ألسنتنا رطبة بذكرك ونفوسنا مطيعة لأمرك وقلوبنا مملوءة بمعرفتك يا من لا يسكن قلب إلا بقربه وقراره ولا يحيا عبد إلا بلطفه وإبراره ربنا أفقنا وجوارحنا تسبح بحمدك وفضل عافيتك ربنا عليك توكلنا فكن لنا ولا تكن علينا إنك وحدك صاحب الفضل والنعم يا أكرم الأكرمين أصبحنا وأصبح الملك لله وحده يا رب يا واحد يا صمد يا من لم يتخذ صاحبة ولا ولد يا نور الأنوار يا عالم الأسرار يا مدبر الليل والنهار أصبحنا وأصبح الملك لله وحده يا رب يا واحد يا صمد يا من لم يتخذ صاحبة ولا ولد يا نور الأنوار يا عالم الأسرار يا مدبر الليل والنهار يا ملك يا عزيز يا غفار يا ستار العيوب ويا غفار الذنوب يا رب يا منزل الكتاب يا سريع الحساب يا من إذا دعي أجاب اللهم اهدنا بنورك إليك وأقمنا بصدق العبودية بين يديك اللهم اجعل ألسنتنا رطبة بذكرك ونفوسنا مطيعة لأمرك وقلوبنا مملوءة بمعرفتك يا رب يا من لا يسكن قلب إلا بقربه وقراره ولا يحيا عبد إلا بلطفه وإبراره ربنا أفقنا وجوارحنا تسبح بحمدك وفضل عافيتك ربنا عليك توكلنا فكن لنا ولا تكن علينا إنك وحدك صاحب الفضل والنعم يا أكرم الأكرمين.
1: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، قلب نابض أملا وتفاؤلا، قلب عامر محبة وألفة.

0: استنى من عشق لربي الدمعة تسيل.
1: صباحك أجمل، منوعة صباحية تصحبك، ترافقك، تأخذك إلى أوقات طيبة.

بسم الله الرحمن الرحيم، وبه ثقتي واستعين، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا ومولانا وشفيعنا وقرة اعيننا اجمعين سيدنا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. فيا خير من دفنت بالارض عظمه، فطاب من طيبه نلقاه والاكم، انت النبي الذي ترجى شفاعته عند الصراط اذا ما زلت القدم، نفس الفداء لقبرنا تسكنه، فيه العفاف وفيه الجود والكرم. صلى الله على هدينا محمد صلى الله عليه وسلم. أحبتنا الكرام مستمعين الأفاضل، أحييكم بتحية الإسلام، تحية دار السلام، تحية دار الجنان، فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أسعد الله صباحكم بكل خير وبركة وتوفيق وسداد ونجاح وبركة وهدي من الله سبحانه وتعالى، ولا موفق إلا هو، ولا هادي إلى السداد، ولا معين على الرشاد إلا هو. أسأل الله أن يتقبل منا ومنكم الطاعات وما كان من أمرنا من قربى وزلفى إلى الله سبحانه وتعالى، نرجو بها القبول عنده يوم التنادي يوم جمع العباد. جمعة طيبة مباركة متقبلة إن شاء الله للجميع، كل سنة وانتم طيبين إن شاء الله، وأعاده الله علينا وعليكم بوافر الخيرات والسرور والمبرات. عيد الأضحى المبارك، أسأل الله أي يبارك لي ولكم في الآجال حتى نشهد أعيادا كثيرة أزمنة مديدة. اللهم أمين كرما أحسانا منك تباركت وتعاليت، ولا يحفظ كل تونسيين حيثما كانوا في مشارق الأرض ومغاربها، في المهجر وحيثما كانوا، كما دعونا لهم إن شاء الله، ويجعل أعمالنا وإياهم يا رب متقبلة. وأسأل الله لي ولكم حسن الوفود، أعلى الله وأن يكتبنا وإياكم في ديوان المهديين المرضي عنهم دنيا ودين، آمين. اللهم آمين كرما، وعوائدك فينا وعندنا الحسن وزيادة، فلا تحرمنا الحسن، وحاشا جودك أن تحرم عبادك الموحدين إلى حدود التاسعة في هذه الرفقة كما اعتدنا. ويأمن هندسة صوت هذه الصبيحة فؤاد اليعقوبي، وفي هندسة الفيديو سي أحمد الطبابي، شكر الله لكما، جعلني الله وإياكم يا رب والسادة المستمعين إن شاء الله مفاتيح لكل خير وبركة. إذن انتهت أيام العيد ونحن في ثالث أيام التشريق، أسأل الله أن يوفق إخواننا الحجيج حتى يتموا هذا المنسك والنسك العظيم، وهو الحج على خير ويسر وبركات. الحمد لله الموسم تعدى، سلامات لله الفضل والمنة. البارحة لمن تعجل كما تعلمون يتم ثاني أيام التشريق، واليوم لمن أراد ألا يتعجل ويظل بمنى فله ذلك، وبذلك تنقضي هذه المناسك لهذه الشعيرة العظيمة وهي شعيرة الحج، ومن تخلف عنها هذا العام أسأل الله له التيسير لنا وله الأعوام القادمة بإذن الله، ولعل من حمله الشوق على أن يكون ها هناك ومنعته الموانع لطارئ ما، أسأل الله أن تكتب له الحج في صحيفة عمله إن شاء الله، يعني تكتب له أجور الحج إن شاء الله، ولعله يجدها عند الله يوم الوفود عليه، والله لا يعجزه شيء تبارك في علاه كرما منه وهو الكريم، لعله بدافع ذاك الشوق و يعني الحزن بين معقفين، وإن كان سياقه إيجابي للتخلف في هذا العام عن موكب الحجيج، أن يجد ذاك وأجر الحج تاما تاما كأنه أدى نسكه كما قلنا، والله فعال لما يريد، والله يفعل ما يشاء تبارك في علاه. إن شاء الله يعودوا سالمين ويفرحوا بهم أهاليهم إن شاء الله، أنا في تونس في كل ولايات الجمهورية إن شاء الله ينتفعوا كما تنتفع تونس هذه البلاد المحروسة
إن شاء الله تعالى بنور القرآن ونور الصلاة على خير الأنام سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ينتفع كما قلت أهل تونس به دعاء من كان فيهم صالحا ومن أقبل على الله بحق يدعو مخلص النية بصلاح الحال للعباد وللبلاد إن شاء الله تعالى، لأنه تعظيم هذا النسك وهذا المنسك هو جاري في دماءنا وهو يسري في دمائنا سبحان الله، وورثه إيانا آباؤنا وأجدادنا كابرا عن كابر، ومن قبل ذلك السلف الصالح سبحانك اللهم. والقلوب بالفطرة والمهج بالفطرة تهوي إلى البيت الحرام كما وصفت آية سورة الحج، يعني تهوي إلى البيت الحرام هذه الأفئدة حبا وشوقا لهذه الشعيرة الطيبة. على كل حال كما قلت الحمد لله أن المولى سبحانه وتعالى قارنها بالاستطاعة، وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل وهو يتهيأ إلى الحج وأعاد السائل عليه السؤال 3 مرات أكل عام يا رسول الله، وفي كل مرة النبي صلى الله عليه وسلم يقول الحج مرة فما زاد فهو تطوع، ولو كان كل سنة لا شق علينا بطبيعة الحال، ولكن الله كريم رحيم بالعباد فجعله مرة في العمر، ولا يكفي هذا فقط بل لمن استطاع إليه سبيلا. فصدق الله العظيم، صدق الله العظيم، أي والله. ونحن نرى سبحانك اللهم في يعني كل سنة يعني سبحان الله يعني هذه الوفود التي تمشي وتزور وتعود، والنيات يعني كلها مجموعة على تعظيم النسك، وجعل الله فيه خلاف النسك وأدائها هذه المنافع التي يتعاطاها المسلمون هناك يعني من تجارة وغير ذلك. ونحن نقول ميسرة سبحانك اللهم، هذا ببركة دعاء إبراهيم عليه السلام على نبينا أفضل الصلاة وأتم التسليم، ولذلك العاصمة المقدسة مكة المكرمة تنتفع أي انتفاع بدعوة إبراهيم عليه السلام، يعني انتفاع على كل الأصعدة من الجهة الدينية. بطبيعة الحال أنها مكة تختزل هذا النسك في كل تجلياته سواء بمزدلفة أو بعرفة أو بميناء، وأيضا كذلك سواء على النواحي الاقتصادية كما قلت من سعة الحال، ولكن إن شاء الله تلكم الخيرات أيضا ينتفع بها أهل المشرق والمغرب في الدول العربية كافة، ويعود فضل تلك المنافع الاقتصادية على كل الدول العربية ومنها غزة تحديدا. نفس الله الكرب عن إخواننا المرابطين في غزة، وكما تبعتم اليومين الماضيين التطاول عليهم على العدوان بالقصف، وأحرقت خيامهم وهدمت منازلهم جراء القصف في أيام العيد، وهو عين البلطجة وعين الإجرام من قبل الكيان الصهيوني. فأسأل الله الحفظ لإخواننا المرابطين في عموم فلسطين وفي غزة خاصة. اللهم اغفر لنا ما كان من أمرنا من تقصير وخذلان تجاه إخواننا المرابطين في غزة، إلا أننا لا نملك إلا دعاء تلهج به ألسنتنا ومن قبلها صدورنا وقلوبنا. فاللهم حفظا حفظا لأهل غزة بجاه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. سبحان

قد قدر، وحملناه على ذات ألواح ودسر، تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر.

0: صدق الله العظيم.
1: وبلغ نبيه المصطفى الصادق الأمين، ونحن على ما قال: ربنا ورازقنا مولانا من الشاهدين، وبه مؤمنون وموقنون، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. نفعني الله وإياكم بآية ذكر الحكيم، جعله الله لقلبي ولقلوبكم بلسما شفاء ضياء ترياقا مبينا. اللهم اكفنا بالقرآن، وأعزنا بالقرآن، وانصرنا بالقرآن العظيم، واشفنا بالقرآن العظيم، وارفع درجاتنا بالقرآن العظيم، وانصر أمة الهادي البشير صلى الله عليه وسلم بالقرآن العظيم، واجعل التيسير لأمة سيدنا البشير النذير صلى الله عليه وسلم في كل مفاصل حياتها. اللهم إلا جعلت لها التيسير واليسر والعودة إلى الرشاد. آمين آمين. أجدد لكم التحية، فالسلام عليكم ورحمة من الله تعالى وبركاته. 7:19، أسأل الله لي ولكم عيون البركات في الأرزاق والأقوات والمعاشات وكل تفاصيل حياتنا الدنيا. أسأل الله أن تكون محفوفة بعين البركة، ولمن التمس الرزق يطلبه صباحنا هذا المبارك. أسأل الله لنا وله التيسير وحلول البركة فيه. أسأل الله يعيننا على التوكل، وأن يجعل قلوبنا متوكلة قبل سائر الجوارح. فارزقنا يا رب اليقين عليك والتسليم لك. اللهم آمين. وأزل ما في قلوبنا من أدران وعلل وأسقام وأمراض، وأمراض القلوب عديدة. سلمني الله وإياكم من أمراضها، وهي البغضاء والحسد والغل وغير ذلك من أدران القلوب. اللهم إلا سلمت قلبي وقلوبكم من تلكم الأدران، وجعلتها صفية بهية ندية تضخ محبة لجلال وجهك الكريم، ثم لنبيك ومصطفاك سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن مضت أيام العيد، وهنيئا لمن يسر على إخوانه. نتحدث هنا عن التجار. وتعسا تعسا أعزكم الله لمن عسر على إخوانه فأجحف وظلم وتعد، لأنه من أركان الدين هو التيسير. ومن أشبع قلبه وأشرب قلبه الشح ومحبة الدرهم، فالموعد أمام الله يوم تنادى، يوم جمع العباد، وسيسأل عن ذلك. ومن كان حاله اليسر والتيسير والتوكل على الله، والإنسان مطالب بطبيعة الحال ما دام قد يعني يخوض في أمر التجارة، مطالب بتحقيق ذلك الهامش المعلوم من الربح، ولكن الإجحاف فيه والمبالغة فيه والتعدي فيه هو عين الحرام، وهو عين المقت من الله سبحانه وتعالى. فهنيئا كما قلت، وأعني التجارة هنا تجار المواشي بطبيعة الحال، هنيئا لمن يسر على عموم المسلمين، على عموم التونسيين. وتعسا تعسا لمن ضيق عليهم أن يأتي يوم القيامة وجهه مسود من ذلك، لأن الأصل في الأشياء التيسير. على كل حال، حتى من لم يستطع أن يقوم بهذه السنة ويؤديها، هي السنة المؤكدة وهي سنة الأضحية، فعزاؤه في ذلك فعل النبي صلى الله عليه وسلم، إذ رفع عنه الحرج فنحر بيده الشريفة عوضا عن أمته صلى الله عليه وسلم جبر خاطر لقلب الفقير والمنقطع والكسير وكل من ضاقت به السبل أن يأتي هذه السنة العظيمة، وهي مؤكدة في حقنا جميعا. إذن أعود على اليسر، من كان حاله اليسر بطبيعة الحال فإن حاله يوم الوفود على الله هو اليسر، وسيكون أمره يسرا بين يدي الله. ومن كان حاله غير ذلك وعسر على عموم المسلمين فسيكون حاله كذاك يوم الوفود على الله سبحانه وتعالى. وبنهاية الأمر دوام الحال من المحال، وكما يقال سألت الحال عن الحال أجاب الحال، قال أنا الحال، وإعراب الحال دوام الحال من المحال. يعني لو أعرب الحال ذاته بذاته لقال دوام الحال من المحال، هكذا أعرب نفسه الحال. مضت أيام العيد ويلا الحمد لله رب العالمين، كلها بإذن الله السميع العليم، الحمد لله فرحت وأكلت وشربت، سواء ها هنا بهذا البلد المحفوظ المحروس بعين الله تونس، أو خيانة الحجيج اللي هم في أيام التشريق رمي الجمرات. وتنعود شوية على هدي النبي صلى الله عليه وسلم. كنت قريت لكم ونثرت على مسامعكم شيئا من فعله الشريف في الحج صلى الله عليه وسلم. نواصل إن شاء الله تيمنا بهذا المنسك العظيم بإذن الله، ونحن نتحدث عن حجة وداع النبي محمد صلى الله عليه وسلم. لو قلنا شنو شعارها، شعارها رفع الحرج عن الأمة، فكلما سئل إلا وقال صلى الله عليه وسلم افعل ولا حرج، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. إذن هتناخذ شوية نواصل بإذن الله قبل أن نأتي المشعر الحرام، شوية من حجة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني سميت حجة الوداع الله أكبر لأن نوع نفسه الشريفة نوعيت له صلى الله عليه وسلم. إذن نظر صلى الله عليه وسلم إلى الشمس وقد تدلت للغروب مثل الترس، فقال أيها الناس إنه لم يبق من دنياكم فيما مضى منها إلا كما بقي من يومكم هذا فيما مضى منه. فلما آذنت الشمس بالغروب أقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم على بلال رضي الله تعالى عنه فقال يا بلال أنصت لي الناس، يعني يا بلال اجمع الناس حتى ينصتوا لي. هذا ما معنى أنصت لي الناس؟ إذا قال يا بلال أنصت لي الناس، فأنصت الناس لرسول الله صلى الله عليه وسلم ليفيض على قلوبهم البشرى بالفيض الغامر من رحمة الله وعفوه، قائلا معاشر الناس أتاني جبريل آنفا فأقرأني من رب السلام. ما أجمل هذه الوصلة من الله، يعني واحد يتصور أنه هنيئا لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، بينهم النبي، وكل مرة والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لهم أتاني جبريل فأقرأني من ربي السلام. يعني سبحان الله بينهم بشر وهو أفضل البشر موصول بالملكوت الأعلى بجبريل عليه السلام. معاشر الناس أتاني جبريل آنفا فأقرأني من ربي السلام وقال إن الله قد غفر لأهل عرفات وأهل المشعر وضمن عنهم التبعات. شفت علاش من بركات يوم عرف أخي السامع وأختي السامع إنه ربي سبحانه وتعالى وكأنه جعل ذاك اليوم جبرا لخاطر من لم يحج بيت الله الحرام. يعني فشرع لذاك الصيام ودعينا إليه بصريح الحديث عليه حتى نشاطر ونتشاطر مع الحجيج ومع جحافل الحجيج شيئا من الطاعة. هم على الصعيد يحتفون بذاك متوجهين مبتهلين إلى الله، ونحن ها هنا نصوم وقد منعتنا الموانع أن نأتي بيت الله الحرام هذا العام في الحج، ولكن قلوبنا تتشارك مع قلوب الحجاج في الطاعة، وها هنا المقصد العظيم من صيام يوم عرفة أن نشارك جحافل الحجاج طاعاتهم، ولذلك نشترك معهم في الطاعة. الحمد لله على رحمات الله تتنزل تترى على عموم المسلمين. إذن إش قال من سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يبشر من وقف معه على الصعيد، وهذه حجة الوداع بعد خلاص سيودع النبي الدنيا صلى الله عليه وسلم وسيفارق الدنيا صلى الله عليه وسلم وسيفارق جسده الشريف أفضل الأجساد وأبهى الأجساد وأندهها وأشرفها وأنورها، سيفارق الدنيا صلى الله عليه وسلم. ولك أن تتخيل جموعا من الناس وهم الصحابة يعني ألفوا محياه الشريف ونظروا طويلا إلى محياه الشريف واستبشروا به كرسول مؤيد مبعوث من الله سبحانه وتعالى، ثم يغادرهم لداعي الموت الذي يلبيه صلى الله عليه وسلم، لأنه لبى داعي ربه على اعتبار كونه بشر صلى الله عليه وسلم. أما الاستثناء فهو أنه خير صلى الله عليه وصلى الله عليه وسلم بين البقاء أو بين الموت، يعني أن يزيد الله في عمره أو أن يقبضه إليه، فاختار الرفيق صلى الله عليه وسلم. إذن أشرف الخلق سيغادر بعد هذه الحجة، ولذلك قرن حج النبي بمسألة الوداع فسميت حجة الوداع. مناش قال لهم سيدي النبي معاشر الناس أتاني جبريل آنفا فأقرأني من ربي السلام وقال إن الله قد غفر لأهل عرفات وأهل المشعر وضمن عنهم التبعات. خلص ومن عنه تبعات الأوزار والخطايا الحمد لله. فقام عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه فقال يا رسول الله هذا لنا خاصة لنا احنا بالخصوص ولا للأمة من بعدك؟ فقال صلى الله عليه وسلم هذا لكم ولمن أتى بعدكم إلى يوم القيامة. فقال عمر رضي الله عنه كثر خير الله وطاب، شوف ما أبهى كلام سيد عمر، كثر خير الله وطاب. علاش؟ لأنه تهلل صدره ببشارة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. توى إلى المشعر الحرام فلما وجبت الشمس وغاب قرصها أشار صلى الله عليه وسلم للناس قائلا ادفعوا بسم الله، يعني توكلوا على الله وسوقوا نياقكم ونوقكم باتجاه المشعر الحرام. فدفع الناس معه، وفي دفعه في هذا الوقت مخالفة لهدي المشركين الذين كانوا يتحرون الدفع من عرفة قبل غروب الشمس، بل مخالفة لعمل المشركين ما قبل الإسلام كونهم يدفعون من عرفة قبل مغيب الشمس، فخالفهم النبي صلى الله عليه وسلم ودفع بعد غروبها، كي يسميها توا الخطة التي يسميها المرافقين مرافقي البعثة الرسمية في الحج خطة التفويج من عرفة نحو مزدلفة، وهي كانت الفترة هذه تصير فيها أغلب حوادث أكثر حوادث الوفيات في السنوات الماضية، يعني ما قبل 20 و30 سنة، ولكن بعد التوسعة والتنظيم الحمد لله رب العالمين قلت الحوادث كثيرا في التفويج من عرفة إلى مزدلفة، كالنفرة هذه ما يصطلح عليه بالنفرة. إذن دفع صلى الله عليه وسلم في حطمة من الناس وغمارهم، ليس له طريق خاص ولا موكب خاص، وإنما هو صلى الله عليه وسلم مع الناس وهو إمام الناس، لا يدفع أحد أمامه، يعني كل الناس كل تمشي الهوينة بالرفق، ولا يصد أحد من ورائه، مش على خاطر نبي مرسل يعني نسعله في الطرق وغير ذلك، لا، كل سواسية بين يديه صلى الله عليه وسلم، قد رفع يمينه المباركة باسطا بطن كفيه إلى السماء. طبعا تخيلوها الإشارة، يرافع يده اليمين صلى الله عليه وسلم سيد النبي صلى الله عليه وسلم، البطن بتاع الكف هذيك باسطها مشير بها إلى السماء صلى الله عليه وسلم، رفع يمينه المباركة باسطا بطن كفه إلى السماء يشير إليهم قائلا، للحجاج يعني، أيها الناس عليكم السكينة، عليكم بالسكينة والوقار، فإن البر ليس بإيجاف الخيل والإبر، البر هم مش استعجالها لكن السكينة والوقار. وهنا حتى ذكرنا في مسألة الصلاة، يعني من فاتته ركعة إيتوها على وقار، كما وصى سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. تعال ساعات الإنسان ترى خارج من الميضة ويسمع في الصلاة قائمة يجري في جري الله أكبر ولله الحمد، يعني هرول في تهرويل سبحانك اللهم، لا، ما فاتكم ما أدركتم فصلوا، ما فاتكم فأتموا، لا، يمشي الهوينة ما أدرك فقد أدرك، يأتيها الإنسان مش يلهج بالعرق، لا، يأتيها على سكينة وعلى وقار. اللي يحب يدرك الصلاة كاملة يبكر بها بطبيعة الحال، الله يجعلني وإياكم ممن بكر بها، وربي يغفر لي وإياكم ما كان من أمري وأمركم من تقصير في حق هذه الشعيرة المباركة وهي الصلاة، اللهم آمين. إذن وكان صلى الله عليه وسلم يسير سيرا رفيقا هينا، عليه السكينة والجلال والوقار، حتى قال أسامة رضي الله عنه، ما رأيت ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم رافعة يديها عادية حتى وصلنا المزدلفة. وأفاض صلى الله عليه وسلم من طريق المأزمين، وهو طريق المشاة اليوم، هكا طريق المشاة هذاك اللي يؤدي إلى الكعبة المشرفة، حتى إذا بلغ شعب الإذخر وهو الشعب الأيسر الذي دون مزدلفة، مال إليه فأناخ راحلته صلى الله عليه وسلم. إذن الكلام طويل هنا عن حجة رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى نأتي يوم الحج الأكبر، وكيف أدى نسكه صلى الله عليه وسلم، وكيف ازدحم عليه الناس وهو يرمي الجمرات. إذن هتنقل كلمة هنا قبل وداعه الناس. إذن ازدحم الناس حوله، فقال صلى الله عليه وسلم، يا أيها الناس لا يقتل بعضكم بعضا، هم حبوا يشوفوه هذا النبي المبارك، وحبوا يمتعوا الحجاج، حبوا يمتعوا أعينهم برؤية سيد النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه فرصتهم في الحج، وفيهم اللي ما شافوش قبل وجايوا من أمصار أخرى من غير مكة بطبيعة الحال. إذن ازدحم الناس حواليه، فاش قال لهم سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، يا أيها الناس لا يقتل بعضكم بعضا ولا يصيب بعضكم بعضا، وإذا رميتم الجمرة فرموا بمثل حصاء الخذف، يعني يقولوا احنا في حجم حباية الحمص هكك، ولتأخذوا مناسككم فإني لا أدري لعلي لا أحج بعد حجتي هذا. قلنا شعار هذه الحجة إنه سيد النبي صلى الله عليه وسلم كل مرة يذكرهم، راني ما تعرفوش بالك شي، راني منحجش معاكم العام القادم. سبحان الله، نوعيت إليه نفسه الشريفة صلى الله عليه وسلم. والكلمة هذه لو يتمثلها محب ويتذوقها محب لجعل في قلبه النبي صلى الله عليه وسلم. احنا احيانا ينسى الانسان، نعرف من لخيان اللي 24 ساعة على 24 ساعة يعني لا ما يفارق ذكر النبي الا في النوم، أي والله من شدة صلاته وسلامه على النبي محمد صلى الله عليه وسلم. إذن أشقل لهم صلى الله عليه وسلم: وإذا رميتم الجمرة فرموا بمثل حصى الخذف، كما قلنا في شكل أو في حجم حباية الحمص، ولتأخذوا مناسككم فإني لا أدري لعلي لا أحج بعد حجتي هذا. وكان الناس حوله يصله من شاء منهم، الرجل والمرأة والكبير والصغير، لا يدفع عنه أحد ولا يبعد. ما يجيوش يبعدوهم مع الصحابة اللي قراب النبي صلى الله عليه وسلم، اللي يحب يشوف النبي ويسلم عليه، ما يجيوش الصحابة يبعدوه يقولوا له لا، كلهم يجيوا يسلم على سيد النبي صلى الله عليه وسلم. يعني سبحانك اللهم، نمشيه شوية نتقدمه. وقف رسول الله صلى الله عليه وسلم للناس على ناقته العظباء بين الجمرات عند ارتفاع الضحى، وأطاف به أصحابه ما بين قاعد وقائم، فقال لجرير بن عبد الله رضي الله عنه، وكان رجلا طوالا جهير الصوت، صوت جهوري خشين، قال له: استنصت لي الناس، خلي الناس تسمعني. فأنصتوا له حتى كأن على رؤوسهم الطير، فخطبهم خطبة عظيمة فتح الله لها أسماعهم حتى سمعوه في منازلهم، فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال صلى الله عليه وسلم: أيها الناس، إن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السماوات والأرض، السنة 12 شهرا، منها 4 حرم، 3 متواليات، ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ورجب مضر الذي بين جماد وشعبان. ثم قرأ: إن عدة شهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله، يوم خلق السماوات والأرض، منها 4 حرم، ذلك الدين القيم، فلا تظلموا فيهن أنفسكم، 36 من سورة التوبة، وإن النسيء زيادة في الكفر، يضل به الذين كفروا يحلونه عاما ويحرمونه عاما، ليواطئوا عدة ما حرم الله فيحل ما حرم الله ويحرم ما أحل الله. ثم قال: أي شهر هذا؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. فسكت حتى ظنوا أنه سيسميه بغير اسمه. قال: ليس ذا الحجة؟ قالوا: بلى يا رسول الله. أي بلد هذا؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. فسكت حتى ظنوا أنه سيسميه بغير اسمه. قال: أليس البلدة، يعني البلدة الحرام؟ إلى آخر كلامه. سنأتيها إن شاء الله، الخطبة العظيمة هذه إن شاء الله تباعا. أسأل الله أن ينفعنا وإياكم يا رب بذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم.
2: إشهار.
3: من صغرتي نحب المامو وريت بالكبير، بني تحياتي وديما نقول شيء ما هو مستحيل. مع بنك الوفاق حطينا اليد في اليد، وادخرنا
4: باش نحققوا طموحات الغد.
3: بنك الوفاق،
4: بنك الجميع.
2: إشهار.
5: قرآن كريم، أحاديث نبوية، ابتهالات، أدعية، أذكار، تجليات، دروس وبرامج دينية. إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم من الجمهورية التونسية، من القلب إلى القلب.

0: في الاستماع إلى منوعات صباحك أجمل مع ماهر فتحلي.
1: يا ابن آدم لا تخشى من ضيق الرزق، وخزائني ملآنة وخزائني لا تنفد أبدا. يا ابن آدم خلقتك للعبادة فلا تلعب، وضمنت لك رزقك فلا تتعب.
2: أكبر غلطة يعملها الإنسان إنه يحمل هم الرزق ويقعد يخمم وش مش نعمل غدوة وكيفاش الخدمة بعد غدوة والعام الجاي وكذا وكذا وكذا. توخى إلى الرزق أسبابه ولا تشغلن به بالك، فإن كنت لا تعرف عنوانه فرزقك يعرف عنوانك.

النعمة تحب صاحبها أكثر من حب صاحبها لك، ولذلك لا تذهب إلى كارهها عند صاحبها. مش ممكن تروح وتعلم يا ابني إن كنت عايز نعمة أي واحد تيجي لعندك حبها عندك.

أعطاه الله فوق ما يتمنى. اللهم وكلتك أمري وأنت خير وكيل. اللهم اختر لي ولا تخير.

0: النبي إيه سعد منظر النبي ومشاهد صلى الله عليه وسلم كتبني الله وإياكم إن شاء الله من زواره وزوار مسجده صلى الله عليه وسلم بمدينته عليه الصلاة والسلام. اللهم آمين. إلا كتبت لي ولكم أجر من حج واعتمر هذا العام وكل عام، إن منعتنا الموانع كتب الله لي ولكم أجور المعتمرين والحجاج وما أبهاها من زيارة، كيف لا يزور الواحد منا الحجرة النبوية الشريفة ويقف أمامها مسلما على حضرته الشريفة صلى الله عليه وسلم وعلى صاحبيه اللذان ارتضاهم الله سبحانه وتعالى، رفيقيه في الدنيا ورفيقيه في المرقد، لأن قبرهما جنب قبر النبي صلى الله عليه وسلم عمر الفاروق، فاروق هذه الأمة وصديق هذه الأمة الذي لا ينافسه أحد في مقام الصديقية رضي الله تعالى عن أبي بكر وعن عمر. آمين آمين. إذا ذكرنا شيئا من حجته صلى الله عليه وسلم، حجة الوداع، وشيئا من الخطبة التي ألقاها صلى الله عليه وسلم وهو يستشرف نهاية المشوار مع صحبه المباركين الميامين رضوان ربي تعالى عنهم أجمعين. على كل حال إن شاء الله ربي يبارك لي وإياكم إن شاء الله في الآجال حتى نشهد أزمنة عديدة، سنوات مديدة، هذه النفحات وهذه النسائم من الطاعة كل عام إن شاء الله، سواء رمضان، عيد الفطر، والأيام العشر الأولى من ذي الحجة، وعرفة، وعيد الأضحى المبارك. بارك الله لي ولكم في الأجال حتى نشهد هذه النسائم المباركة الكريمة كل سنة، لأن القلب منها يأخذ جرعة الكفاية وجرعة المحبة وجرعة الوصل بالله سبحانه وتعالى. وكما قلت قبل قليل، هنيئا لمن يسر على عموم التونسيين من التجار الذين لم يكن حالهم الإجحاف والاحتكار وحب الذات الأنانية وحب الدرهم، وتعسا تعسا أعزكم الله لمن ضيق على الناس وأربك في الفطرة السوية التي الأصل فيها التيسير لا التعسير. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم جعل موعدا لهؤلاء أن يكونوا مع ويحشروا مع الصديقين والنبيين التجار، ولكن لمن كان مخلصا فيهم ولمن كان على ما يرضي الله ورسوله في أمر تجارته، فهو يأتي يوم القيامة ومنازله عليا إن خاف واتق الله بطبيعة الحال. فهنيئا لنا بهذه النسائم من الله، أسأل الله أن تعود علينا يا رب وعليكم بالخير والبركات وعلى عموم أهل فلسطين بالنصر المؤزر المبين. اللهم آمين. عاجلا غير آجل، حتى تثلج به الصدور وتشفى به القلوب بإذن الله وتقر به الأعين. آمين آمين. وحتى يجمعنا الله يا رب أهلي غزة في ساحاتي وبحاتي الأقصى المبارك مهللين مكبرين ومحامدين الله على ما كان من نصر تحقق على أرض فلسطين. ولا يعجزك شيء يا رب تباركت وتعاليت، فعجل اللهم عجل اللهم واجعلنا شهودا لذلك يا رب. اللهم أمين ببركة ما أنزلت، وشاهد ومشهود يا رب، اجعلنا شهودا لذاك يا حي يا قيوم. أقسم الله بالنبي صلى الله عليه وسلم، وأقسم بحياته الشريفة صلى الله عليه وسلم، قال تعالى: نون والقلم وما يسطرون، ما أنت بنعمة ربك بمجنون، وإن لك لأجرا غير ممنون، وإنك لعلى خلق عظيم. قيل إن نون لوح من نور تكتب فيه أو تكتب فيه الملائكة ما يأمرهم به الله. ولقد سئلت السيدة عائشة رضي الله تعالى عن خلقه صلى الله عليه وسلم فقالت كان خلقه القرآن، فكان كلامه مطابقا للقرآن تفصيلا وتبيينا لعلومه، بطبيعة الحال علوم القرآن العظيم. فهنيئا لنا بهذا القسم. وفي قسم أيضا أقسم سبحانه وتعالى بما أنعم به عليه وأظهره من قدره العلي لديه. قال تعالى: والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى. يعني تأمل أخي الحبيب المستمع مطابقة هذا القسم، وهو نور الضحى الذي يوافي بعد ظلام الليل للمقسم عليه، وهو نور الوحي الذي وافاه صلى الله عليه وسلم بعد احتباسه عنه. لأنه نعلم هذه الآية أتت بعد احتباس الوحي عن النبي صلى الله عليه وسلم، فأخبره الله أنه ما ودعه وما قلاه، أي وما تركه وما هجره. إذن الذي وفاه صلى الله عليه وسلم بعد احتباسه عنه، حتى قال أعداؤه: ودع محمدا ربه. فنفى سبحانه وتعالى يكون قد ودع نبيه أو قلاه. قلا يعني هجر أو ودع في اللغة العربية. فالتوديع الترك، والقلاء البغض، أي ما تركك منذ اعتنى بك ربك، ولا أبغضك منذ أحبك. شوف عين الدلال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: وللآخرة خير لك من الأولى. هذا يعم أحواله كلها صلى الله عليه وسلم، ويدل على أن كل حالة يرقيه إليها هي خير له مما قبلها، كما أن الدار الآخرة هي خير له مما قبلها. ثم وعده صلى الله عليه وسلم بما تقر به عينه الشريفة وينشرح به صدره، وهو أن يعطيه فيرضى. وهذا يعمه ما يعطيه من القرآن والهدى ونشر دعوته وأعلاء كلمته على أعدائه في مدة حياته وأيام خلفائه ومن بعدهم، وما يعطيه في موقف القيامة من الشفاعة والمقام المحمود، وما يعطيه في الجنة من الوسيلة والدرجة الرفيعة والكوثر. وبالجملة فقد دلت هذه الآية على أنه تعالى يعطيه عليه الصلاة والسلام كل ما يرضيه. فهنيئا لنا بسورة الضحى التي هي بلسم وجبر لفؤاد النبي، وهي أيضا بلسم لنا عموم المسلمين وجبر لخواطرنا. فالحمد لله على سورة الضحى، والحمد لله على كل سور القرآن التي ساقها الله بين يدي هذه الأمة على لسان وقلب النبي محمد صلى الله عليه وسلم. فأنزل الوحي على قلبه الشريف، فكان الهبة من الله على يدي رسول الله لهذه الأمة المرحومة برحمة الله، ثم برحمة رسول الله صلى الله عليه وسلم.
1: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم من القلب إلى القلب.
2: أنا على دين محمد، أنا على دين محمد، أقول ما يقول، أقول ما يقول، فليرد علي ذلك من يستطيع.

يا محمد يا محمد يا ابن أخي يا ابن أخي عندما أجوب الصحراء بالليل أدرك أن الله أكبر من أن يوضع بين أربع جدران.

0: صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. صل اللهم يا واهب الصفا على النبي معدن الوفاء صلى الله عليه وسلم. قبل قليل وأنا أتلو وأنثر على ما سمعكم شيئا من حجة وداع النبي صلى الله عليه وسلم، اذكرنا الآية الكريمة اللي هي أن عدد الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله، يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم. ولما أتينا على ذكر النسيء وهو زيادة ونقصان في الأشهر كما كان يصنع المشركون، قلنا إنما النسيء زيادة في الكفر يظل به الذين كفروا يحلونه عاما ويحرمونه عاما ليواطئوا عدة ما حرم الله فيحلوا ما حرم الله. إلى هاهنا تأتي الآية، وبعد إذن زين لهم سوء أعمالهم والله لا يهدي القوم الكافرين. ما ذكرته قبل قليل يعني هو زيادة فقط لما قلنا إنه فيحل ما حرم الله ويحرم ما أحل الله، تلك زيادة خارجة نص القرآن، إنما الآية إلى حدود ليواطئ عدة ما حرم الله فيحل ما حرم الله، تنتهي ها هنا وتتم كما تعلمون زين لهم سوء أعمالهم. إلى إذن كان شيئا من ذكر حجته صلى الله عليه وسلم حجة الوداع، وذكرنا مشهدا عظيما هو وقوفه في المنحر صلى الله عليه وسلم. على فكرة قد ذبح النبي صلى الله عليه وسلم 63 بدنة كاملة وهي عدد سني عمره الشريف، توفي وقبض عن 63 ونحر بيده الشريفة 63 بدنة كما تذكر بذلك كتب السنن مجتمعة. ناخذ موضوع إن شاء الله طيب مبارك مع فضيلة الدكتور أحمد السيلي الابن البار لهذا الأثير. سيد أحمد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
1: عليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. أخي ماهر أسعد الله يومكم ونور دربكم، وكل عام وأنتم بألف خير وعافية وصحة، ولجميع طبعا العاملين أيضا بإذاعة الزيتون القرآن الكريم إداريين وشيوخ، وكذلك جميع المستمعين الأوفياء لهذه الإذاعة الغراء.
0: يا دكتور أحمد كل سنة وتطيب، أعاده الله عليك بوافر البركة والصحة والعافية، وأثلج الله صدرك بهذه الطاعة، أسأل الله أن تحل في يعني خاصة فؤادك وقلبك إن شاء الله، حتى يتجرع منها القلب جرعة الكفاية إن شاء الله هذا العام وكل عام إن شاء الله، والسنة التي تلي على صعيد عرفة وإياكم يا رب.
1: أمين أجمعين إن شاء الله.
0: الله يبارك فيكم دكتور أحمد، شكر الله لكم جميلة الاستجابة وقبول الدعوة. الأمور طيبة طيبين سيدي؟
1: الحمد لله الحمد لله على كل حال وعلى فضله وله الثناء والحسن.
0: الحمد لله، زادكم الله في البهاء وفي النور وفي الضياء، ونفع الله بك عموم التونسيين والتونسيات يا رب، وجعلك قطافا هينا، أو جعلك غصنا هينا القطاف ولينه لعموم الطلبة. طيب دكتور أحمد، مسألة الاستقامة هو الآية عجيبة في كتاب الله، كتب الله لي ولكم إن شاء الله للسادة المستمعين استقامة القلب ابتداء حتى تستقيم باقي الجوارح. قوله سبحانه وتعالى في الآية الكريمة وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا لنفتنهم فيه. طيب وأن لو استقاموا على الطريقة، هنا شرط بأداته يعني تتم جواب الشرط لأسقيناهم ماء غدقا. نتحدث ابتداء عن هات نفهموها شوية الآية والطريقة لمن أراد البحث في هذه الكلمة وأن لو استقاموا على الطريقة، ما معنى الطريقة؟ وهات قبل أن نأتي إلى بيان التلازم بين الاستقامة وبين المدد والرزق، تفضل سيدي.
1: بسم الله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى، صل يا ربي على نبيك المجتبى ورسولك المرتضى وأمينك على وحي السماء سيدنا مولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. بدأ أخي ماهر، لابد من وضع هذه الآية في سياقها الموضوعي. هذه الآية الكريمة هي كما تعلم من سورة الجن، وردت في سياق الحديث عن الجن، ونزول هذه السورة كما قال المفسرون كان بمكة المكرمة بعد أن ساق الله سبحانه وتعالى أو ساقت عناية الله نفرا من الجن سمعوا إلى قراءة النبي صلى الله عليه وسلم، فرجعوا إلى قومهم وأخبروهم بما سمعوا وتأثروا بما سمعوا منه صلى الله عليه وسلم، فأبلغ الله تعالى نبيه عليه الصلاة والسلام مقالتهم وكيف جاءوا بعد ذلك وأسلموا على يدي النبي صلى الله عليه وسلم. وأخبر الله سبحانه وتعالى على لسان هؤلاء الجن أنهم فرق وأنهم أحزاب، فيهم المسلمون وفيهم القاسطون كما قال تعالى وإن منا الصالحون ومنا دون ذلك كنا الطرائق قددا. إذن أحزاب وفرق، يعني مجتمع عجيب مجتمع الجن. فإذن الآية تتحدث عنهم، تتحدث عن الجن، ولكن أخي ماهر ما هو معلوم أن في التفسير أن القاعدة المعتمدة هي أن العبرة بعموم اللفظ وليس بخصوص السبب. ظاهر الخطاب إذن موجه للجن، ولكن قال كثير من المفسرين أن الخطاب أيضا يشمل الإنس، فالآية إذن تشمل يعني الثقلين الجن والإنس. والدليل على أن الآية تشمل الإنس طبعا أن الآية نزلت بعدما حبس الله سبحانه وتعالى المطر عن أهل مكة سنين، قال بعضهم 7 سنوات و6 سنوات بقيت مكة يعني تعاني القحط والجذب، وإذا نزلت هذه الآية بعد هذا الجذب وهذا القحط، ويعني أغاث الله سبحانه وتعالى البلاد والعباد. فإذا كما قلنا هذا الخطاب موجه للإنس والجن معا، هذا من ناحية توجيه الخطاب. أما من ناحية المعنى الثمار والتفسير، قال بعض المفسرين أن الآية تحتمل تفسيرين.
0: ألف فهم إن شاء الله. إذن الآية تحتمل تفسيرين نأتيهما إن شاء الله. خلنا نمر هالوصلة. يبارك فيك سيد أحمد، وبعد إذن نتم بمعيتكم بإذن الله. خليك معنا سيدي، بارك الله فيك.
2: إشهار.
3: من صغرتي نحب المامو وريت بالكبير بني تحياتي، وديما نقول شيء ما هو مستحيل. مع بنك الوفاق حطينا اليد في اليد، وادخرنا
4: باش نحقق طموحات الغد.
3: بنك الوفاق،
4: بنك الجميع.
2: إشهار.
0: صلى الله على هدينا محمد صلى الله عليه وسلم. إذن نعود مع فضيلة الدكتور أحمد السيلي. سيدي، إذن قلنا في باب المعنى والدلالة والمقصد قلتم لعل هذه الآية تحتمل تفسيرين، طيب نأتيهما تباعا إن شاء الله. تفضل سيدي أحمد.
1: بحول الله سيدي. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله
0: صلى الله عليه وسلم.
1: إذن قلنا الآية تحتمل تفسيرين، أحدهما راجح والآخر مرجوح. أخي ماهر،
0: المرجوح هو الأقل أخذا والاعتداد به، الراجح هو ما يعتد به. نعم. المرجوح أقل من جهة الاعتداد به. نعم
1: نعم، يعني هناك تفسير يعني قوي وهناك تفسير ضعيف.
0: أحسنت.
1: إذن نبدأ بالقول المرجوح لنبني بعد ذلك على القول القوي. القول المرجوح يعني عند بعض المفسرين قالوا معناها معنى هذه الآية أن يعني هؤلاء الجن والإنس لو استقاموا على طريقتهم القديمة وأصروا على الكفر والعناد ولم يسلموا ويذعنوا الحق، لا يعني وسعنا عليهم الرزق وفتحنا عليهم أبواب النعم، ولكن الغاية من ذلك ماذا أخي ماهر؟ الاستدراج لنوقعهم في الفتنة والتعذيب بسبب كفرهم. ودليلهم في ذلك إتمة الآية ومن يعرض عن ذكر ربه نسلكه عذابا صعدا. إذن هذا يعني التفسير له ما يوافقه في المعنى في قوله سبحانه وتعالى في آية أخرى فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين.
0: سورة الأنعام.
1: نعم.
0: نعم.
1: وإذن هذا المعنى الأول هو في الحقيقة مرجوح، وأن لو استقاموا على الطريقة،
0: يعني طريقتهم الأولى من الكفر والغي والضلال.
1: نعم، فالفتنة هنا في المعنى الأول هي العذاب وأخذ هؤلاء يعني بال يعني بالنكال والعذاب.
0: هو مثال ايش هذا باش يستانسوا خيانا المستمعين، حتى لانه من جمال الأمر أن يؤتى المرء فهم منطوق الآية مع حفظها، لأنه ما ييسر عليك يا طالب العلم حفظ الآيات الكريمات هو الاطلاع قدر الاستطاعة على التفسير. علاش نقول هذا؟ لأن ما ذكرت من تفسير مرجوح دكتور أحمد، هؤلاء وهذه الطائفة التي ذهبت إلى تفسير هذه الآية على هذا النحو شاهدهم في ذاك تتمة الآية، ومن يعرض عن ذكر ربه نسلكه عذابا صعدا. فقرنوا الفتنة هنا لنفتنهم، جعلوا الفتنة في العذاب، يعني وكأنهم فسروها بالعذاب. هذه الطائفة الأولى ممن نحت هذا المنحى من التفسير به.
1: نعم، وفسروا كذلك أخي ماهر الطريقة، فسروها بالكفر والعناد، ويعني الإصرار على يعني الكفر بالله سبحانه وتعالى. إذن هذا هو التفسير الأول، وهو كما أشرت أخي هو التفسير المرجوح. نعم، المعنى الثاني أو التفسير الثاني للآية، وهو المقدم، وهو الذي عليه جمهور المفسرين، هو أن المقصود من الآية هو أن هؤلاء الجن والإنس لو استقاموا على الطريقة، يعني على منهج الله تعالى وعلى طريقته المثلى وعلى الإيمان وعلى الإسلام وعلى ما بلغهم من شريعة المحمدية التي ختم الله تعالى بها هذا الدين، لسقاهم الله تعالى ماء غدقا أي كثيرا، لأنعم عليهم ماء غدقا أي كثيرا، وهنا كناية على النعم والخيرات التي سيعطيها المولى سبحانه وتعالى لكل من استقام على منهجه وعلى طريقته. وقد عبر عن هذه الخيرات وهذه النعم هنا بالماء الكثير، الماء الغدق، لأن الماء كما تعلم أخي ماهر هو أصل الحياة، وطبعا هو الضامن لبقائها. وفسروا طبعا يعني المفسرون في المعنى الثاني قوله تعالى لنفتنهم فيه، أي لنمتحنهم ونختبرهم. وهذا عكس ما رأيناه في المعنى الأول،
0: عكس المعنى الأول رهو ها هنا الفتنة اختبار وامتحان.
1: أيوة. والمعنى الثاني وهو المقدم والراجح والمعتمد، يعني من قوله تعالى لنفتنهم فيه أي نمتحنهم نختبرهم، أيشكرون نعمة الله سبحانه وتعالى أم يكفرونها بالجحود والتغافل عن المنعم، يعني مصدر جميع النعم وهو الله سبحانه وتعالى. إذن الخير والنعمة الموهوبة للإنسان من قبل الله تعالى هي لا شك اختبار وامتحان لهذا الإنسان.
0: شفت سيد أحمد، وما يعين أيضا هو العلم يعني بعلوم القرآن مثل الوقف والابتداء ومثل رسم المصحف. شوف سيدي اللي عاوننا على الفهم شيئا ما، أريد هي وأن لو استقاموا على الطريق لأسقيناهم ماء غدق، هذا تمام الآية وهي السادسة عشرة من سورة الجن. نأتي إلى آية جديدة لنفتنهم فيه ومن يعرض عن ذكر ربه نسلكه عذابا صعدا. هذه آية مستقلة بذاتها ورقمها 17. طيب الآية 17 لنفتنهم فيه، هذه بعد كلمة لنفتنهم فيه عنا صاد تتكتب في الرسم هكا صاص صغيرة فوق كلمة فيه اللي هي علامة الوقف، وهي مجعولة مناش من كلمة صه يعني قف. شفت يعني يتم المعنى هنا لنفتنهم فيه لنمتحنهم فيه كما قلت، كما درج على ذلك الطائفة الثانية ممن فسروا، وبعد يأتينا معنى ثاني مستقل تماما عن سياق الآية 16 والكلمة التي نفتنهم فيه في 17 وهي ومن يعرض عن ذكر ربه نسلكه عذابا صعدا، يعني سياق مغاير تماما، يعني وهو صالح لكل زمان ومكان، أن من يعرض يسلك عذابا صعدا. وجينا أيضا في الرسم بعد كلمة صعدا صاد صغيرة الفوق تعني نعم. أنه انتهى، يعني صه انتهى الكلام، واضح
1: وهو كذلك. نعم نعم. والدليل أخي ماهر على يعني رجاحة القول الثاني وأنه القول المعتمد فيما فسرنا قوله سبحانه وتعالى إن جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا، فهنا الفتنة يعني هي يعني الاختبار الامتحان لهذا الإنسان. يقول سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه في تفسير هذه الآية قال أينما كان الماء أينما كان الماء كان المال، وأينما كان المال كانت الفتنة. يعني هكا يعني قول سيدنا عمر بن الخطاب زيدي يعني رشحنا يعني القول الثاني في تفسير هذه الآية أينما كان الماء. ورب سبحانه وتعالى يعني في الآية قال المولى سبحانه وتعالى في هذه الآية
0: لأسقيناهم ماء غدقا،
1: أيوة لأسقيناهم ماء غدقا. هو قال سيد عمر الخطاب قال أينما وجد الماء يعني وجد المال، لأن الماء هو أساس الحياة، وأينما كان المال عندما يوجد المال توجد الفتنة.
0: ما أحلاه كلام الفاروق والله
1: الاختبار. نعم. فنفهم من هذا أخي ماهر أن الاختبار من الله سبحانه وتعالى يكون على مستويي المنع والعطاء. فالابتلاء يكون أيها الإنسان فيما تحب وفيما لا تحب، وهذا يعني أن حياتنا جميعا كلها يعني كلها ابتلاء، كلها اختبار بما فيها من خير بما فيها من شر، طبعا حسب ما نتصور نحن، لأن الله سبحانه وتعالى لا يقدر إلا الخيرات كله. ولهذا نجد أن الله سبحانه وتعالى يعني على سبيل المثال ابتلى نبيين كريمين بوسيلتين مختلفتين، فنجح في الابتلاء واستحق من الله سبحانه وتعالى نفس المدح والثناء، وهما سيدنا سليمان وسيدنا أيوب عليهما السلام. فالأول ابتلي بالمال وابتلي بالملك وابتلي بالحكم، ولكن هذا لم يشغله عن طاعة الله سبحانه وتعالى وعن عبادته. والثاني ابتلي بمرض باطني سيدنا أيوب عليه السلام فصبر ورضي بحكم الله سبحانه وتعالى، فأثنى الله تعالى عليه بنفس الثناء الذي أثنى به على سيدنا سليمان، نعم العبد إنه أواب، نفس الثناء. فهذا أعطاه حكما وأعطاه ملكا طبعا إلى جانب النبوة، وفتح له من خيرات الدنيا يعني وكان ملكا حاجة عظيمة ياسر، له مقاليد يعني الحكم إلى غير ذلك، ولكن هذا لم يفتنه ولم يشغله عن طاعة الله، حتى أنه لما شغل وتتعلم طبعا القصة في سورة صاد يعني لما شغل عن تلكم عن عبادة عن العبادة قيل عن ورده رضي يعني عليه السلام لما عرض عليه الصافنة الجياد فقال إني أحببت حب الخير عن ذكر ربي حتى توارت بالحجاب، يعني شغل عن طاعة الله حتى توارت الشمس وغابت. فإذا ليكفر ربما عن هذا الأمر استدعى مرة أخرى تلكم الصافنة الجيات
0: ردوها علي
1: فطفق يمسح يعني
0: مسح من السوق والعناق
1: يعني أنه
0: هوك جيت بعدها استشهادك
1: ونحرها
0: سيد أحمد دكتور أحمد دكتور أيوة. أحمد هو نعم ما استشهدت به في الآية 33 من سورة الصاد التي تلوت على مسامعنا، لأنه بعد الآية اللي ذكرت أنت تماما وقصة سليمان تأتي كلمة الفتنة في الآية 33 ولقد فتنا سليمان وألقينا على كرسيه جسدا ثم أناب، هكذا ولقد فتنا سليمان دلالة أنه الخيل هذه كانت فتنة أيضا لسيدنا سليمان عليه السلام. نعم
1: نعم هذه
0: فتنة أو سياقها امتحانة مش حاجة، لأنه لا يليق في بياني يعني تحديد المصطلحات مع الأنبياء إلا ما يرضي الله. السياق هنا هو امتحان لسليمان عليه السلام. نعم
1: نعم. فإذا استحق هذان النبيان نفس المدح والثناء من الله سبحانه وتعالى. فإذا بناء على ذلك فإن المسلم يبتلى في حياته جميعا في كل ما يباشر من أسباب الحياة، سواء أشياء يحبها أو أشياء ربما يكرهها. فإذا كل فعل في هذه الحياة وكل ما يباشر المسلم من أسباب في ذلك ابتلاء من الله سبحانه وتعالى. وقد قص الله سبحانه وتعالى علينا في القرآن الكريم قصصا يعني كثيرة في هذا السياق، كقصة أهل سبأ، لقد كان لسبأ في مساكنهم آية، جنتين عن يمين وشمال كلوا من رزق ربكم واشكروا له، بلدة طيبة ورب غفور. إذا ماذا قال تعالى؟ فأعرضوا، فلما أعرضوا قال فأرسلنا عليهم سيل العرب الآية. فإذا في نهاية الأمر الإنسان مبتلى، الله سبحانه وتعالى يبتلي كشخص ويبتلي المجموعات كشعب كأمة كقرية. قال الله تعالى: وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. وبالتالي هيئ نفسك، سواء كنت في مجموعة أو كنت يعني فردا، هيئ نفسك إلى هذا الابتلاء. وحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا أمنا وهم لا يفتنون. ولهذا رجعنا إلى معنى الفتنة هنا، والقول الراجح دائما هو الفتنة يعني الابتلاء، وليس هنا في الآية كما رأينا في القرآن.
0: الله يبارك لك، الله يبارك فيك دكتور أحمد. احنا إن شاء الله نربطوها في مناسبة مسألة الاستقامة والعطاء والمدد الرزق، كيف تكون العلاقة اللازمية بين كلما استقام العبد إلا ورزق وكانت الأمداد من الله، لأنه الحديث وإن كان فيه إضاف أنه يؤخر الرزق عن العبد بذنب يصيبه أو كما قال صلى الله عليه وسلم، دلالة على أنه ثم علاقة لازمية بين الاستقامة والأمداد، أمداد الرزق، ويرزق هذا وهذا سواء على طاعة الله أو أحيانا المقصر، لكن عليه تأتيه أحيانا إشارات من الله وعلامات حتى يستقيم ذاك المقصر فيدخر عنه الرزق أو يحجب عنه تأديبا له كما قال أهل العرفان. سيد أحمد بارك الله فيك،
1: الله يبارك فيك،
0: سرنا بهذا، أجملت فكفيت فشرحت صدورنا، شرح الله صدرك. أتركك تتهيأ لصلاة الجمعة. يلا سيدي، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
3: النشرة الجوية مع المعهد الوطني للرصد الجوي.
0: نأخذ فكرة إن شاء الله على أخبار طقس اليوم والأيام القليلة القادمة بإذنه تعالى من معهد الرصد الجوي مباشرة. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
2: وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. سي بشير عيدك مبارك، سي مهر عفوا عيدك مبارك، وعيد مبارك لأوفية إذا
0: الله يبارك فيك وموفق ويجمع طيبة، وكل سنة وانتم طيبين ليكم وكل زملائك بالمعهد. سيدي تفضل.
2: أجمعين. بالنسبة للطقس، العنصر الأبرز هو الحرارة اللي باش تكون تقريبا في استقرار مقارنة بيوم أمس، تتراوح القصوى عموما بين 27 و 30 درجة قرب السواحل والمرتفعات، بين 33 و 37 درجة ببقية الجهات. تونس العاصمة يوم أمس سجلنا 32 درجة كحرارة قصوى، اليوم ننتظر 31 درجة. في معاد ذلك طقس يكون عموما قليل السحب إلى مغيم جزئيا على كامل البلاد، ثم تتكاثر السحب في فترات ما بعد الظهر وآخر النهار في المرتفعات الغربية للوسط، يعني جهة تسلين حتى سيانا والكاف تظهر فيها خلايا رعدية محلية تكون مصحوبة بأمطار. جنوبا ولاية تطاوين أيضا معنية بالأمطار، حاليا عندنا خلايا رعدية في برج الخضرة، ننتظر الخلايا الرعدية تشمل فترات ما بعد الظهر جهات الرمادة والبرمة. عنصر الرياح تتواصل اليوم، تتواصل رياح شرقية ضعيفة فمعتدلة، البحر عموما قليل الاضطراب. يوم الغد طقس يكون عموما قليل السحب على كامل البلاد، ثم تتكاثر فترات ما بعد الظهر جهات الغربية للشمال والوسط، يعني الباجة، جندوبة، سليان، الكيف، القصرين، سيدي بوزيد وحتى قفصة. يوم الغد تكون معنية بالأمطار. هذه باش تحول من القطاع الشمالي بالشمال والوسط تتوصل شرقيه بالجنوب ضعيفه، فمعتد البحر يتوصل قليل الاضطراب والحراره باش تكون ان شاء الله في الحفاظ طفيف. يومي الاحد والاثنين يتواصل الوضع الجوي ملائم لظهور خلايا رعديه في الجهات الغربيه للوسط والجنوب مصحوبه بامطار، والبقيه العناصر تقريبا باش تكون في استقرار ما عدا الحراره اللي باش ترجع للارتفاع تدريجيا بدايه من يوم الاثنين. هذا ماهر بالنسبه لاوقات الصلاه. ان شاء الله الظهر اليوم والجمعه جمعه اي بدايه من الساعه منتصف النهار 24 دقيقه، العصر باش يكون في حدود الساعه 4:08، المغرب في حدود الساعه 7:33، العشاء في حدود الساعه 9:29، صبح يوم الغد في حدود الساعه 3:14، اليوم الغروب باش يكون في حدود الساعه 7:31، والشروق يوم الغد باش يكون في الساعه 5:02. شكرا على
0: بارك الله فيك سيدي. شكرا سيدي. يلا السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. لطف الله بنا في الذي أجره لنا من مقادير إنه ولي ذلك والقادر عليه.

0: صلى الله على هدينا محمد صلى الله عليه وسلم. ما أجمل المديح يتنزل إن شاء الله بهجة وسرورا على قلوب عباد الله الموحدين. زادنا الله وإياكم في البهجة والسرور، كيف لا، والمديح يخص نبي الله ومصطفاه ومجتباه النبي محمد صلى الله عليه وسلم. زادنا الله وإياكم محبة وتوقيرا وأكثر من ذاك اقتفاء واتباعا لآثار هذا النبي الكريم صلوات ربي وسلامه عليه. ولا نملك إلا أن أقول في حقه معذرة سيدي رسول الله، فاللهم أرنا وجهه الشريف مناما ولقيا عند الحوض ونحن واردين بإذن الله. نشارك فضيلة الدكتور بلقاسم القاسمي بإذن الله في ما اخترناه في الشق الثاني من هذا الحديث المبارك إن شاء الله. جعل الله عملي وعملكم لوجهه خالصة. ورحب إذن بالدكتور بلقاسم القاسمي. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته سيدي.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وعلى كل المستمعين وعلى الإخوة المصاحبين، مرحبا.
0: أرب يبارك فيك دكتور بلقاس، ومشارك كل سنة وأنتم طيبين، ونعاد عليكم على الأهل وذويكم وقرباكم بعوائد الخير والبركة واليمن والمسرات وعموم الخيرات تتنزل عن يمين وعن شمائل بإذن الله.
1: اللهم ولكل المستمعين
0: الله يبارك فيكم ونفع الله بكم عموم المسلمين، جعلك غصنا لين القطاف سهله لكل الطلبة بين يديك دكتور بلقاسم. أي والله بجاه النبي. طيب سيدي، أسأل الله البركة لي ولكم في الوقت في ما تبقى إن شاء الله. إذن موضوع عظيم وجليل هو موضوع التربية ووظيفة التربية. أنا بين يدي استقيت آية من كتاب الله الحادي عشرة من سورة لقمان، ولقد آتينا لقمان الحكمة أن اشكر لله، ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه، ومن كفر فإن الله غني حميد. التي تليها الآية الثانية عشرة: وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. وما جاء بعدها من توصية لابنه سيدنا لقمان الحكيم. طيب إذا قالوا إذ قال لقمان لابن وهو يعظه، الموعظة هنا سياقها يعني التربية ووظيفة التربية. شيخ بلقاسم لو نزلناها اليوم منزلة تنزيل الواقع، يعني نقول إنه هذه الوظيفة في أبعادها العديدة يؤديها الأب في البيت والأم، ويؤديها المعلم في المدرسة، ويؤديها أيضا من أوتي نصيبا من العلم الشرعي للطلبة. ولعل وظيفة التربية يعني سبحانك اللهم يعني تموقعاتها عديدة في المجتمع، وحيثما زالت هذه الوظيفة إلا وظهرت مفاسد عديدة. هات نقف في البداية على هذه الوظيفة، وظيفة التربية، استقاء من الآية الكريمة من سورة لقمان. تفضل سيدي.
1: نعم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الوظيفة التربوية تحتاجها الأمة المحمدية عبر سيرورة وجودها من أجل بناء مجتمع كريم وبناء أجيال لاحقة من خلال عملية التواصل بين الجيل الحاضر والجيل اللاحق. لأن التربية هي كيف تكون؟ التربية هي شكل من أشكال البناء الحضاري للأجيال اللاحقة، فهذا هو المقصود بالتربية. وربي سبحانه سمى سورة كاملة سورة لقمان، ونحن نعلم عند جمهرة المسلمين وأن لقمان ليس نبيا وإنما هو رجل حكيم، وحكمته تجلت في مجريات الحياة، ولكن الله ذكر لنا حكمة من الحكم الجليلة العظيمة المتمثلة في هذا التواصل الإيجابي مع الإبن. ولقد ذكرتم الآية يعني ولقد آتينا لقمان الحكمة. التربية تقتضي الحكمة ابتداء، أن يكون المربي حكيما، يعني لا يحمل شحنة من المعلومات فقط، بل ينبغي ولا حتى التجارب الحياتية، بل ينبغي أن يكون حكيما، ومقتضى الحكمة هو وضع الأمر المناسب.

0: له وحالة كون ابنه يعني في حالة قبول للنصيحة ويعني التربية والوعظ ذكر له ذلك. وإذ قال لقمان لابنه أي واذكر يا محمد حالة أن قال لقمان لابنه واعظا له واعظا له. فهذا من ضرورات الحكمة أن يتوجه الحكيم المربي في الوقت المناسب حالة كونه مستعدا هو للتربية.
1: يعني يا دكتور بالجسم تناسب تناسب الموعظة مع حال الموعوظ من سيتلقى هذه الموعظة لابد من التناسب.
0: أي نعم، لأن قد تكون الموعظة في وقت الانفعال أي رد الفعل على مشهد معين. يعني ليست كونه يعني هو مستعدا للتربية، أو ربما كذلك الذي يتوجه إليه بالوعظ والتربية. هذا من دلالات حكمة المربي التي نحتاجها نحن اليوم، والله كلنا نحتاجها، وخاصة الآباء مع الأبناء. والمربون من المربون كالمعلمين والأساتذة وكذلك الدعاة الأئمة الخطباء هم مربون أنفسهم، فيختار حالة الحاجة للتربية أولا الحاجة، لأن قد يترك ساعات المربي هذه من قلة الحكمة يترك المجال التربوي ويذهب إلى تربية أخرى مغايرة لحاجة هذا الذي نتوجه إليه بالتربية. هذا من دلالات الحكمة. وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني، وهذا الخطاب يدلل على هذا القرب بين الأب وابنه بكلمته يا بني، والبنوة تقتضي إعادة تعريف الابن بالبنوة أنه ابن. يعني كلبوج ينصح في ولده ما يحاولش الابن كذلك أنه يكون كأنه غريب عن أبيه، كأنه بعيد عن أبيه، فذكره بأنه ابن، يعني ذكره بمقام البنوة. أنا مرة خلي أستاذ يعني هو يدرس في تلامذة قال وصلنا ولينا نذكره في التلميذ أنه تلميذ، أنه هو تلميذ، لأنه كي تذكر التلميذ أنه تلميذ وليتقبل المعلومة من الأستاذ. أما كي يدخل إلى قاعة القسم ويستحضر وأنه جاي مزية ولا جاي هكاك مثلا زايدة ولا لقري فيه ولربي فيه وإنسان عادي كبقية الأناس الموجودين في الشارع، ما عادش يتلقى المعلومة ولا التربية في نفس الوقت. فكذلك نحن الآباء محتاجون إلى أن نذكر أبناءنا بوظيفة البنوة أنه ابن، من خلال تذكير أنفسنا بوظيفة الأبوة لتكون العلاقة مبنية على أب وابن. يعني استحضار نوعية هذه العلاقة يعين المربي اللي هو الأب ويعين المربى اللي هو الابن على تقبل الموعظة والحسن.
1: وهذا مهم جدا، لأن استحضار الصفة بارك الله فيك،
0: استحضار الصفة الله
1: يعني استحضار الصفة مهم جدا، أو صفتي أب وصفتك ابن. كان ممكن الآية تأتي وهو وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه لا تشرك بالله خلاص، أما التنصيص على مقام البنوة عليه استدراج وحث لمقام السمع حتى ينصت لأبيه.
0: أي نعم، وحتى المفردة يا بني فيها تصغير وفيها تحنن وفيها يعني نوع كذلك من القبول، قالوش يا ابني وإنما يا بني، يعني لم يذكره بالصفة البيولوجية وإنما بالصفة التربوية وصفة التحنن يا بني من باب التصغير. وأول شيء اللي هو قدمه في عملية التربية ونحن نحتاجه اليوم في تربية أبنائنا وتربية أجيالنا، أن نربيهم على الأصل السليم الصحيح، أن نربيهم على العقيدة السليمة الصحيحة، أن نربيهم على هذا الأصل يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. بدأه بالعقيدة، تصحيح العقيدة لأبنائنا هذا أمر مطلوب حتى لا تنحرف عقائدهم من خلال المؤثرات الوافدة والعاصفة التي قد تعصف بالهوية العقدية وتعصف بالكيان الإنساني إلى مجالات أخرى، ومن بعد تحب تخلط باش تربيه مع تخلط، لأن الزمام الأول والأصل الأول اللي هو العقيدة. وما ذكره القرآن هنا إلا ليبين لنا منهج

0: تربويا من خلال سيدنا لقمان عليه السلام، ثم تشوف حتى الآيات سبحان الله هذا التناسق، أمشاء ووصينا الإنسان بوالديه. لنا حب يذكر صفة البنوة ويذكرهم بوظيفتهم تجاه الوالدان. ووصينا الإنسان بوالديه، حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن أشكر لي ولوالديك إلي المصير. الآية ذكرت، وهذا دور كذلك الدور التربوي في بيوتنا، أن نذكرهم ونذكر أجيالنا وأبنائنا بواجبهم نحو الآباء. أراهوا هذوكم والديك، يعني لا تنظروا إليهم من الجانب البيولوجي وأنهم أنجباك ثم تخلى عن دورهما ووظيفتهما وأنت تخلى كذلك عن دورك ووظيفتك، بل أن القرآن أوجب عليكم أيها الأبناء شكر الله على هذه النعمة، نعمة الوالدين، وشكر الوالدين لأنهما السبب المباشر في وجودك في الحياة. حتى وإن غاير الأباء الإبن من حيث المعتقد والمرجعية اللي هي التوحيدية، فلا تطعهما في ذلك، ولكن أن تصاحبهما في الدنيا بالمعروف، أن تحسن إليهم انطلاقا على الأقل من واجب من واجب الأبوة وواجب الأمومة. ثم مسألة أخرى يعني يذكرها القرآن وهو في تدرج يعني جميل، ربي سبحانه وتعالى يقول: يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله، إن الله لطيف خبير. كذلك سيدنا لقمان يعيد تذكير ابنه بوصف البنوة: يا بني إنها إن تكن، هذا أراد أن يعلمه بصفة من صفات الله اللي هي المحيطة بالإنسان، هي صفة العلم الإلهي، أن الله سبحانه وتعالى من خلال علمه المحيط بجميع الأمور واجباتها وجائزاتها ومستحيلاتها، حتى يكون هذا الإبن تحت رقابة العلم الإلهي، حتى وإن غابت رقابة الأب تبقى رقابة الله ترعاك وتحرسك وتعلم حركة حياتك، فعليك أن تراقب كذلك علم الله فيه. ثم يأمره بمسألة بعد المسألة العقدية والمسألة المسألة العقدية في توحيد الله والمسألة العقدية في تعريفه بصفة وهي من أهم صفات الله هي صفة العلم، يتوجه إليه بتوجيهه من حيث البعد بعد الشريعة: يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر. يدعو ابنه إلى أن ينخرط حتى في المجتمع من خلال تغيير هذا المجتمع وفق الصلاح والأصلح. ويعلم سيدنا لقمان وأن من أراد البناء والتغيير يجد عقبات في الحياة تعيقه وتصده عن منهج الأصلاح، ولذلك قال له: واصبر على ما أصابك.
1: أي والله نواصلها إن شاء الله. الله يبارك لك إن شاء الله دكتور الياسم. أي والله على مقام هذا المقام العظيم هو وظيفة التربية، أعاننا الله وإياكم على هذه الوظيفة على قدر المستطاع. شكر الله لكم سيدي، الله يبارك فيك. أترككم تتهيئون لأداء خطبة الجمعة، تقبل الله منا ومنكم يا حي يا قيوم. جمعة طيبة مباركة إن شاء الله للجميع. فؤاد اليعقوبي من أمن هندسة الصوت هذه الصبيحة، شكر الله لكم. سيد حمد الطبيبي في هندسة الفيديو كذلك، شكر الله لكم. أترككم وأنتم تصلون على حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم في أمان الله دمتم، والسلام عليكم ورحمة من الله تعالى وبركاته.
2: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم.

القرآن الكريم حبل الله المتين. نستمع إلى تلاوة مباركة للحزب 14 من الآية 36 من سورة الأنعام إلى الآية 110 من نفس السورة برواية قالون عن نافع المدني للقارئ محمد معرف.

استمعنا إلى تلاوة مباركة من المصحف المرتل للقارئ محمد معرف للحزب 14 من الآية 36 من سورة الأنعام إلى الآية 110 من نفس السورة برواية قالون عن نافع المدني. إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم من القلب إلى القلب.

0: يا عبد الله يا أمة الله اجعل واجعلي ساعة لربك ولربك وقوتي.
1: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم صوت يلج القلوب ليجوس بنا في هدي القرآن العظيم وسنة

0: يوقنون.
1: تعليم القرآن الكريم.
2: المد لورش المتصل أو المنفصل، حكمه المد الطويل بمقدار 3 ألفات.
1: تعليم القرآن الكريم رحلة في كتاب الله تعالى، يقدم فيها فضيلة الشيخ محمد مشفر ختمة قرآنية برواية الإمام ورش من طريق الأزرق.

بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد الذي هدى الله به من طرق الخلاف. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد الذي سن الله به سبيل العفاف. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد الذي أرضى الله به أهل الزيغ والانحراف. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد أمين الله المختار. يا ربي صلاة تنجينا بها من النار وتجعلنا بها من أحب الأحباب إليك وإليه وإلى القرآن العظيم، فنسعد يا ربي بهذه المحبة في الدنيا وفي البرزخ وفي الآخرة. ننتقل على بركة الله إلى القراءة الجماعية، وذلك من الآية 83 إلى تمام الآية 93 من سورة الأنبياء بقراءة ورش من طريق الأزرق، وهذا الوجه ما نسميه في تونس بوجه الأداء، وهو قصر مد البدل على الفتح فيما يقلله في الوجه الآخر. أعوذ بالله.

فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا وذكرى للعابدين.

0: إدريس وذا الكفل كل من الصابرين.
1: وإسماعيل وإدريس وذا الكفل كل من الصابرين.
0: وأدخلناهم في رحمتنا إنهم من الصالحين.

فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين.

فاستجبنا له ووهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجه إنهم كانوا يسارعون في الخيرات.

وبلغ رسوله النبي الطاهر الكريم. ننتقل على بركة الله إلى حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في كتاب تفسير القرآن من الجامع الصحيح، باب ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار. قال: وبه حدثني علي بن عبد الله قال حدثنا معن بن عيسى قال حدثنا مالك عن مخرمة بن سليمان عن كريب مولى عبد الله بن عباس أن عبد الله بن عباس أخبره أنه بات عند ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم وهي خالته، قال: فاضطجعت في عرض الوسادة واضطجع رسول الله وأهله في طولها، فنام رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى انتصف الليل أو قبله بقليل أو بعده بقليل، ثم استيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم فجعل يمسح النوم عن وجهه بيديه، ثم قرأ العشر الآيات.

فتوضأ منها فأحسن وضوءه ثم قام يصلي، فصنعت مثل ما صنع، ثم ذهبت فقمت إلى جنبه، فوضع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده اليمنى على رأسي وأخذ بأذني.

0: ثم أوتر ثم اضطجع حتى جاءه المؤذن، فقام فصلى ركعتين خفيفتين، ثم خرج فصلى الصبح صلى الله عليه وسلم. مال هذا الحديث واللي في الحصة اللي قبلها واللي في قبلها يبين أن سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي من الليل ما شاء. هذه سنة في حق عند الأمة، وراه اللي واظب على قيام الليل ربي يقضي له قضيته مهما كانت، وذا يجربوه حتى ركعتين وقت مش زاد بينك وبين ربي. قوم وتوضى، مش يقيم العائلة الكل يبدأ فبتي ولا يتربق بالقبقاب وكذا وهم شيء وكان ما عملش عركة هذا، ويقول لك لا رد بالك انت ربي بلغك معنتها حويجة في الإيمان، وصلت لها درجة بشوية بشوية على وليداتك تأمرهم وغيرهم بالصلاة واصطبر عليها، لا نسألك رزقا نحن نرزقك. لكن شفتوا كيفاش قسم العشر الآيات في ثلاثة أحاديث في الحصة هذية، في الحصة اللي قبلها واللي قبلها، هما معنتها العشر الآيات الأخرين تاع آل عمران، واختم بربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته. نقول لا ولا تخزينا يوم القيامة، راهو اللي دخلوا الجنة ولو باش يخرج منها راهو خزاه، الله لا يخزينا، الله لا يدخلنا الجنة. هذا هو دليل أن الإنسان ماذا به الآيتين الأخرانيين متاع سورة البقرة وكذلك آل عمران، ويا حبذا إذا حفظ سورة البقرة وحفظ آل عمران راهو يوم القيامة عبارة صحابات فوق راسه. شو معناه عبارة؟ مش يقولوا بش الشمس ما تحرقوش، ليه ليه عبارة ما في حفظ ربي وما هوش في جراله حتى شيء، كان ألف خير. اقرأوا البقرة وآل عمران، اقرأوا القرآن فإنه يأتي شفيعا لأصحابه يوم القيامة. ننتقل على بركة الله إلى القراءة الفردية، تفضل سي محمد علي مشفري.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وأيوب

0: أرحم الراحمين. فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا وذكرى للعابدين.
1: ربي جزيك كل خير إن شاء الله. يا سي وليد الفاطمي ربي بارك فيك تفضل.
2: وإسماعيل وإدريس وذا الكفل كل من الصابرين. وأدخلناهم في رحمتنا إنهم من الصالحين.

فاستجبنا له ووهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجه

0: أبا وكانوا لنا خاشعين.
1: جزاك الله ألف خير. تفضل شيخ محمد، ربي يبارك فيك.
2: والتي أحصنت فرجها فنفخنا فيها من روحنا وجعلناها

0: يعبدون وتقطعوا أمرهم بينهم كل إلينا راجعون صدق الله العظيم.
1: صدق الله العظيم وبلغ رسوله النبي الطاهر الكريم. ننتقل على بركة الله إلى قراءة ما تيسر من كتاب النجوم الطوالة، إلى أن قال رحمة الله عليه سيد إبراهيم المرغني، وإحنا نتكلم على الهمز وعلى عند العرب إسقاطها وتسهيلها وإبدالها، يقول: فلذا قال: لكن في المفتوحتين أبدلت عن أهل مصر آلفان، فتحصل في كل من المضمومة والمكسورة بعد المفتوحة وجها واحدا، وهو التسهيل بين بين لقالون وورش. وفي المفتوحتين التسهيل في الثانية فقط لقالون، والتسهيل والإبدال ألفا لورش، والوجهان مقروء بهما له، والمقدم الإبدال. أأنذرتهم؟ شقرها سيدي قالون. أأنذرتهم سيدي ورش عند وجهان، الإبدال مقدم. أأنذرتهم، ما هي أأن؟ وقت بدلها حرف مد ولت آ وبعدها سكون، ولي باب المد اللازم، حرف مد بعد سكون. أنذرتهم، وعنده وجه آخر تحقيق الأولى تسهيل الثانية دون إدخال. أنذرتهم، أن ما لهذم اللي بينهم الشيخ رحمة الله عليه، قال: والإبدال ألفا لورش، والوجهان مقروء بهما له، والمقدم الإبدال لأنه أقوى من جهة الرواية،

فإذا وقع بعدها متحرك، وذلك في موضعين: أألد، شامل آلد يبدلها حرفا، أما ما يمدهاش طويل خطر بعد الحرف شم لا مكسورة فما السكون، مال أألد عنده آلد وعنده الوجه الثاني آلد، هذا يا سيدي ورش بهود. وكذلك آمنتم بالملك، كيف كيف آمنتم، آمنتم ريتو، معناتها الإبدال هو دائما مقدم والتسهيل ما فماش ما الطويل، فليس إلا القصر لعدم الساكن بعدها، وليست كآلف آمنوا لعروضها بالإبدال، أصلها أأمنوا لما ولت آمنوا همستين أبدلت الهمزة الثانية حرف مد للجميع، لكن هذا خاص بورش من طريق الأزرق، آمنوا يمد بالقصر والتوسط والطويل لعروضها بالإبدال وضعف السبب بتقدمه على الشرط، معنى شرط وسبب، شرط وسبب، شرط هو المد يا جماعة تسمى شرط، والسبب في إطالته يا همز يا سكو. اليوم اتقدم معناتها في عوض الشرط وبعد سبب، لا ولا معناتها السبب وبعد الشرط، آمنوا ما لا السبب بتقدمه على الشرط، هذا هو التحقيق الذي قرأنا به وبه نقرئ، خلافا لمن جعلها كألف آمنوا فجوز فيها الأوجه الثلاثة، أألدوا ما تولي آلدوا، قال كلام مدامها ولد همزة نقرأها زادة بالتوز آلدوا آلدوا، قال لا هذا ما قريناش به في عند قراءنا في تونس وهو المدرسة التونسية، هذا من مستثنى من المد البدل، ولذلك قال لما خلافا لمن جعلها كآلف آمن آمنوا فجوز فيها الأوجه الثلاثة، فوجه التسهيل في ذلك أن الهمزة المفردة مستثقلة حتى خففوها بجميع أنواع التخفيف، فاستثقال اجتماع همزتين أولى، وإنما خصت الثانية بالتخفيف لأنها هي التي قوي بها الثقل، وإنما خصت بالتسهيل بين بين دون غيره لأنه هو الأصل في أنواع التغيير لبقاء أثر الهمزة معه كما تقدم. ووجه إبدال الثانية من المفتوحتين ألفا لورش لويش المبالغة في التخفيف فرارا من الهمزة كلها وبعضها إلى ما هو خفيف جدا وهو الألف اللينة التي حرف مد، وإنما خص الثانية من المفتوحتين بالإبدال دون المضمومة والمكسورة لأن النطق بالألف أخف من النطق بالواو والياء، والبدل هنا وإن كان على غير قياس لأن قياس الهمزة المتحركة التسهيل بين بين، لكنه ثابت عن العربي وهو اختيار الخليل وسيبويه ونقله الأكثرون عن ورش، وقال الداني البدل أقوى من جهة الرواية، فإنكار الزمخشري له لا يلتفت إليه، وقوله بكلمة متعلق بمحذوف حال من الهمزتين والباء بمعنى في، وكلمة بكسر الكاف وسكون اللام كما هو إحدى لغات فيها، وقوله فهي مبتدأ وبين الأول متعلق بمحذوف خبره وبين الثاني معطوف على الأول بإسقاط العاطف، والأصل بين ذا وبين ذا، ثم حذفت الواو العاطفة والمضاف إليه منها وبنيت الكلمتان على الفتح، وقوله لكن بتشديد النون حرف استدراك واسمها ضمير القصة والشأن محذوف، أي لكنها في المفتوحتين متعلق بأبدلت وجملة أبدلت خبر، لكن ثم قال ومد قال

لما تسهلا بالخلف في أشهدوا ليفصلا. هذا ما سنراه إن شاء الله في الحلقة القادمة. يا أرحم الراحمين تقبل منا إنك أنت السميع العليم. احفظنا يا ربي بحفظك، اللهم احفظنا من الأشرار، اللهم باعد بيننا وبين من أراد بنا ضررا، اللهم اكفنا شر العداء، اللهم ألبسهم الرداء، اللهم احفظنا بما حفظت به عبادك الصالحين، احفظنا بما حفظت به كتابك، واسترنا بما سترت به حجابك، واجعلنا من خيرة أوليائك، فإنك أنت الذي قلت وقولك الحق، ادعوني أستجب لكم، وهذا لا يعجزك يا كريم، يا من بيدك الخير، عاملنا بما أنت أهله، ولا تعاملنا بما نحن أهله، هذا سيدنا الدعاء ومنك الإجابة، وفرج كرب أمة سيدنا محمد في كل مكان وفي كل وقت وحين بجاه القرآن العظيم ونبيك الكريم، وصلي وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الله

بالرحمه واصلح شؤون المسلمين وهب لهم من الفضل وارحم كل حي وميت بجاه الذي ارسلت للخلق رحمه.

0: زلتم مع تعليم القرآن الكريم. إشهار.
1: عندك مشروع تحب تكبر وطموح تحب تحقه؟ وفاق بنك يحط على ذمتك تمويل الإجارة، تمويل مطابق لمبادئ المالية الإسلامية، يمكنك باش توسع نشاطك وتطور أعمالك في بارشة مجالات: إيجارة سيارات، عقارات، تجهيزات مهنية، تكنولوجية، طبية، وحتى فوتوفولتايك، باش هكاك تخدم مرتاح وتطور مشروعك بثقة. بالإيجارة نرافقوك وبخبرة سنين نفيدوك. لمزيد من المعلومات تلقاونا في أقرب فرع البنك الوفاق. بنك الوفاق، بنك الجميع.
0: إشهار.

0: أقرأنا ما تيسر من كتاب الله، أقرأنا من أول البقرة.
1: تعاهد القرآن دعوة متجددة للإقبال على تعليم القرآن الكريم بقراءة سليمة. تعهد القرآن، سير من جديد في طريق المعاهدة، طريق سلكه فضيلة الشيخ الدكتور عبد الرحمن الحفيان رحمه الله تعالى. تعهد القرآن مع الشيخ العربي الكثيري.
2: الحمد لله رب العالمين، الحمد لله كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه. الحمد لله الذي أنزل على عبده القرآن نورا وهدى، وبين فيه الأحكام لعباده ولم يتركهم سدى. الحمد لله الذي أنعم علينا بحفظه وتلاوته وهدى. الحمد لله الذي لا ينقضي معروفه أبدا. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلاة ترفع عن دعائنا كل حجاب، وتفتح لنا من إجابتك كل الأبواب. اللهم اجعلنا بالصلاة عليه من الفائزين، وعلى حوضه من الواردين، وبيديه الكريمتين الشريفتين من الشاربين، وبسنته من العاملين، ولا تحل بيننا وبينه يوم الدين، وعلى إخوانه من الأنبياء والمرسلين، وعلى أزواجه الطاهرات أمهات المؤمنين، وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم نور بكتابك أبصارنا، وأطلق به ألسنتنا، واستعمل به أجسادنا، واشرح به صدورنا، وفرج به عن كروبنا بحولك وقوتك، فإنه لا حول ولا قوة إلا بك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. مستمعي إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم أينما كنتم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. عيد مبارك علينا وعليكم وعلى الأمة الإسلامية، وكل عام وأنتم بخير وصحة وعافية. ربي يديم علينا هذه الأعياد أعواما عديدة وسنين مديدة، ويسهل لنا حج بيته الحرام حتى نلقاه وهو راض عنا. مرحبا بكم في حصة متجددة من برنامجكم تعاهد القرآن الكريم. للتواصل معنا يرجى الاتصال على الرقم 71-136-000، كذلك يمكنكم التواصل عبر الصفحة الرسمية لإذاعة الزيتونة للقرآن الكريم. لا ننسى أن نشكر المشايخ القائمين على هذا البرنامج، ونقول لهم كل عام وأنتم بخير، الشيخ بلال بن محمود، والشيخ الدكتور أسامة بن العربي، والأستاذة إيمان الذهبي. كذلك الشكر للأخ زهير المسعودي في الإخراج التقني، والسيد أحمد الطبابي في الإخراج الرقمي. خير ما نبدأ به إن شاء الله باش ناخذ الفاتحة، وإن شاء الله ربي يفتح علينا وعليكم فتوح العارفين بالله، وربي يشفينا إن شاء الله، وربي يبعد كما نقولوا احنا البلاء علينا. به ناخذوا الفاتحة باش نقراو هكايا ونركزوا معاها شوية، نقراو كما قالت أم سلمة، يعني كانت قراءة الرسول صلى الله عليه وسلم مفسرة حرفا حرفا. فنقول إن شاء الله: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، ملك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير

0: نحاول ان شاء الله كيف نقراو الفاتحه نقراوها في عقلنا بالسياسه، وكما ديما نقول ونعاود يعني الحروف نرجعوهم لاصلهم ورد بالنا ماك، يعني نعملوا اتباع الحركات، يعني مثلا ما نقولوش بسمي با، لا ماهيش با، هي بي، يعني الضمه نعطيوها حقها والكسره نعطيوها حقها، ما نقولوش رب العالمين بالا ورد بالنا ما كلام ذيك رب، لا ما نقلقلوش زاد الحروف اللي تبدا ساكنه وما هيش حروف قلق، لا ما نقلقلوهاش. ها وان شاء الله كل مره كي ناخذ فكره على سوره الفاتحه في برنامج تعاهد القران. ناخذ اولى المكالمات. السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
0: مرحبا. الاسم؟ الاسم
1: خديجة.
0: مرحبا يا خديجة. قديش عمرك خديجة؟
1: 7 سنوات.
0: ما شاء الله. وقديش تحفظ من القرآن؟ باهي. شنو باش تسمعنا؟ شنو باش تقرانا؟
1: 3 أحزاب.
0: ما شاء الله عليك، ربي يحفظك بنتي. هاي شنو باش تقرانا؟
1: سورة المزمل.
0: هاي تفضل بنتي. هاي

0: نعمتي ومهلهم قليلا.
1: لا قول أسمع، قولي النعمتي مش النعمة، قولي النعمتي ومهلهم. أي
0: قولي النعمتي ومهلهم قليلا.
1: الله يبارك فيك خديجة، ما شاء الله عليك بنتي.
0: ماما تحب تقرأ.
1: باه طيب نسمعوها تقرأ، ما شاء الله عليك. ترى عدينا ماماتك. أي السلام عليكم.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: ربي يبارك لك فيها خديجة، ذي تحفونة الباهية.
2: الله يبارك في عمرك إن شاء الله، شال عيدكم مبارك
1: عايش.
2: إن شاء الله كل
1: الله يبارك فيك. شكرا، إن شاء الله تطلع لك من أهل القرآن إن شاء الله.
2: آمين يا رب العالمين.
1: عايش نيبش تقرأنا يا أم خديجة.
2: إن شاء الله نقرأك الحزب الرابع مثل البقرة أو الحزب الرابع إن شاء الله.
1: فضل لي.
2: الله يبارك لك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. واذكروا الله في أيام معدودات، فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه، ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى. واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون.
1: عودها، واتقوا الله واعلموا أنكم هكا طوى نسيتوا. هاي تفضل.
2: واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون. ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام. وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل، والله لا يحب الفساد. وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم، فحسبه جهنم.
1: قل آخا آخا، فخم الخاء بالقدا. أخذته العزة،
2: أخذته العزة بالإثم فحسبه جهنم ولبئس المهاد. ومن

0: الله
1: عبادة.
0: يبارك فيك يا أم خديجة، تلاوة طيبة ما شاء الله عليك، كما رد بالنا ديما ما ننساوش المدود الطبيعية. علاش
1: ما
0: اسمه ما
1: الطبيعي.
0: الطبيعي؟ شنو معناها هو ما الطبيعي؟ يعني صاحب الطبيعة السليمة لا يزيده ولا ينقصه على حركتين. باهي
1: الله
0: تلاوتك
1: يبارك فيك.
0: باهية، ورد بالك من اتمام الحركات اللي كنت نحكي عليها. يعني ما نقولوش لا بأس با، ما نحبش با، نحب لا بي، لا بئس. فهمت؟ الضمة والكسرة هذوكم يزينوا التلاوة أحسن يعني. باهي، ربي
1: باهي، الله
0: يبارك فيك،
1: يبارك لك سيدي،
0: أحسنت،
1: يفتح عليك
0: شكرا
1: ان
0: لك
1: شاء الله.
0: أنت وبنتك،
1: الله يبارك لك.
0: نسمعوك
1: اي
0: مرة أخرى في
1: السلام
0: تلاوة إن
1: عليكم
0: شاء الله.
1: ان شاء الله.
0: مكالمة
1: سلام.
0: أخرى، السلام عليكم.
1: السلام عليكم.
0: مرحبا، الاسم؟
1: امان الله على يعقوب.
0: أمان الله اليعقوبي. منين يا أمان الله؟
1: من منزل بورقيب.
0: مرحبا بيك سيدي، عايشني، باش تسمعنا ولدي.
1: ما تيسر من سورة مريم.
0: تفضل. أي
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كافها يا عين صاد.
0: لا، مد شوية. هاي هذي فيها حروف تتمد، 6 حركات، وفيها يعني حركتين، نقول كاف ها يا عين صاد.
1: كاف ها يا عين صاد.
0: ب
1: ذكر رحمتي.

0: قال ربي إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك ربي
1: لا،
0: شقيا.
1: نقول ولم أكن بدعائك ربي شقيا. ربي شقي، ما نقولوش ربي، ما فماش مد بعد الباء. هاي
0: ولم أكن بدعائك ربي شقيا
1: صحيت.
0: وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرا فهب لي من لدنك وليا.
1: باهي، اسمعني، امان الله، نقوله واني خفت الموالي من، اداه ادغام، الصعبي غنه، نعمله معها الغنه ونقوله من ورائي وكانت، ورائي مش ورائي وكانت، لا فما مد بعد الهمزه، باهي، مد طبيعي يعني. هاي تفضل. واني
0: وإني خفت الموالي من ورائي
1: لا
0: وكانت
1: لا، قول ورائي وكانت. هاي
0: امرأتي عاقرا فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله ربي
1: لا،
0: رضيا.
1: قولك ايه، من آل يعقوب واجعله ربي رضيا.
0: من آل يعقوب واجعله ربي
1: لا، ما
0: رضيا
1: نمدوش، ربي رضيا.
0: ربي رضيا.
1: صحيت، كمل. هاي
0: بعدين كمل
1: باهي، عدي لي يمك، هاي قاعد تقرا انت، ما تتعلم.
0: ايه.
1: باهي، بارك الله فيك، ربي
0: السلام
1: يحفظك
0: عليكم
1: ان شاء الله.
0: ورحمة الله
1: وعليكم
0: تعالى
1: السلام ورحمة
0: وبركاته.
1: الله. مرحبا،
0: كل عام وحين بألف خير سيدنا الشيخ.
1: مرحبا بيك، الله يبارك
0: ربي
1: فيك.
0: يتقبل بخير إن شاء الله.
1: هاي يا ام امان الله، شنو باش تقرا لنا؟
0: نقرأ أوائل سورة الكهف إن شاء الله.
1: الكهف، هاي تفضل.
0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه.
1: باهي، اسمعني اختي، قولوا
0: نعم
1: قيما لي، هنا ادغام كامل يعني ما نحبش نسمع النون فيها. باهي، قيما لي ينذر بأ، لينذر وفخ من الراء، عاود لي الآية.
0: إن شاء الله.
1: قيما لينذر، هاي
0: قيما لينذر بأسا شديدا من لدن ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر

0: أفواههم كبرت كلمة تخرج من أفواههم يقولون إلا كذبا فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا.
1: الله يبارك فيك أم أمان الله. ما نقولوش إن جعلنا جعلنا لا، واحرص على السكون في جعلنا اللام جعل مبينوها اللام ما نضغموهاش مع النون باهي. وفي هو الإدغام يعني إدخال الشيء في الشيء، فالإدغام الكامل النون الصيفة متاحة والحرف يمشي على روحه. في الإدغام الناقص اللي هو بغنة ندخلوه الحرف، نمشي مثلا للياء ولا للواو ونعملوا معها غنة، نقولوا فمي فمي، ما نعملوه الشيح مش فمي، لا لا يلزم الغنة يعني مخرجها الخيشوم. عكس الإخفاء، الإخفاء نعمل ونخفيه النون هذيك وراء الحرف يعني نخفيه ومن بعد نمشي للحرف. الإدغام ندخلوه ونعملوا معها غنة، يعني مثلا في الإخفاء نقولوا مين ومن بعد نمشي مين فاء. فهمت أختي؟ الله يبارك فيك، أحسنتم تلاوتكم ما شاء الله عليكم، ربي يحفظكم إن شاء الله وكل عام أنتم بألف خير
2: إن شاء الله.
1: ناخذ مكالمة أخرى. السلام عليكم.
3: وعليكم السلام ورحمة الله.
1: مرحبا.
3: أيه.
1: الاسم؟
3: الاسم كريم.
1: مرحبا بيك.
3: محمد كريم.
1: مرحبا بيك سي كريم. منين خويا؟
3: من ولاية ريانة. شكرا.
1: هاي تفضل، شنو باش تقرا لنا؟
3: تقرا ان شاء الله من سورة النساء.
1: تفضل سيدي.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وعيسى وأيوب ويونس وهارون وسليمان وآتينا داود زبورا ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك وكلم الله موسى تكليما ورسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل وكان الله عزيزا حكيما لكن الله يشهد بما أنزل إليك أنزله بعلم والملائكة يشهدون وكفى بالله شهيدا.
1: الله يبارك فيك سي كريم، أحسنت. باهي
3: بارك الله فيك،
1: تلاوتك باهية ما شاء الله عليك. ها إن شاء الله ربي يعلمك ويحفظك ويتمم لك بالخير. شكرا، أحسنت،
3: بارك الله فيك.
1: ناخذ مكالمة أخرى. السلام عليكم. مرحبا.
4: نور من ولاية صفاقس.
1: باهي مرحبا بيك يا نور، اما اقعد لنا في بلاصه باهيه باش نسمعوك باش ما يبداش يتقطع الصوت اكيد كما نسمع شيء. شنو باش تقرا لنا نور؟ اي
4: خف انا غدوة
1: ما سمعتش.
4: غدوة انا عدي تجويد.
1: غدوة تعدي تجويد. باهي
4: حبيت تعطيني مقطع فيه همزه
1: فيه الإبدال.
4: أي ولا تسكين.
1: أي يعني كيفاش تنجم تقراهما؟ الإبدال هو كيف تبدأ فما همزتين من كلمتين. مثلا فما التسهيل وفما الإبدال. في الإبدال مثلا تبدأ همزة مضمومة وبعدها مثلا مكسورة، نقول أوي. ها؟
4: أنا بنبدلها بالواو.
1: صحيتك. في لا هي ما فهميش لا إله الله محمد رسول الله. أنت نذكر لك نجيب لك مثال آخر خطر تولي قدامي مثلا في التسهيل نقول أنذرتهم مثلا وانزل، هذا تسهيل. بالنسبة للإبدال، الإبدال يا نبدلوا يا نبدلوا واو، يعني الحرف الهمزة الثانية نبدلوها واو وإلا يا. التسهيل الآخر، التسهيل تعرف كيفاش التسهيل ولا لا؟ ها؟ يعني بين بين الهمزة والواحد. أنذرتهم أنذرتهم وانزل، هذا تسهيل. التسهيل مثلا نقولوا همزة، هاي همزة التسهيل متاعها ها او او اي اي بين ها، هذا يتسمى حرف فرع، يعني يخرج من مخرجين ويتردد بين حرفين، هذا شنو معناها؟ الهمزة المسهلة. به بالنسبة للإبدال نقولوا مثلا لا إله إلا الله محمد رسول الله.
4: همزة مضمومة.
1: أي.
4: همزة مكسورة.
1: تولي واو. فهمت؟ مثلا في مثلا في سورة
4: سورة الأحزاب
1: مثلا. ثم أرسلنا رسلنا تترى كلما جاء أمة، كلما جاء أمة، هيك عنا همزة مفتوحة في الكلمة الأولانية آخر الكلمة الأولانية، ومن بعدها عنا همزة مضمومة في الكلمة اللي بعدها في أول الكلمة، نقرأها كلما جاء أمة به. فهمت؟ زيد راجع ادخل للباب الهموز من رواية قالون، تو ان شاء الله تفهم الدرس بالقدي. انت جيتنا على غفلة كي يعني حتى الهموز واحد بشي يتذكر، سبحان الله ما يتذكرش الايات كلها تهرب متاع الهموز. باهي ربي يوفقك ان شاء الله في الامتحان متاعك. انت ما قريت لنا حتى شيء، ماكش باش تقرا يعني.
4: اقرا من سورة الاحزاب.
1: اي تفضل. اي
4: اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: وبناتي عمك وبناتي عمك وبناتي عماتك وبناتي خالك وبناتي خالاتك اللاتي هاجرن معك وامرأة مؤمنة
1: واحدة،
0: وامرأة
1: ما نقفوش على التنوين، ما نقفوش على المتحرك، ما نقولوش وامرأة مؤمنة، وامرأة مؤمنة كيف نقفوا؟ نقفوا على الساكن. باهي،
0: أيوة.
1: هاي تفضل.
0: وامرأة مؤمنة

0: خالصة لك من دون المؤمنين، قد علمنا ما فرضنا عليهم ما فرضنا عليهم في أزواجهم وما ملكت أيمانهم لكي لا يكون عليك حرج، وكان الله غفورا رحيما.
1: الله يبارك فيك. او عندك انت، عندك المثال قدامك وانت تقرا فيهم اصحاح ما شاء الله. ها هم: يا ايها النبي اوي اوينا، هيك بدلناها الهمزه الثانيه بدلناها واو، ها باهي. كيف كيف: اراد النبي ان يستنكح، هيك النبي او باهي، واللي قلت لك عليها ذيك جاء او، هذاك تسهيل يعني الابدال مبدلوها واو تكون خالصة، والآخر تسهيل الحرف يكون بين بين بين الهمزة وبين ال يعني الهاء هكا شوية ربي يبارك فيك. أحسنت يا سيدي، وإن شاء الله ربي يوفقك في يوفقك في امتحانك إن شاء الله.
0: ربي يحفظك وربي يطول في عمرك.
1: الله يبارك فيك، عايشك. شكرا، ناخذ فاصل ثم نعود.

هز الفؤاد بفيضه التحنان، وانثر على مرأى البرية رونقا، يلقاهم بالبشر والسلوان، واسكب على ملل الأنام حلاوة تطري النفوس بلذة الإيمان، وأقم صلاتك غدوة وعشية، واجعل صيامك مشرق الأفنان، واذكر إلهك خفية وتضرعا، واشكر فضائله بلا نقصان، واختم تراتيل القراءة في الدجى، نلت الثواب بجنة الرضا.

0: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بعجالة ناخذ الأخت كانت تسأل فينا على الباب الهمز. بالنسبة للهمز من كلمتين، القسم الأول اللي هو فيه الهمزتان المتفقتان في الحركة، كما مثلا جاء أحدهم، جاء أحدهم، هنا الإمام قالون يسقط الأولى مع القصر يعني والتوسط، يعني ما يقول إذا جاء أحدهم، يقولش إذا جاء أحدهم. باهي، عنا إذا كانت مكسورتان، يعني كيف هؤلاء هؤلاء إن كنتم، قالون يسهل الهمزة الأولى مع القصر، يقول هؤلاء إن كنتم، هؤلاء إن كنتم، يعني يسهل الأولى ويحقق الثانية. يعني وهنا فيها وجهين، النجم يقرأ بالقصر وإلا ب يعني يمد أربع حركات، وإن حرف مد قبل همز مغير يجوز قصره والمد ما زال أعدل. وكيف كيف إذا كانت مضمومة، وفي القرآن واحدة بركة اللي هي موجودة في أولئك أولياء أولئك، كيف كيف نقول أولياء أولئك، أولياء أولئك. باهي، هذه بالنسبة لل يعني الهمزتان المتفقتين في الحركة. القسم الثاني هو الهمزتان المختلفتين في الحركة، إذا كانت الهمزة الأولى مفتوحة والثانية مكسورة، كيف جاء إخوة، جاء إخوة، هنا كيفاش نقراوها؟ نسهلوا الهمزة الثانية ونحقوا لولانية، نقول جاء إخوة، جاء إخوة. الثانية إذا كانت الأولى مفتوحة والثانية مضمومة، كيف جاء أمة اللي قلناها قبيلة موجودة واحدة بركة هي في سورة المؤمنون، نقول جاء أمة، جاء أمة، أمة. به من بعد إذا كانت الأولى مكسورة والثانية مفتوحة، كيف هؤلاء آلهة، هؤلاء آلهة، نقراوها هؤلاء. هنا شنو عملنا؟ بدلنا الهمزة الثانية يا خالصة، هؤلاء آلهة. به من بعد إذا كانت الأولى مضمومة والثانية مفتوحة، نشاء أصبناهم، نشاء أصبناهم، كيف كيف هوني نبدل الهمزة الثانية واو خالصة، نقول نشاء أصبناهم، نشاء أصبناهم. إذا كانت الأولى مضمومة والثانية مكسورة، كيف يشاء إلى، هنا نبدل الهمزة الثانية بواو خالصة، نقول يشاءوي، يشاءوي لا، كيف يا أيها النبي أوينا. الله يبارك فيكم، ناخذ مكالمة أخرى. السلام عليكم.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: مرحبا. الاسم
1: أم مريم من أريان.
0: مرحبا بكم مريم. شنو باش تقرأ لنا؟
1: قبل نقول السلام على خير من حج واعتمر.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: السلام. مش نقرأ ما تيسر من سورة البقرة.
0: تفضل.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه، هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون.
0: قل الذين يؤمنون، عاود هاي،
1: الذين يؤمنون بما أنزل،
0: يؤمنون بالغيب، عاودها الآية ذيك،
1: الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون.
0: بيقول لك يا أمه، والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون.
1: الذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون.
0: أما نسيت الواو، والذين به مثال شكمل،
1: أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون.
0: من ربهم، عاود، أولئك،
1: أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. الذين إن الذين كفروا سواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون.
0: ترى قول أنذرتهم،
1: أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم.
0: الله يبارك فيك، أحسن قاعدة تتعلم. ما
1: أي نتعلم، بديت جزء عام، قلت جزء عام
0: تمشي تقرأ في الجمعية،
1: نقرأ في الجمعية كمان جزء عام بس نبدو للآخرين.
0: ربي يبارك فيكم إن شاء الله، وربي يعلمكم إن شاء الله. شكرا، نسمعوك مرة أخرى في تلاوة أحسن من هكا إن شاء الله.
1: إن شاء الله إن شاء الله.
0: نأخذ مكالمة أخرى. السلام عليكم.
2: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا شيخ.
0: مرحبا بك سيدي.
2: نحوك يا شيخ، ربي عليك.
0: الحمد لله، الله يبارك فيك.
2: طال عليك مبروك،
0: كل عام وأنت حي بألف خير.
2: الله، نقرأ ما تيسر إن شاء الله.
0: تفضل.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت إن الذي أحياها لمحيي الموتى إنه على كل شيء قدير. إن الذين كفروا بالذكر لما جاءهم وإنه لكتاب عزيز.
0: إن الذين يلحدون استقبل العدل.
2: إن الذين يلحدون في آياتنا لا يخفون علينا. أفمن يلقى في النار خير أم من يأتي آمنا يوم القيامة اعملوا ما شئتم إنه بما تعملون بصير. إن الذين كفروا بالذكر لما جاءهم وإنه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. ما يقال لك إلا ما قد قيل للرسل من قبلك إن ربك لذو مغفرة وذو عقاب أليم.
0: الله يبارك فيك، أحسنت، باهي تلاوتك، باهي ما شاء الله عليك. ربي إن شاء الله يحفظك ويبارك لك.
2: عايش كشيخ، ربي ينورك يرحم والديك،
0: وديما ان شاء الله ديما راو، وليس بينه وبين تركه الا رياضة امرئ بفكه، يعني واحد كل ما يزيد يقرا وترداده يزداد فيه تجملا. ها، كل ما تزيد تتعلم، كل ما يزيدوا الحروف يوليو احلى حلوين خير، يعني احسن.
2: ربي يعزك يا شيخ، ربي ينفعك.
0: شكرا، ناخذ مكالمة أخرى. السلام عليكم.
3: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
0: مرحبا.
3: عسلامة الشيخ، عيدك مبارك.
0: الله يبارك فيك، كل عام وانت بألف خير.
3: وانت بألف خير وصحة وسلامة.
0: شكرا. الاسم؟
3: رانيا من سوسة.
0: مرحبا بك رانيا، شنو باش تسمعنا
3: بارك الله فيك. آيات بينات من سورة البقرة.
0: تفضل.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه.
0: ترى عاود لي الأولانية.
3: ذلك
0: لا لا عاود لي ألف لام.
3: أعذر. ألف لام ميم.
0: باهي أكسر اللام بالقدا. لا لو لي ألي ألي ألف.
3: ألف.
0: لا لا مش ألف لا مش لا لي
3: ألف لا.
0: صحيتك، يعني أنت اللام كيف تقولها، قولها ترى قولها واحدة، قول لا لو لي. نحبوا لي هذيك نسمعوها هي بيدها في نفسها في القراءة، ما نقولوش ما نقولوش لي ومن بعد نقولوا لا. ألي ألي ألف لا ألي ألف لام. تفضلي.
3: ألف لام.
0: مم.
3: ذلك

يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون.

0: ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين. يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون.
1: الله يبارك فيك أختي، شكرا.
0: عايشك، بارك الله.
1: أنت قاعدة تقرأ ولا وحدك إذا حفظتها؟
0: وحدي وحدي، أما عندي شوية هيك خوف.
1: أي نشوف فيها شنو عندك شوية
0: ترى. أنا حافظة جزء عام سيدي الشيخ، أما البقرة ما زلت مانيش متمكنة منها.
1: وعلاش علاش تحفظ وحدك أنت؟
0: ليه دخلت الجمعية القرآنية عام ونص وما إن شاء الله نعاود نرجع.
1: ليه عاود أرجع؟ خاطر القرآن يلزمك تاخذه بالتلقي راه. وعلاش تقرأ حفص؟ علاش ما تقراش الرواية نتاعنا قالون؟
0: في بالي قالوا
1: لكن
0: غلط في الحركات ولا في المد ولا حاجة.
1: يقولوا يخادعون الله والذين آمنوا وما يخادعون مش
0: وما يخادعون. نعم
1: باهي، امشي باش تقرا. ما انت باهي قرايتك راهو، يعني كان زيد تقرا شويه وتشوف كيفاش تتحسن
0: ان شاء الله. نرجع بقدرة ربي نظم
1: تعطينا الاحكام بالكدا والحروف تخرجهم وتخلص لنا الحروف من بعضها. ها تولي قرايتك ما شاء الله.
0: عايشك
1: احسن. شكرا لك، الله يبارك فيك. ناخذ مكالمة أخرى. السلام عليكم.
2: السلام عليكم، صباح الخير، عيد مبروك.
1: الله يبارك فيك.
2: نحوالكم الكل
1: الحمد لله
2: إن شاء الله. كيف أنت راك إن شاء الله؟
1: ربي يبارك فيك. عايش شنو باش تسمعنا أختي؟ الاسم الساعة، أعطيني أعطيني الاسم ترى.
2: قلت لك منوبي الجزيري.
1: يا بيه
2: من سيدي عامر ولاية مستير.
1: مرحبا بيك للا منوبي.
2: مرحبا بيك، يبارك لك. عايش
1: شنو باش تسمعنا؟
2: مش لقاك سورة الفاتحة.
1: هاي تفضل.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، ملك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين.
1: تراها معقول إيه؟ أسمعني.
2: نعم.
1: قول إياك نعبد وإياك، مش نعبد، ما نعملوش مد بعد الدال.
2: إياك نعبد وإياك نستعين.
1: أسمعني. قول نعبد وإياك، نعبد وإياك،
2: نعبد وإياك.
1: يا للا من نبي، فهمتني؟ بعد إياك في كلمة نعبد الدال الاخرانيه، الحرف الاخراني نتاع نع في الدال هذايا، الداء المضمومه نعبدو، بعدها ما فماش مد، ما نقولوش نعبدو، لا ما نمدوش، نقولو نعبدو واياك.
2: اياك
1: اياك
2: نعبدو واياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين.
1: الله يبارك فيك.
2: الله يبارك فيك. عيش
1: ربي يحفظك وربي يمتعك بالصحة.
2: يعني والله كنت نقول فيها أقل من هيك، ما تبارك الله تولت. نعرف شوية دخلت الجمعية.
1: به به ملا ان شاء الله المره الجايه نسمعوها احسن من هكايا ان شاء الله.
2: ان شاء الله.
1: ربي يبارك فيك. احسنتي، شكرا لك. ناخذ مكالمه اخرى. السلام عليكم.
3: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. عيدكم مبارك شيخي.
1: الله يبارك فيك، كل عام وانت بألف خير.
3: وإياك شكرا.
1: معك
3: خديجة من ولاية نابل إن شاء الله.
1: مرحبا بيك.
3: أتلو من بيك من سورة صاد.
1: صاد.
3: شكرا على التفسير الهم الهموز، جزاك الله خير.
1: الله يبارك فيك.
3: كفيت. عايش، جزاك الله خير.
1: تفضل.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. صاد والقرآن ذي الذكر، بل الذين كفروا في عزة وشقاق، كم أهلكنا من قبلهم قرن فنادوا ولا تحين مناص.
1: علاش نقولوا فنادوا؟ عليه ما نقولوا فنادوا ولا فنادوا ولا تحين، فنادوا ولا ها موادية واو ساكنة ولا لا؟
3: نعم.
1: وقبلها شنية؟ قبلها فتحة داء أو يعني شنية تسمى ذا لين ولا لا؟
3: بالضبط
1: به اللين هذا وبعده واو ولا لا؟ مضمومة.
3: نعم.
1: واو بش

0: لا ما نقولوش فنادوا ولات، فهمت اختي؟ وربي يبارك فيك.
1: فنادوا ولات
0: اي
1: مباشرة.
0: فنادوا ولات حين مناص.
1: ده
0: تفضل.
1: فنادوا ولات حين مناص، وعجبوا أن جاءهم منذر منهم، وقال الكافرون هذا ساحر كذاب، أجعل الآلهة إلها واحدا، إن هذا لشيء عجاب.
0: لا هنا عندنا إظهار عادة. عاود. إن هذا لشيء عجاب.
1: إن هذا لشيء عجاب. وانطلق

0: قال ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة إن هذا إلا اختلاق أأنزل عليه الذكر من بيننا بل هم في شك من ذكري بل لما يذوقوا عذاب أم عندهم خزائن رحمة ربك العزيز الوهاب أم لهم ملك السماوات والأرض وما بينهما فليرتقوا في الأسباب.
1: الله يبارك فيك، أحسنت
0: وفيك بارك، جزاك الله خير.
1: تلاوتك باهية ما شاء الله عليك،
0: يرحم والديك، علمتني السؤال، اجبت عن سؤال كفيت وظفيت، وجزاك الله خير.
1: الله يبارك فيك، ما عادش تنسى هذيك. ها
0: ان شاء الله يرحم من قرك وراك.
1: الله يبارك فيك، شكرا، احسنت،
0: يرحم والديك.
1: الى ناخذ مكالمه اخرى. السلام عليكم.
2: السلام عليكم.
1: مرحبا.
2: ام ارسلان من اريانا.
1: ام
2: ارسلان.
1: ارسلان
2: هكيك.
1: شنو باش تقرا لنا اختي؟
2: نقرأ
1: البقرة.
2: البقرة؟
1: إيه. ونحب نسمعك بالكداب اللي هي التليفون خاطر الصوت يقصها. هاي تفضل. هاي
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون

0: قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم
1: ترى قولك إيه؟ قول أم أرسلين قول أنذرتهم صحيت
0: أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون.
1: الله يبارك فيك أم أرسلين، باهي التلاوة نتاعك ورد بالك هنا في التسهيل، ها باهي هاكم همزتين هما أنذرتهم نحقوا الأولانية ونسهلوا الثانية والثانية نسهلوها بين بين نقولوا أنذرتهم. نسمعوك مرة أخرى إن شاء الله في تلاوة أحسن منك يا ربي يبارك فيك. أحسنت. مازال عنا باهي في سعاية، مازال عنا تليفون ياخد
0: وقت معنا في القرآن وفي هند مولاي
1: ربي يبارك فيك وفاها إن شاء الله وصلت. تحية شكرا لك. ناخذ مكالمة أخرى. السلام عليكم. السلام عليكم. باهي انقطع الاتصال. باهي نعاودوا ان شاء الله نذكروا بالهموز. قلنا يعني الهمزه من يعني كلمه كيف يبداو همزتين لاصقين في بعضهم في كلمه واحده كيما كنت تقرا الاخت.

اخترتهم نحقوا الاولى ونسهلوا الثانيه، نقولوا انتم ولا انزل. التسهيل يعني الهمزه وبعدها هي مثلا نقولوا هذا التسهيل بالنسبه للفتحه. او اي اي الهمزه المسهله هذية هو يتسمى حرف فرعي. الحرف الفرعي هذية يخرج يعني من مخرجين ويتردد بين حرفين. اغزر نقول هذية همزه هي خالصه. الثانيه او اي باهي. وعندنا زاد كيف كيف بالنسبه الهمزتين المتلاصقتين في كلمتين، يعني نلقاو الهمزة الأولانية آخر الكلمة الأولى والهمزة الثانية يعني أول الكلمة الثانية. هنا زاد عندهم أحكام، عنا فيهم تسهيل وعنا فيهم إبدال وعنا في وعنا زاد إسقاط. مثلا كيف تبدأ جاء أحدكم، كيف يبدأوا مفتوحة ومفتوحة، الهمزة الأولانية مفتوحة والثانية مفتوحة وكل واحدة في كلمة لاصقين في بعضهم. نسقطوا الأولانية نقولوا جاء أحدهم جاء أجلهم. أكيكا. وعنا زاد كيف كيف التسهيل وعنا الإبدال. إن شاء الله نواصلوا في حصة أخرى. ربي بارك فيكم، أحسنتم على ما قدمتم، شكرا لكم. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، وإلى لقاء آخر إن شاء الله.

0: تعالى أن ينير أمامنا الطريق.
1: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم تنير أيامنا بالقرآن وتعمر أوقاتنا بذكر الرحمن.

0: للتعرف على مواضيع خطبة الجمعة.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله رحمة العالمين،
3: الله وعلى آله وصحبه وسلم ومن والاه.
0: دليل صلاة الجمعة، لقاء يؤمنه لكم هيكل المزوغي.
4: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مستمعين الكرام، أينما كنتم هنا إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، وهذا لقاء دليل صلاة الجمعة في مواصلة لبقية برامجنا اليوم في ثلاث أيام العيد. شل عيدكم مبارك الناس الكل، أكيد نقول أدام الله لكم الأعياد دهورا وألبسكم من تقواه نورا. عيدكم مبارك مرة أخرى، فهنيئا لكل أبائنا وأمهاتنا، وهنيئا لكل الناس، وتحية خاصة جدا لكل من في الحرم وتابعنا عرفة وتابعنا كل الأحداث الخاصة بالحج. إن شاء الله حج مبرور وذنب مغفور. ما ننساوش زادة تحية خاصة لتلامذة اللي حضروا في الامتحانات، ثم شكون رجع بطبيعة الحال اليوم للامتحانات باختلاف الرزنامة، ولكن نقول إن شاء الله نجاح لأبنائنا وإخواتنا، الناس كل اللي يحضروا الامتحانات، خاصة تلاميذ البكالوريا، ونقول زادة من مناظرات الامتحان سيزيام وكذلك النوفيام بالتسميات القديمة، امتحان السنة السادسة وكذلك التاسعة أساسي، بالتوفيق للتلامذة الكل، وإن شاء الله نراهم ونراو الفرحة في المنازل، لأنه تعب كبير برشا للأباء والأمهات من أول يوم لآخر يوم من أجل أن نرى فرحة النجاح اللي هي أكبر فرحة بالنسبة للأب والأم والأبناء. إذن لقاء دليل صلاة الجمعة لهذا اليوم، هيكل المزوغي في إعداد تقديم هذا اللقاء، زهير مسعودي في الهندسة الصوتية، طبيب في الديجيتال. لقاء دليل صلاة الجمعة 11:30 نهار مع بعضنا في إطلالة على صلاة الجمعة. بعد شوية بطبيعة الحال بشكون بعد هذا اللقاء نقل لصلاة الجمعة كما عودناكم، وقبل صلاة الجمعة قبل نقل صلاة الجمعة أكيد نحاولوا نتعرفوا على بعض من المساجد أوقات صلاة الجمعة، وكذلك فكرة على الرسائل اللي بشكون من الإمام مباشرة الذي تلقاها حصريا عبر أثير إذا الزيتونة للقرآن الكريم. من سيدي بوزيد إن شاء الله بش يكون موجود معنا شيخ حامد خلف الله بطبيعة الحال، بش يعطينا فكرة على صلاة الجمعة، وفي نفس الوقت نعايده وتحية لأبناء سيدي بوزيد بما أنه المداخلة تكون من سيدي بوزيد. ثم بش نمشيو إلى قبلي مع الشيخ حمزة العربي، بش يكون موجود معنا كيف تحية أهالي قبلي وتحية الناس الكل اللي تسمع فينا من كل مكان. ولكن قبل هذا بش يكون عنا فقرة مع الأستاذ عباس بن محمود باحث في التاريخ، بش نواصلوا رحلتنا في ربوع الجمهورية التونسية حتى نواصلوا التعرف على التاريخ التونسي، لأنه ننطلقوا من مدينة ناخذوا فكرة على الجامع وما جاوره بالنسبة للتراث التونسي والتاريخ التونسي. اليوم جامع كي نقول جامع حمودة باش عطيتكم اسم الجامع، حتى بعد شوي باش التحق بين الأستاذ عباس بن محمود، نقول جامع عنده تاريخ كبير برشا، وعنا ما نسمع ونعرف العلماء اللي تواتروا على الجامع هذا. بعد شوية راجعين حتى ننطلق على بركة الله من هذه الفقرة الخاصة بالتاريخ التونسي.
5: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، تأصيل لخطاب القرآن الكريم.
6: خطاب أرسى معالمه شيوخ جامع الزيتونة المعمود.
7: تعلم أن عالم تونس حنا، عالم تونس كعالم كبير.
8: السلام عليكم ورحمة الله.
9: يسمعوني مليح. كيدوا بيكم الخلق.
10: في شريعة الإسلام شريعة
11: عالم الله وإياكم مما انشاد عليه بالغفران.
6: فهلم بنا نرتع في رياض القرآن الكريم،
5: رياض الروح والريحان،
6: رياض الرضوان من لدن الملك الديان.
12: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس العزيز الحكيم.

فيهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن

وآخرين منهم لما يلحقوا بهم وهو العزيز الحكيم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم.

كمثل الحمار يحمل كمثل الحمار يحمل أسفارا بئس

ولا يتمنونه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين. قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون.

يوم الجمعة فاسعوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون.

وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون.

0: قائما. قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة، والله خير الرازقين.
1: صدق الله مولانا العظيم.
2: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مستمعينا الكرام، أينما كنتم نعود إلى هذا الفضاء المباشر من دليل صلاة الجمعة. لقاء اليوم كما قلت قبل الفاصل أنه باش نبدأ بفقرتنا المتعلقة بالتاريخ التونسي وتراث التونسي. قبل هذا الفاصل قلت أنه الفقرة هذه تقربنا أكثر من عديد من العلماء اللي نكتشفهم في لقاء دليل صلاة الجمعة. قبل كل شيء نحب نعيد على ضيفنا الكريم اللي تعود دائما انه يكون موجود معنا، الاستاذ عباس بن محمود. سيدي عباس اهلا وسهلا ومرحبا وعيد أحلى. مبارك.
3: اهلا وسهلا سيدي، تحياتنا للاستاذ هيكل، تحياتنا للشعب التونسي كل نعيد عليه ومستمعي ومشاهدي اذاعه الزيتونه. ان شاء الله عيد مبارك على الامه الاسلاميه وعلى تونس. ان شاء الله هذه بلد من حسن الى احسن، ان شاء الله ربي يحفظها بلادنا العزيز علينا.
2: امين يا رب امين. حاجه باهيه برشا شفناها في الاعياد، خاصه في تواصلنا مع الساده المستمعين ايام العيد، انه العيد يلم برشا. ما زالت فما ثقافه العيد، العيد ما نحبش نقول العيد العربي، العيد التونسي اللي يلم الناس، والناس تحب الفرحه هذه نتاع العيد، فتلقى حتى الترابط الاسري الترابط الاجتماعي موجود في العيد بغزار، على عكس ما يتم ترويج له ساعات يقول لك ما عادش الناس عائله تتلم. لا، كي ثم الوقت وثم الفرصه خاصه في العيد الكبير بلهجه ابائنا واجدادنا الكبار، فرينا الفرحه ورينا اللمه في اكثر البيوت التونسيه.
3: أي. هو البعد المقاصد الدين الدامس هذه، نعم. من جمله البعد المقاصد هي الاسره والحفظ والحفاظ على الاسره هذه باش نحافظوا عليها، والالفه بين الناس والعائله تحب بعضها والجيران نعاونوهم. احنا العيد هو فرحه للناس الكل، وربي كما تقول يحرضنا لطعام، لطعام في يوم العيد لاعطاء الفقراء. نذكروا الناس كي ما عندهمش شكل الحمل، وتعرف عبر الازمنه موجود الفقر عبر الازمنه، مش اليوم، كل عصر فيه الفقراء والاغنياء والطبقات في كل ازمنه عبر التاريخ. اذا ربي اعطى الغني باش يعاون الفقير هذاك. وفي العيد هذه ابرز حاجه يلزمنا نحصل عليها ان نعاون بعضنا ونحفظ بعضنا ونكون الفه ونسامح بعضنا ونعيدوا على بعضنا. هذيك هي الغاية من الدين متاعنا. راه
2: نعم نعم، مهم مهم جدا الملاحظه هذه، لانها تزيد توطد العلاقات وتزيد تقوي، بالعكس يعني في الاتحاد قوه في كل المجالات يعني نحكي.
3: والحمد لله.
2: الحمد لله يا سيدي، نحن نتعدى دائما الى التاريخ التونسي اللي يحكي على توطيد العلاقات ويحكي على الترابط هكا كما قلت، وابرزهم انه نغوصوا كذلك العلماء اللي حافظوا على التاريخ التونسي والتراث التونسي وبناوا المدن التونسيه كما قلنا. وبدينا اول حصه بالجمله الشهيره اللي تذكرهاش، شنو؟
3: نحن قوم نبني ولا نهدم،
2: ولا نهدم، نحن امه نبني ولا هذه انطلقنا منها وقاعدين نقف عليها الان، نحن امه نبني ولا نهدم، ومهم
3: وهذا
2: جدا.
3: وهذا برهناه الاستاذ هيكل،
2: نعم نعم،
3: تونس فيها تقريبا بين 5000 ونيف من المساجد،
2: نعم.
3: فيها برشا، هذه مش التاريخيات كل في كل، ولكن فيها برشا مساجد تاريخيه ورأتنا أنه بالتاريخ المحسوس، الآثار المحسوسة، أن المسلمين بناوا مهدموش، أنه بناوا حضارات. والحظ الكبير للبلاد هذه اللي فيها برشا مساجد وبرشا معالم تاريخية
2: صفة
3: عامة يحزون عليها الغير، لأنها ثروة وطنية زي ما نحافظوا عليها، نحافظوا على تاريخنا، وحنخدموا في تاريخ تونس بكل قلوبنا وبكل محبة لهذا الوطن.
2: نعم.
3: الحمد لله.
2: مهم جدا. اليوم كي نحكيه على جامع حمودة باشا، ونذكرت الجامع قبل الفاصل، نحكيه على جامع معروف جدا وجامع عنده أثر كبير برشا، لكن ما تطرقنالوش في دليل صلاة الجمعة. هذه فرصة باش نطرقوا إلى ما جاور جامع حمودة باشا ولا شخص أهم الشخصية. تفضل سيدي.
3: احنا عايز بارك الله فيك، احنا تطرقنا سابقا تحدثنا على مدينة تونس، تاريخها ما كانتش عندها وزن كبير في العهد الكارتاجي والفينيقي والروماني، ولكن وزنها بدأ مع بني خراسان في مرحلة أولى، ولكن مع العهد الحفصي بدأت تبرز الدورة ذي الدولة التونسية، وبعدها جت أزمات إلى أن وصلنا إلى الدولة المرادية، وهي دولة كما نقولوا هي دولة كانت قائمة في تونس بين 1631 هكذا تقريبا و1702، وعمليا منذ 1628 بداها مراد الاول بعد حموده باشي وولده هذايا اللي كان تاريخه حافل، ومن بعده مراد الثاني وعلي باي ورمضان باي الى اخره. اذا هو شكون هذا اسسها؟ في الاصل هو هو كورسو، مراته كورسو، وهو في الاصل من كورسيكي اصله وعمره 9 سنين، جال تونس وربيه رمضان، ممثل العثمانيين الذين يسيطرون على البلاد معناتها من فتح العثمانيين، معناتها جاءوا العثمانيين الى تونس عام 1574 تقريبا، اصبح مسؤول على الجبايه وحصل على لقب باي سنه 1612. نحكيو التاريخ وشهد دوله اوجها انه معناتها في التقلبات الى اخره، واصبحت مستقله عمليا عن العثمانيين في عهد ابنه محمد الاول معروف باسم حموده باشا. اذا لا نعرفش نمشيو زي حموده باشا وشفت له انه في اخر دوله مراديه شهدت فتن الى ان وصلنا ولا حسين بن علي سنه 1702 سد بزمام الحكم وولدت الدولة الحسينية بعد ذلك. إذا مش نشوف حمودة باشا ذي الجامعة متاعه اللي هو يسمى جامعة الأفراح، علاش؟ خاطر احنا عبر التاريخ ذي معروف حتى في مدينة تونس أنه هذا كان فيه صدقات، وكان برشا صدقات يمشيوا سكان مدينة تونس يمشيوا يعملوا صدقات في الجامعة ذاك، علاش؟ ومش في جامعة زيتونة، خاطر جامعة زيتونة مالكي، وإحنا في المذهب المالكي يقولوا صحنه كهو مع الصحن يعتبر من الجامعة. والمذهب الحنفي ينجموا فيه اجتهادات أنه ينجم، وتعرف أنت في الهندسة الحنفية الصحن يحيط بالجامع، بينما في الهندسة المالكية الصحن يتقدم الجامع. وهذا مسمح للناس بشي يجيوا حتى يبدأ مثلا يجي الزيق مش على وضوء مع الأسف مثلا، مسموح له في المذهب المالكي غير مسموح بذلك. هذه التاريخ نحكي لك على البعد نتاعو، علاش كانوا يهاموا الثقات في الجامع ذي. إذن هو بناه حمودة باشا تقريبا عام 1655، وحطوا كمعلم تاريخي في 13 مارس 1912. مدت دامت مدة حكم حمودة باشا زمن طويل يقارب 35 سنة، وهي معناتها مكنته باش يعمل العديد من الأشياء. بيت شنو عمل حمودة باشا؟ سيد المسجد على أنقاض منازل قديمة شراها حمودة باشا. باش عمل هو جيش الذكاء نتاعو، وتنقول لك الأسباب بثمن باهظ معناتها غالي شوية، وبناه الجامعة هذايا وكمل قعد على مراحل، وقيمت فيه أول جمعة في رمضان. الجمعة قمت في رمضان من السنة نفسها، معناتها وقت شنو الصلاة الأولى كانت في رمضان. شنو أسباب اختيار المؤسس هذايا للجامعة هذايا؟ أولا قربه من زاوية ابن عروس، هذه صيغة روحية، وعلاوة على ذلك أنه محاط بالأسواق النظيفة. شو معناتها الأسواق النظيفة؟ ما تعرف الهندسة الإسلامية المساجد هي ما تكون بحث التجارة النظيفة كالذهب والفضة إلى آخره،
2: سوق العربي توف كما المدينة العربي واضح.
3: ثالثا قربه من دار حمودة باشا نفسه، ولكن الأهم هو قربه من جامعة زيتونة. هذا علاش سيدي؟ وكما قلنا احنا العثمانيين جابوا المذهب الحنفي، إذا باش ينشروا يحاولوا باش يسقوا هذا المذهب الحنفي في الحنفية، ينشر الحنفية يعملوا إنشاء للمذهب الحنفي باش يفهموه للناس ويقربوه من القلوب. عملوا المساجد والجو المدارس اللي تحت يحسبوها على المذهب نتاعهم. وبما أن الزيتونة كانت تمثل معقل العلماء والشيوخ الملكية، وجامعة ذا كان يحب يتحبس على المذهب الحنفي إضافة إلى جامع يوسف داي، إذا كان كدعم. إذا يكون معناتها فيها نوع من محاولة نشر المذهب الحنفي ببناء المساجد، وخصوصا حمودة باشا اللي كان قريب من جامعة الزيتونة والمكان نتاعو الهام في الأسواق، وإذا يقرب إلى قلوب الناس. سنك هدف نتاعها
2: هنا لاحظنا أنه ما فماش إشكال بين التنوع كما حكيت على الصح، يعني فما يعني خلينا نقول توافق بين المساجد الكل، والناس الكل يعني يقبلوا الاختلاف. واضح
3: احنا معنا احنا في تونس تميزنا رأي ذي المذاهب جات للتخفيف على الأمة وليس الاستراع. رغم تمشت احنا بالعكس كلهم ملتمس من رسول الله صلى الله عليه وسلم. معنيش مذهبي عنا واحد يقول نعملوا هكا وبالتخفيف اجتهادات. راي جيت باش توحد الامه، راي المذاهب تخفف على الناس، هذه هدفها. فهمت لي؟ اذا نرجع تفن حموده باشا في هذا الجامع وعملوا التربه نتاعو اذا في هذا في الجامعه هذايا، وكما تدفن حياه المرادين اذا الكل في الجامعه هذه وعملوا التربه نتاعهم، وهذا على النسق العثماني. إذا كما قلت لك أستاذ هيثم أنه اشتهر هذا الجامع ببعض المعالم الدين الأخرى.
2: أنا نقترح نقترح أنه الجامع هذية نقسموه على اثنين، لأنه عنا برشا ما نحكيه في الأعمدة متاعه وغيرها ويحتاج إلى خليني نقول شطرين. أعطينا أهم العلماء ونرجعوا حصة أخرى نأخذوا أهم الـ
3: الـ أنا بس نحكي معلش مع الوقت لا يسمح
2: مش نحاول نأخذوه على على على شطرين كما نقول.
3: ملاحظة صغيرة أنه جامعة زي إضافة إلى جامعة صاحب الطابع وجامعة سيدي محرز وزيادة سيدي محرز سيدي إبراهيم الريحي، هذي كان يعملوا فيهم عقود القران في مدينة تونس.
2: نعم.
3: إذن نقول حاجة هامة بربي، أنت قلت على العلماء نحن مع الأساس أنه بعض الناس حتى في الخارج يعتقدوا أن جامع زيتونة توقف على عالمين
2: بالضبط.
3: هم العلماء الكبار في جامعة زيتونة، طه بن عاشور وفضل بن عاشور هم أكبر العلماء، ولكن جامع الزيتونة ومدينة تونس لم تتوقف على ذومة، فيها أكبر العلماء تونس، خرجت برشا علماء.
2: نعم.
3: نبدأ منهم علي بن زياد كما قلت على العلماء، عبد الرحمن بن خلدون، محمد الخضر حسين وما أدراك شيخ جامع الأزهر
2: بالضبط.
3: محمد النخلي القيرواني درسته بعد من أكبر المراجع في الأمة، محمد الرصاع، سيدي إبراهيم الريحي اللي قرأ في جامعة
2: خلينا عليه فكرة العلماء. سيدي إبراهيم الريحي
3: المصلح الزعيم، نمشي حتى في الناس الدستوريين، عبد العزيز الثعالبي، أحمد الشريف، شاعر تونس أبو القاسم الشابي وما أدراك أبو القاسم الشابي درس في جامعة زيتون، ما أعرفش الناس كل. إذن ابن عرفة الإمام ابن عرفة وما أدراك أبو الحسن الشاذلي وما أدراك جامع زيتونة ومكف في تونس، كان يعني محاجم محمد بشير نيفر، محمد مختار بن محمود، شادي بالقاضي، إبراهيم القاضي، هذه للذكر الحسن
2: أسماء كبيرة
3: حتى من العلماء الجزائريين، المصلح الجزائري عبد الحميد بن لبادي
2: واضح
3: والهواري بومدين، هذوم كل جاو إلى تونس شو قيمة تونس.
2: سيدي عباس اليوم خذينا خليني أقول الشطر الأول من الجامع حمودة باشا باش نتعدى وإن شاء الله الأسبوع القادم ونخليه نفس الجامعة جامعة حمودة باشا ونأخذ الربط بينه وبين الجامعة الزيتونة ونحكي على بقية العلماء كيف كيف نأخذ الأعمدة متاعه وغيرها، نترك المجال لبقية الأئمة حتى نعيد عليهم في نفس الوقت. يعطيك الصحة، شكرا جزيلا، بارك الله فيك، العفو، شكرا. هكا نكونوا كملنا الفقرة الأولى المتعلقة بالتاريخ التونسي، وبعد شوية ماشيين إلى أحد المساجد حتى نأخذ دليل صلاة الجمعة.

عندك طلبنا ولأحسانك تعرضنا ولرحمتك رجونا ومن عذابك أشفقنا ولبيتك الحرام حججنا.

0: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مستمعينا الكرام، أهلا وسهلا ومرحبا بكل من التحق بنا في هذا اللقاء دليل صلاة الجمعة. نواصل المسير 35 دقيقة بعد الحداش في استوديوتنا، ونحن نسير ونتجول ما قبل صلاة الجمعة. شكون بطبيعة الحال يعطينا فكرة على توقيت المساجد، أحد المساجد الموجودين بسيدي بوزيد؟ يبدو أنه سي حامد معايا. سي حامد أهلا وسهلا ومرحبا، السلام عليكم. ألو ألو ألو، السلام عليكم. نحاولوا ناخذ سي حامد خلف الله بعد شوية من سيدي بوزيد، يقول يا أحمد نعود نتواصل معاه. اليوم لقاء دليل صلاة الجمعة، ثالث أيام العيد، تحية لحجاجنا الميامين، إن شاء الله ربي يتقبل منهم ويرجعوا سلامات بطبيعة الحال بعد أداء مناسك الحج، ومن منا لا يتوق أن يكون النداء إليه سواء كبير أو صغير. ففرحة كبيرة بطبيعة الحال، والأجواء اللي ريناها وتابعناها في عرفة، وكانت برمجة خاصة عبر أثير إذاعة الزيتونة في العيد، و متابعة تواصلات مع السادة المستمعين، كنا موجودين في أول أيام العيد مساء، وأخذنا تواصلات مع تواصل مع السادة المستمعين والأعياد والمعايدات. إن شاء الله عيدكم مبارك، الناس الكل وين ما كنتم داخل أو خارج الجمهورية التونسية، لأنه برشا مواطنين تونسا في فرنسا، في دول أوروبا، في أمريكا، غيرها، الكلهم فما لي ما تيسرتلوش الأمور، خاصة التوقيت مهوش صيف، ناس تخدم، ناس ما مش سهل باش تاخذ الكونجيات نتاعها. إن شاء الله عيد مبارك للكل، الناس الكل كل عيد مبارك. نقول وأنه هذه فرصة، كما كنت في الحديث في قبل الفاصل حول أحد المساجد اللي يجمع، هو جمع حمودة باشا، فرصة كبيرة برشا باش الناس على الأقل تكون صيرة الرحم ويكون الجمع في ما بينهم. نحن نقول عيد مبارك لسي حامد من سيدي بوزيد. سي حامد أهلا وسهلا مرحبا، السلام عليكم.
1: وعليكم السلام، أهلا بك خويا هيكل.
0: تحياتنا يا سيدي، مرحبا
1: وبيك أكثر عيشك، تحية ليك ولكل مستمعي إذاعة الزيتونة، وإن شاء الله عيدكم مبارك وأيامكم تتبارك.
0: شكرا جزيلا. أيامنا تتبارك.
1: الزميلين في إذاعة الزيتونة، وإن شاء الله عيد مبارك على التوانسة وعلى كل المستمعين والأمة الإسلامية قاطبة إن شاء الله.
0: أمين يا رب، أمين. محلها الكلمات هذه والرسائل اللي تبعث بالفرحة وتبعث بالطمأنينة، وخاصة التلامذة سي حامد، دي نعرفوا قريب من التلامذة نتاعنا اللي عديو، شنو تنجم تقول لهم؟ خاصة أنه نشوفوا في الأباء والأمهات واقفين بحث المدارس، رد بالك، ركز، عدي بالكدا، لازمك تجي لولاني، وك صغير مسكين القلب نتاعو صغير وهو يتحمل فك النصايح هذوكم، يذوب، احنا كيما يقولون يذوب مسكينك الصغير، تلقاها يجبد من القوة نتاعو ويحب يطمن الوالد نتاعو، شنو تقول له انت كمربي؟ نقول
1: به اولا راهو ما تاكل كان ما يكتب لك، اول حاجه هذه راهو النصائح هذه للصغير تكون مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم، علموا اولادكم وهم يلعبون. يلزم الصغير ما يحسش اللي كونه هو مسؤول بدرجه كان اللي معناه ملقات على عاتقه مسؤوليه، وكان ما عملش وكان كذا وكان ذا، راهو يخلف. نعم. خلف عند الطفل وفي ذهن الطفل، ولو أنه ما تثقش به وما نجمش يقول لك وما نجمش يرجع لك، لأن ربما ثم اللي خاف من والديه، فما اللي يحشم، فما اللي ما نجمش يقول لأمه ولا يقول بابا كيفاش أنا قري فيك وأنت ما قريتش وكذا وكذا وكذا. نعم. رفقا بهؤلاء، رفقا بهم، رغم صغار، رغم زالهم يعرفوش. نعم. رغم غير مكلفين بالضبط. خاصة أمام المدارس، و الواحد يشوفه أنت الكبير وأنت اللي تعرف وأنت اللي تقود في الصغير هذايا وأنت اللي تعلم فيه. نعم. شوف الخلل وين وشوف كيش ولدك ناقص، وحاول تتبع وحاول معناها توريه بشوية بشوية، رو هو حتى النبي صلى الله عليه وسلم وربي سبحانه وتعالى قال ادعو إلى سبيل ربك، مش حاجة دنيوية، بالحكمة والموعظة الحسنة، معنى تكلم بإحسان وكلم الناس، يا خلي صغيرة كذا، راهو صغير أهم الأشياء الدنيوية هذه، وحياة الإنسان بصفة عامة أهم من أن ينجح وألا ما ينجح.
0: بالضبط.
1: حاول صحيح ينجح وحاول يكون ولده في أعلى المراتب، لكن ما تضغطش عليه وما يتعقد الصغير.
0: بالضبط. يتعقد. هذا هو. حبيت نربح المدخلة نتاعك،
1: نعطوا إن شاء الله الأولياء يكونوا متفهمين.
0: نعم.
1: وراهو سبحان الله ما فيش صغير حاجة أكثر منه، أكبر من مخه، ما زال على المسؤولية، إن شاء الله ربي يهديهم، نار اللي يكبروا تيفهموا مصالحهم وحدهم ويعرفوا ويتبعوا ويفهموا الدنيا بقذاء ويفهموا كان راو يلزمك تقرأ ويلزمك كذا ويلزمك كذا، لكن توا مازال هو صغير راو مخه مازال صغير وبدنه مازال صغير وطري يعني. نحاولوا نرفقوا بهم وربي يهديهم إن شاء الله ويكونوا من في أعلى المراتب يا رب.
0: إن شاء الله يا رب إن شاء الله. حبيت نستثمر هالكلمات الطيبات، وبما أنه أنت على فكر وعلى ملم بالأشياء هذية، فالرسائل هذه إن شاء الله توصل للأمهات والأباء، ما نضغطوش برشا على صغارنا إن شاء الله كما قلت أنت سيدي حامد هكا، ولا ما نضغطوش برشا عليهم لأنه يعني تولد أشياء سلبية اللي ربما ما يشبهي على الصغار، خليهم على راحتهم.
1: الله يا أخويا هيكل في بعض الأحيان راو أنت نعرفوا الأم ونعرفوا البابا ماذا بيه ولده كذا وكذا، لكن راه والله في بعض الأحيان تكره في القراية بدون ما تشعر.
0: نعم نعم مهم جدا.
1: يصبح عنده تفكير سلبي ويصبح عنده ضغط داخلي ما نجمش وين يصرفه وما نجمش كيفاش يعمل، وهو شنو هو راهو تو معنا حتى البرة تو معنا في الخارج معنا نعم. في الدول الغربية معنا راهو في ثم دول السادسة ابتدائي ما يقيموش الطفل، ما عندك
0: تقييم.
1: التقييم معناها ثم حاجات ممكن تو الوقت ما يسعناش، لكن نعم. ان شاء الله تواتي نعدوها للعائلات ونعدوها للاباء والامهات والمجتمع. راي في بعض الاحيان حتى حاجه بركه بسيطه يستنتجها لك صغير
0: نعم.
1: في حد ذاتي نعم. تقييم
0: هاي مواتي عندكم سي حامد، وبالله الأيام اللي يسمعوا فينا الكل، إنه في خطبة الجمعة نفتحوا الباب نفتحوا قوس توعية للأباء الموجودين وللأمهات اللي يتابعوا باش على الأقل يسهلوا على التلميذ إن شاء الله تكون
1: فاصل. والله ربي يعلم أخويا هيكل، والله ديما نتكلموا على الحكاية دي ونتكلموا على احترام المعلم ونتكلموا على الحياة المدرسية،
0: خاصة هذه النقطة سي حامد، خاصة النقطة هذه عدم الضغط على التلامذة لأنه تحسهم ما يحتملوش ثم انفجار بدون أنه يكون باطني مش ظاهري، وبالتالي نحاولوا توعية أكثر منكم أنتم بما أنه دليل صلاة الجمعة يوصل للايام الكل اللي يسمعوا فينا
1: ان شاء الله. ان شاء الله في قادم المحطات
0: ان شاء الله يا رب،
1: ان شاء الله باذن الله السميع العليم نحضروا بقدام ونحاولوا نفهموا على احسن ما يرام
0: ان شاء الله
1: ونعطوا باذن الله تكون كان رسائل ايجابيه
0: ان شاء الله يا رب. اي اليوم مع العيد مع بطبيعه الحال نحكي على الحج وغيرها، الموضوع الجمعه مش يخرج برشا نتصور من الطابع هذا.
1: والله يا أخوي هيكل أنا أول حاجة نحب نقولها لك لو تسمح.
0: تفضل.
1: إحنا المنطقة هذه هداج ما شاء الله أصبحت منطقة معروفة جدا خاصة بالفلاحة وخاصة الأيام هذه بالدلاع ما شاء الله.
0: أي.
1: يعني أكاد أقول لك يوميا سوق ما شاء الله، ناس خدمت بالقداء وخذاء سيط وخذاء شهرة في كل الأماكن. أنا نمشي ونتنقل حتى في تونس العاصمة ويقولوا دلاع هداج هذايا دلاع طلح. أولا بارك الله في وتحية للفلاحة في طلح هذه البلاصة اسمها هداج يخدموا. لكن أخويا هيكل عدنا للأسف الشديد أصبح في عالمنا الآن وأصبحت مجبر أني نحكي عليها، ولو أن حكينا عليها عدة مرات الكلام في ما معناه بدون تثبت. أنا تكلمنا على وعظنا الناس وصيام وفي العشر الأواخر وفي العشر الأوائل من أيام العيد هذوما، وتكلمنا على الحج وتكلمنا وأطنبنا في الكلام وإن شاء الله ربي يتقبل منا.
0: أمين.
1: اليوم بالذات أنا صفح في وسائل التواصل الاجتماعي خويا هيكل وجدت برشا وكثير من الكلام اللي يذاع وينشر بدون تثبت وبحكم لهنا أصبح عندنا قلت لك من تجار ما شاء الله هو أصبح عندنا دلاع واحد، فأصبحت الإشاعات بشكل غريب ورهيب جدا. أردت أن أستغل الفرصة لوجود ناس عابري سبيل هم تجار وكذا وموجودين لهنا وبإذن الله الجمع مليء بعباد الرحمن أن أتحدث عن موضوع للأسف الشديد داء فتاك يهدم البيوت ويفرق الجماعات وينشر ويشعل نار الفتنة بين الأحبة خويا هيكل الإشاعة، وخاصة تو أصبح سبيل انتشارها سهل سهل سهل للغاية، خاصة على وسائل التواصل الاجتماعي.
0: نعم.
1: يا أخواني، يا كل من يسمعني، الإشاعة هي كلمة ترمى بلا بينة، أعرف أنك راك مش تتكلم في شيء بدون بينة وخبر ينقل بلا تثبت.
0: نعم نعم.
1: شنو اللي يصير؟ يتلقفه الناس وهذا يعلق وهذا يزيد عليها من عندي نفسي، حتى تصير كذبة حقيقية بين الناس بأعين الناس. وللأسف الشديد معناها هنالك من يصدقها ويتقبلها وينقلها وعلى أساس أنها كلام صحيح وكلام ليس فيه زيادة ولا غير. ومع ذلك قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. أو عندك الحل من عند ربي سبحانه وتعالى، ما هذا الداء وهذا الدواء؟ قال ربي: داؤها التبين. تبين لماذا؟ أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين، ولا حول ولا قوة إلا بالله. تصبح نادم بعد في يا ريتني ما قلتش. لماذا؟ لأن ذي رأي فيها أعراض ناس ستهتم، وفيها معناها فوضى، وفيها تفريق وفرقة بين أعداد كانوا متحابين.
0: نعم.
1: قال النبي صلى الله عليه وسلم: كفى بالمرء ذنبا، ما ثم ذنب أكثر منه، كفى بالمرء ذنبا أن يحدث بكل ما سمع. اللي جيت يقول لك كلمة أنت تزيد عليها شوية، الآخر يزيد عليها شوية فتصبح. وفي هذا قد خربت بيوت خويا هاي.
0: No.
1: جو يقولوا لها: راجلك شفناه واقف على فلان الفلاني، زوجتك شفناها تتكلم في فلان الفلاني.
0: No.
1: كذا.
0: No.
1: فتنعدم الثقة شيئا فشيئا، وقد خربت بيوت بالطلاق، وقد فسدت علاقات بين الناس من أجمل معناها كانت.
0: عنا ما نحكيو، عنا ما نحكيو في خطبة الجمعة برشا كلام،
1: وبطبيعة
0: الحال ربي يوفقك إن شاء الله في خطبة الجمعة، وإن شاء الله عيدك مبارك مرة.
1: نعم. ملاحظة بسيطة.
0: نعم.
1: لو سمحت وأنهي بذلك. والله معناها عقيدة، وك أريد أن أتحدث دائما عما ينفع المجتمع.
0: واضح أنك ربطت أي ليه، واضح من خطبة الجمعة أنك ربطت اللي تعيشه سيدي بوزيد وبرشا ولايات وبرشا ناس، وحبيت تعالج الظاهرة خايبة ياسر هنا الإشاعات. مشكورة جدا، وإن شاء الله الناس اللي حاضرة تزيد، وخاصة اللي موجودين غادي يزيدوا يعطيوا فكرة. شكرا ليك مرة أخرى سي حامد، بارك الله فيك وبالتوفيق خطبة الجمعة. شكرا، السلام عليكم. هكا نكونوا كملنا، بعد شوية راجعين إن شاء الله.

0: اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. تحياتنا للناس الكل، اهلا وسهلا ومرحبا بكل من التحق بينا. عيد مبارك ان شاء الله للناس الكل، اكيد فرحه العيد ما زالت متواصله، اكيد الاجواء كبيره في البيوت التونسيه في كل مكان. وكنا مع سي حامد اللي في سيدي بوزيد كذلك شاركنا الاجواء وبعض من النصائح باش تكون في خطبه الجمعه. باش نمشيو للجنوب التونسي الى قبلي، المنطقة الجميلة بناسها بأهاليها. سي حمزة عيدك مبارك ساعة.
1: إن شاء الله عيدكم مبارك وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كل عام وأنتم بألف خير، وأعاده الله بالخير واليمن والبركة والرحمة عليكم وعلينا وعلى جميع مستمعي إذاعة الزيتونة.
0: أمين.
1: وعلى جميع المسلمين والمسلمات في مشارق الأرض ومغاربها.
0: أمين يا رب، شكرا جزيلا. نعرف اليوم صلاة جمعة، الإمام صلاة العيد نهار الأربعاء، ثم يفكر في صلاة الجمعة. يعني مجهود للإمام، لأنه مسؤول على خطبة ومسؤول على كل كلمة يقولها في خطبة الجمعة. فمع فرحة العيد، مع أجواء العيد، نتصور خطبة الجمعة باش تكون فيها ما هكا يتحدث على العيد وعلى الحج، نتصور هكا. واختلاف بطبيعة الحال بين جامعة جامعة وبين إمام وإمام. شنو رأيك سي حمزة؟
1: نعم سيدي، نعم. نحن الآن الساعة ما زلنا في أيام التشريق.
0: أي سيدي.
1: وأيام التشريق هي كلها أيام مباركة، أيام أكل وشرب وفرح وسرور معناها بالنبي الكريم صلى الله عليه وسلم. وهذه الأيام أيام مباركة.

0: الإبراهيمية، مدرسة سيدنا إبراهيم الخليل، مدرسة سيدنا إسماعيل ابن سيدنا إبراهيم. هذه الأيام المباركة يتنزل فيها الحق سبحانه وتعالى بالخير والرحمة والبركة والأنوار والأسرار على من طهر قلبه من الأكدار. من طهر قلبه لله رزقه الله في هذه الأيام المباركة، والكثير والكثير من كتب العلماء والصالحين تتحدث عن الأنوار التي تنزل بها الحق سبحانه وتعالى في هذه الأيام المباركة. هذه الأيام من أعظم أيام الدنيا، خلاص أعظم أيام الدنيا هي هذه الأيام. ومن شرح الله صدره للإيمان والإسلام ومن استثمر هذه الأيام نال من خيري الدنيا والآخرة. لحم هذه الأضحية أمر عظيم، لحمها طاهر وهي وقاية للإنسان، وهي فدية وفديناه بذبح عظيم، وهي فداء لنا من كل سوء جعلها الله سبحانه وتعالى تقبل منا إنه هو السميع العليم. نسأل الله أن يقبل منا أعمالنا في هذه الأيام وأن يصلح أحوالنا إن شاء الله.
1: أمين.
0: ولذلك
1: نعم.
0: ولذلك في هذه مثل هذه المناسبات خاصة على الأئمة وكذا، قبل المناسبة هنالك خطاب ما يسمى خطاب ما قبل المناسبة، تهيئة الناس لهذه المناسبة، تعليم الناس ما في هذه المناسبة من تعظيم وتوقير ومن شعائر وكيف نستثمرها وكيف نقوم بأداء العبادات فيها. ثم ما قبل المناسبة، وثم تأتي خطبة المناسبة في ذلك اليوم المبارك، في يوم الحج الأكبر، في اليوم الذي يجتمع فيه الناس سواء في هذه المناسبة أو غيرها من المناسبات. هنالك خطاب ما قبل المناسبة وهنالك خطاب المناسبة في ذلك اليوم، وهنالك أيضا خطاب ما بعد المناسبة. وما بعد المناسبة هو ما يجب أن يبقى في أذهان الناس. هذه المناسبة ليس بطبيعة الحال ليست مناسبة للذبح والأكل والشرب فقط، هذا أمر نستطيع أن نقوم به في سائر الأيام. حتى في سائر الأيام يمكن للإنسان أن يذبح ذبيحة وأن يجمع حوله أهله، ولكن الدروس المستفادة من مدرسة سيدنا إبراهيم هي دروس عظيمة وهي كثيرة، نتناول منها درسا واحدا فقط في مثل هذا اليوم المبارك. هو إذا أردت أن تنظر إلى قصة سيدنا إبراهيم الخليل من أوله إلى آخره تجد أن أكثر الدروس وأكبرها وأعظمها أن فرج الله قريب ممن ينتظر ذلك الفرج. يا صاحب الهم لا تحزن إن الفارج الله، يعني يتجلى فرج الله سبحانه وتعالى في سيدنا إبراهيم حين كان ينتظر الذرية الصالحة، انتظر فرج الله حتى أتاه، يعني قال العلماء بعد 90 وهو منا شيخ وزوجته عاقر يعني، ثم أتاه الغلام والغلامات وأكثر من ذلك. سيدنا إبراهيم الخليل تجلى فيه فرج الله، انتظر مدرسة الإيمان والطاعة، ثم تجلى فرج الله أيضا على السيدة سارة حينما أرادها النمرود بسوء وأراد أن يمد يده إليها فقالت له اتق الله، فشلت يده 3 مرات النمرود أراد السيدة سارة بالسوء ولكن فرج الله قريب ممن ينتظرونه، فشلت يده من أراد السوء بامرأة صالحة. ثم تجلى فرج الله سبحانه وتعالى على أمنا هاجر وهي تسعى بين الصفا والمروة في واد غير ذي زرع تبحث عن الماء لابنها الرضيع، ثم جاء فرج الله بعد 7 أشواط بين الصفا والمروة، فكانت عين زمزم، كان ماء نابعا إلى يوم القيامة. هذا الماء الطاهر الذي شربه شرب وأكله أكل، وهو وماء زمزم لما نوي له. تنوي ما أردت وتشرب من ماء زمزم فلا تجوع ولا تعطش ولا، ويشفيك الله من الأسقام الظاهرة والباطنة. ثم تجلى فرج الله سبحانه وتعالى أيضا على سيدنا إسماعيل، سيدنا إسماعيل حين كان هذا الطفل الذي كان يوما ما موضوعا تحت السكين، هذا الطفل الذي تركه والده بواد غير ذي زرع وكان يتفقده من حين إلى آخر، يعني وبمعنى ابتلاه الله بأن كان من غير أب، كان أبوه موجود ولكن قضى الله عليه أمرا أن يكون الأب في مكان والابن في مكان وهو لا يزال طفلا. ثم وضع ثم حين جاء لما بلغ معه السعي وضع الطفل تحت السكين وكان تحت الذبح، ثم أسلم أمره لله فجاء فرج الله وكذلك وفديناه بذبح عظيم، وكذلك يأتي فرج الله على المؤمنين عامة. هذا الدرس الذي سننبه إليه في مثل هذا اليوم، ودروسه كثيرة، دروس المدرسة الإبراهيمية، الطاعة والإخلاص لله وبر الوالدين وصلة الأرحام وطاعة الرحمن في كل ما يأمرنا به، ولكن هذا الدرس العظيم درس أن فرج الله قريب وآت. ولذلك نسأل الله في هذا اليوم المبارك وفي هذه الأيام الشريفة أن يفرج كروبنا ويستر

0: عيوبنا وأن يعاملنا بالإحسان إحسانا وأن يجازينا وأن يكافئنا بالإساءة عفوا وغفرانا. ولا ننسى إخواننا في غزة وفلسطين مثلما فرج ربنا سبحانه وتعالى على سيدنا إسماعيل وهو تحت السكين الذبح، قادر ربنا سبحانه وتعالى أن يفرج على بيت المقدس وأن يفرج على إخواننا المجاهدين في غزة وفلسطين وأن يحرر تلك الأرض ويجعلها عامرة مثلما جعل جزيرة العرب عامرة وهي كانت وادا غير ذي زرع.
1: نعم. واضح. يعطيك الصحة سي حمزة، أكيد أكثر توضيح في خطبة الجمعة. شكرا جزيلا، بارك الله فيك، إن شاء الله عيدك مبارك مرة أخرى سي حمزة وبالتوفيق.
0: كل عام وأنتم بألف خير سيدي الكريم.
1: كل عام وأنت بألف ألف خير. شكرا جزيلا. هكا نكونوا في دليل صلاة الجمعة اليوم، أعطيناكم فكرة حول بعض من المساجد، وما ننساوش بدينا بجامع حمودة باش إن شاء الله الأسبوع القادم نكملوا مع الجامع هذا في التفاصيل الموجودة بالجامع وما يحيط بالجامع. شكرا جزيلا. شكرا زهير مسعودي فلانسة صطيح من الطبيب في الديجيتال، وهيك المزغي في أعداد وتقديم هذا اللقاء دليل صلاة الجمعة. احنا مازلنا مواصلين بقية البرامج، وبطبيعة الحال بعد شوي بشكون نقل لصلاة الجمعة. نخليكم مع بقية برامج إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم.
2: إذاعة الزيتونة أثمرت فأينعت فآتت أكلها بإذن ربي بإذن ربي بإذن ربي.
3: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم.
4: ماش عندك حجة وماذا بينا باش نحفظ الكتاب؟
5: فالذي يقرأ القرآن سواء يقرأ سورة قصيرة ولا يقرأ سورة ولا يقرأ القرآن كله هو في عبادة.
4: قال تعالى فقرأوا ما تيسر من القرآن.
5: ومن يستمع إلى القرآن فهو في عبادة.
6: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، ثقافة قرآنية لمجتمع أفضل.
5: قال عليه الصلاة والسلام تعاهدوا القرآن بالقراءة بالتلاوة.
4: لابد أن تقرأ ما تيسر من القرآن بإتقان وأداء كما أنزل على الرسول صلى الله عليه وسلم ولو آية من الكتاب.
5: هي العبرة بالعبادة.
4: لكن إخواني أخواتي ما يمنعش هذا باش نحفظ الكتاب وباش تعلموا غير. قال صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه، رواه البخاري.
5: وربي هو اللي يتكرم عليكم باش ينقشوا في صدرك وفي ذهنك. أنت ما تتكفلش بهذا، أنت تعزم وتتوكل على الله.
4: قالوا لصاحب القرآن يوم القيامة اقرأ وارتقي واتلو كما كنت تتلو في دار الدنيا فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها على مرتبة في الجنة بجوار الحبيب صلى الله عليه وسلم.
3: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، قلب عامر محبة وألفة.

0: أحاديث نبوية
1: عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حفظ 10 آيات من أول سورة الكهف عصم من الدجال. رواه مسلم.
0: أحاديث نبوية.
2: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم من القلب.

0: إشهار.
1: من صغرتي نحب المامو وريت بالكبير بني تحياتي وديما نقول شيء ما هو مستحيل. مع بنك الوفاق حطينا اليد في اليد وادخرنا باش نحققوا طموحات الغد. بنك الوفاق،
2: بنك الجميع.
0: إشهار.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين كفروا للذين آمنوا أي الفريقين خير مقاما وأحسن نديا. صدق الله العظيم.
1: عبر موجات إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم نستمع إلى تلاوة مباركة للحزب 15 من الآية 111 من سورة الأنعام إلى الآية 4 من سورة الأعراف بصوت القارئ بلال المرسني برواية قالون عن نافع المدني.

استمعنا إلى تلاوة مباركة للحزب الخامس عشر من الآية 111 من سورة الأنعام إلى الآية 4 من سورة الأعراف بصوت القارئ بلال المرسني برواية قالون عن نافع المدني.

0: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم من الجمهورية التونسية، من القلب إلى القلب.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كان الناس أمة واحدة

كتب عليكم القتال وهو كره

ويسألونك ماذا ينفقون

0: أصلح ولو شاء الله لأعنتكم إن الله عزيز حكيم. صدق الله العظيم.
1: أحاديث نبوية
2: عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله يبعث الأيام يوم القيامة على هيئتها، ويبعث يوم الجمعة زهراء منيرة، أهلها يحفون بها كالعروس تهدى إلى كريمها، تضيء لهم يمشون في ضوئها، ألوانها كالثلج بياضا، وريحهم تسطع كالمسك، يخوضون في جبال الكافور، ينظر إليهم الثقلان ما يطرقون تعجبا حتى يدخلوا الجنة، لا يخالطهم أحد إلا المؤذنون المحتسبون. أخرجه ابن خزيمة في صحيحه.
1: أحاديث نبوية.
3: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، أصالة وانفتاح، تجذر حضري وتنوير زيتوني من القلب إلى القلب.
4: مستمعاتي ومستمعي إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، ننقل إليكم صلاة الجمعة من أحد المساجد من تونس العاصمة.

أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن

أشهد أن محمدا رسول الله.

الله أكبر الله أكبر.

0: الحمد لله، الحمد لله حمداً كثيراً يوافي نعمه ويدفع نقمه ويكافئ مزيده. سبحانك اللهم، لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، واجعل لي وزيراً منك يساعدني عليك ويؤدبني بين يديك. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن سيدنا وعظيمنا وحبيبنا محمدًا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أرسله ربه على فترة من الرسل وانقطاع من الزمن وقلة من العلم وضلالة من الناس ودنو من الأجل وقرب من الساعة، هو خير نبي أرسله، أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وكفى بالله شهيدا. أوصيكم عباد الله ونفسي الخاطئة بتقوى الله العظيم، وأحثكم ونفسي على طاعته، وأحذركم وبال عصيانه ومخالفة أمره. وأستفتح بالذي هو خير، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. وبعد، أيها المؤمنون، ما زلنا مع نبي الله إبراهيم الخليل، عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة وأزكى التسليم. إبراهيم فتحها جبهات لدعوة الناس إلى التوحيد وترك أصنامهم وترك ما يعبدون من دون الله من كواكب وأقمار ومن تماثيل كانوا يصنعونها بأيديهم. وكان من بين هؤلاء الذين يصنعون التماثيل والده آزر. فإبراهيم الخليل كما فتح الجبهة على بني قومه فتحها على أبيه، لأن الدعوة للجميع. فمع بني قومه ناظرهم وحاججهم وأقام الحجة عليهم. أفرأيتم ما تعبدون أنتم وآباؤكم الأقدمون، فإنهم عدو لي إلا رب العالمين. فإبراهيم الخليل كان حازماً واضحاً قوياً في حجته، ولكن الجبهة التي فتحها على أبيه كان فيها رحيماً، كان فيها باراً بأبيه، إلى حد أن القارئ والمتتبع لسيرته يتعجب فيقول: سبحان الله، من أي مدرسة تخرج نبي الله إبراهيم؟ وممن تلقى التوجيهات؟ لا شك أن التوجيهات من ربنا سبحانه وتعالى. فإبراهيم لما أقام الحجة على أبيه ولما حاجج والده كان في غاية البر وفي غاية اللين وفي غاية الرحمة بهذا الوالد العاق الظالم لنفسه الكافر، لأنه كان يصنع الأصنام التي يعبدها بنو قومه. خاطبه: يا أبتي، نسبه لنفسه. وعادة الإنسان ينسب لنفسه الجميلة والذي يزيده بهاء وشرفا، هكذا هي الجبلة، وعلى هذا جبلنا، فترانا نتنكر وربما لا نذكر كل ما يمكن أن يسيء لسمعتنا ولو كان من الأرحام. ولكن إبراهيم كان بارا في وقت عصيب، في وقت شديد، في وقت يصارع فيه أهل الكفر وأهل الباطل. واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا، إذ قال لأبيه: يا أبتي، يا أبتي لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا. يا أبتي إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا. يا أبتي لا تعبد الشيطان إنه كان للرحمن عصيا. يا أبتي إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان واليا. انظروا كيف يتدرج في الدعوة ويتشدد فيها أحيانا، ولكنه ما ترك الخلق وما ترك البر وما ترك اللين. في كل ردهات المواجهة وإقامة الحجة يذكره بأنه هو الأب وهو الابن، جعل يرددها. وكان القياس يقتضي، والعرب جرى لسانها هكذا، أن تبدأ الخطاب يا أبتي ثم يتكلم ساعة ويتكلم ساعة ونصف. فالخطاب لا شك أنه موجه للأب، ولكن إبراهيم ظل يعيدها ويعيدها ويكررها يا أبتي يا أبتي يا أبتي. ليس هذا فحسب، بل إن آزر لما ضاق بإبراهيم ضرعا ولما استشاط منه غضبا قال له يا إبراهيم أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم؟ بمعنى أمعرض أنت عن آلهتي؟ أتارك آلهتي؟ أمخاصم آلهتي؟ أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم؟ لئن لم تنتهي لأرجمنك واهجرني مليا. ماذا قال الولد الصالح والبار بأبيه؟ ماذا قال؟ قال سلام عليك. وليس هذا فحسب، وإنما وعده بالاستغفار، بمعنى أن يطلب من ربنا أن يتوب عليه وأن يتجاوز عنه في هذه الخطيئة. سلام عليك، سأستغفر لك ربي، إنه كان بي حفيا، وأعتزلكم وما تدعون من دون الله وأدعو ربي عسى ألا أكون بدعاء ربي شقيا. إبراهيم الخليل كان بارا بوالده، لينا في خطابه لوالده. ولذلك إبراهيم درس، هو درس لنا في سلوكه مع أبيه، يا أبتي يا أبتي يا أبتي، وفي النهاية يقول سلام عليك. اعلم أخي إذا ارتفع صوتك على أبيك وعلى أمك وأصبح الأب ينتقي كلماته وأصبحت الأم تختار كلماتها، فاعلم أنك في طريق العقوق لأمك وأبيك. إبراهيم يعلمنا درساً ثان رغم كفر أبيه، وهي المعصية الكبرى والمعصية العظمى التي إن ابتلي بها الإنسان لا حول ولا قوة إلا بالله، ومع ذلك ظل يرددها كلمة يرفعها في كل خطابه مع كل منعطف من منعطفات خطابه، يا أبتي يا أبتي. احنا اليوم إذا ذكر أباه قال الشايب بابا، وإذا ذكر أمه قال العزوزة أمي. فاعلم أخي أن هذا القول لا يحبه أبوك ولا تحبه أمك، وهذا من العصيان وهذا من العقوق. أيها الناس، إبراهيم الخليل كان رحيماً وهو يواجه أباه ويقيم عليه الحجة، كان ليناً وكان باراً. وتجد منا من يرتفع صوته على أمه وعلى أبيه، بل إن بعض أهل العلم قالوا نظرك في وجه أبيك وأمك دون ابتسام عقوق، أكل الوجه المكشبر، الوجه الشايح، وقت اللي تدخل يتفجعوا. علاش؟ لأنك ما تحسنش الخطاب. وإلا إذا زار أباه وأمه جعل يشكو من قلة ذات اليد، ويشكو الفقر، ويشكو المرض، ويشكو الخلافات الزوجية لأمه ولأبيه. فاعلم إن أنت شكوت وأكثرت الشكوى أدخلت عليهم الحزن، أدخلت عليهم الغم، أدخلت عليهم الهم، لأن الأب والأم هذه جبلة يحبوك، يحبوك ديما الفوق، يحبوك ديما باهي، يحبوك ديما متهني. ماهوش ضروري أنك تحكي لأمك بمشاكلك، ماهوش ضروري تحكي لبوك بمشاكلك، وتتمرة ما تعملهاش عادة، وتتهك الزلقة أرجع، مش ضروري. ولذلك روى النسائي من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم مبايعا، فقال له: يا رسول الله، جئتك أبايعك على الهجرة وتركت أبوي يبكيان. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ارجع لهما، ارجع إليهما فأضحكهما كما أبكيتهما. ارجع ضحك بوك. منا من يتسبب في بكاء أمه وفي بكاء أبيه ويقول: أنا على الحنفية، وأنا أحب إبراهيم الخليل، وأنا أحب النبي صلى الله عليه وسلم. أنت على عقوق. منا من يبكي أباه، ومنا من يتسبب في حزن الأب وفي حزن أمه، وأحياناً بطريقة ما يشعرش بها. يتعارك هو وأخته قدام أمه وقدام بوه. البو والأم يحبوا يراوا العائلة متهنية، يقول لك: أنا كبرت، إيش مازال في عمري؟ أنا 80 سنة، أنا 90 سنة، أنا خلاص القبر أمامي والحياة ورائي، خلاص انتهى زمني، انتهى العمر، أنا في أرض للعمر. حتى إن لم يواجهك، حتى إن لم يخاطبك بوك، حتى إن لم ينكر عليك فعلتك، فاعلم أنه قد تضايق منك، فاعلم أنه قد حزن، لأنه كما يحبك يحب أختك، كما يحبك يحب أخاك. تلقاه يتعارك، يتعارك هو وأخواته قدام أمه. أحياناً تجد الأب كبر يبدأ يلعب مع ولد ولده، يحب ولد ولده، ولكنك البو يعني ولده هو، وقت اللي ياكل الحفيد يعمل مشكلة يجري في جرته باش يضربه ويشد يضربه قدام الجد اللي هو أبوه. هذا عقوق، لأنه يقولوا جدودنا يقولوا: ما أعز من الولد كان ولد الولد. الجد يحب أحفاده، يرى فيهم الصغر متاعه. أنت كبرت، حتى من البوسة متاعك وقت اللي تبوسه وليت ماسطة، ما عادش يتبننها، حتى كي تمد له يديك، حتى كي تفدلك. بينما وقت اللي ولدك اللي هو الحفيد يبدأ يلعب قدامه، يضحك قدامه، يعنقه، يبوسه، هذيك الفرحة متاعه. جي أنت تضرب ولدك قدام بوك، فهذا عقوق، لأنك أنت أدخلت الألم وأدخلت الحزن على أبيك. أذكر لما كنا صغارا ونرتكب من الحماقات ما نرتكب، نطيح السقوفات ساعة على ساعة، ويتوعدنا الأب بالضرب، ويجيب لنا السبتة، ولا يجيب لنا المشغيط متاع الزيتون ويجري في جرتنا. فين نمشيه؟ نمشي لعزيزي الجدي رحمه الله ورحم آباءنا وأمهاتنا. والله سبحان الله، أبي ما قرأ حرفا، ليس بمتمدرس ومتعلم، ولكنني إن أويت إلى جدي خلاص تلك هي الحماية الكبرى. مهما كانت المشكلة اللي عملتها، انطيحش السقف من هربت الجدي، فما عليه إلا يوقف كيما غادي. أنت تحس بالفخار أن لك جد، وهو يحس بالسلطة المعنوية، يحس بروحه اللي مازال يصرف فك الدار، مازال يؤمر ومازال ينهي، يحس بروحه مازالت عنده الكلمة. نحن هوني ثم شكون يخلط على ولده يفكه من يد بوه ويضرب ولده قدام بوه، وبوه يبدأ يقول له لا لا، ولكن يفكره. هذا عقوق. نحن اليوم نتحدث عن بعض مظاهر العقوق التي قد لا ننتبه لها، لأن العادة جرت عندنا أن العقوق لا تقل لهما أف. نعم، جارت العادة أن العقوق إذا رفعنا أصواتنا، إذا لم نلبي لهم طلباتهم ورغباتهم، فذلك هو العقوق. ولكن هناك عقوق آخر قد لا ننتبه لهذا له. من بين هذا العقوق هو ما ذكرت. ولذلك إبراهيم الخليل كان رحيماً بأبيه رغم أن الأب كان كافراً. أنت اليوم بوك مصلي، بوك حاج، بوك سبحته في يده، بوك يجي للجامع، بوك يلزم تكونك السلطة الكبيرة، واللي ضاع كبيره الهم تدبيره كما قالوا كباراتنا. ولذلك يلزم اليوم تكونك القدوة، تكونك الحاجة الكبيرة اللي كي نخزروا لها نخزروا للبو. لكن للأسف الشديد في بعض بيوتاتنا وفي بعض عائلاتنا إذا تقدمت السن بالأبي أصبح جداً يترك في زاوية من زوايا البيت، لا يسمع له ولا يؤخذ بكلامه، إن غاب لا يفتقد وإن حضر لا يستشر، بل إن البعض يتمنى موته. وهذا كذلك من العقوق. فإبراهيم الخليل أيها الإخوة الفضلاء في ملحمته قيم إنسانية وقيم اجتماعية، إن تمسكنا بها فهمنا كيف تدار العائلات وكيف تدار المجتمعات. فالمجتمع إذا أردنا له الصلاح وإذا أردنا له النجاح لا بد له من الإصلاح، والإصلاح يبدأ من بيوتنا. فالمجتمع هو في تعريفه الفلسفي هو مجموعة أفراد تربطهم علاقات. المجتمع هو أنا وأنت، المجتمع عائلتي وعائلتك، المجتمع حومتي وحومتك، المجتمع مدينتي ومدينتك، هذا هو المجتمع. فإذا أصلحنا بداخلنا صلح أمرنا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يردنا إلى دينه رداً جميلاً، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك في آبائنا وأمهاتنا وأن يجعلنا من البارين بهم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. بسم الله وكفى، والصلاة والسلام على النبي المصطفى. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا رسول الله. أيها الإخوة، الوالدان يتقدمان في السن، ويصبح الأب أو الأم في ضعف بعد قوة، وفي ذلة بعد عز. قد يسهى، قد ينسى، قد يغيب عقله جملة أو تفصيلا، قد يضعف بصره، يشتعل رأسه شيبا، يكثر حديثه، تكثر تدخلاته، ويأتي البلاء العظيم. هذا البلاء عندما يصبح الأب في سن متقدم في أرذل العمر. والله إن هذا هو البلاء والابتلاء الذي يبتلى به الإنسان. فإما أن يصبر ويكون الأبوان طريقين إلى الجنة، فطوبى لمن أدرك أبويه كلاهما أو أحدهما فصبر على الأذى واصطبر ورابط عند رجليهما وكابد واشتغل فأدخله الجنة. ورغم أنف رجل أدرك أبويه كلاهما أو أحدهما فلم يدخلاه الجنة. البر لا يبلى، الذنب لا ينسى، الديان لا يموت. ابن آدم اعمل ما شئت فكما تدين تدان، كما عققت أباك سيعقك ولدك. ولذلك عجبا لقصة إبراهيم الخليل، وعجبا للنهايات، هذا النبي الذي أكرم أبا كافرا كان القياس يقتضي أن يتحداه، أن يشتمه، أن يخرجه من بيته، أن يقول له ستدخل جهنم أيها الكافر، ولكنه ما قال هذا، وإنما قال سلام عليك، الأمان عليك، سلام عليك، سأستغفر لك ربي، إنه كان بي حفيا. هذا الفعل سنرى النتيجة بعد سنين، وتمر الأعوام ويمر الزمان، ويشاء ربنا أن يتزوج إبراهيم من هاجر، وتنجب هاجر إسماعيل، ويشاء ربنا أن يرى إبراهيم في منامه أنه يذبح إسماعيل، فيأتي إلى إسماعيل ويقول له: يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك. الآن إبراهيم في الثمانين، وكانت سارة عاقرة، والوليد جابته هاجر، ولدته المرأة الثانية، كبر، أصبح يعاون فيه، أصبح يعمل عليه، قال له: راني باش نذبحك. ما هذا الفعل يا ربنا؟ كيف وقع على قلب إسماعيل؟ والله إن الفرائس لترتعد، وإن القلب ليخرج من مكانه، وإن الإنسان سبحان الله ليعجب من هذه القوة. يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك. أتعلمون ما معنى هذا؟ بمعنى أن الحكم قد نزل ولا يقبل الاستئناف، ولكن البر ينتقل من الأب إلى الغلام. فماذا قال لأبيه؟ يا أبت افعل ما تؤمر، ستجدني إن شاء الله من الصابرين. فطوبى لمن بر أباه وأمه، طوبى للبارين، طوبى لمن كان بارا بأبيه وأمه. الله الله في آبائكم، الله الله في أمهاتكم، الله الله في بركم. أقول ما سمعتم وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه، إنه هو الغفور الرحيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل على محمد في الأولين، وصل على محمد في الآخرين، وصل على محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. اللهم اجعل جمعنا هذا مرحوما، وانتشارنا من بعده معصوما، ولا تجعل معنا ولا بيننا شقيا ولا محروما، يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين. اللهم يا رب أعنا على البر بآبائنا وأمهاتنا، اللهم يا رب رض عنا آباءنا وأمهاتنا، وارض أنت عنا يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم ما كان منا من تقصير أو عقوق، من غير ما نقصد ومن غير ما ننوي، فتجاوز عنا يا أرحم الراحمين، وتب علينا يا ربنا، واقذف في قلوبنا اللين، واقذب في قلوبنا البر، واقذب في قلوبنا طاعة الأب وطاعة الأم يا أرحم الراحمين. ومن مات منهم فارحمه رحمة واسعة، وأنقله من ضيق القبور ومن مراتع الدود ومن مراتع الدود ومن ظلمة اللحود إلى جناتك جنات الخلود، في سدر مخضود وطلح منضود وظل مندود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة يا أرحم الراحمين. اللهم اشفي مرضانا، اللهم اشفي كل مريض يتألم يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم عجز الطبيب يا رب الطبيب، وعجز الدواء يا رب الدواء، عجز الدواء فداوينا، وعجز الطبيب فاشفنا، اشفنا شفاء عاجلا غير آجل، شفاء لا يغادر سقما يا أرحم الراحمين. اللهم يا ربي نسألك المسجد الأقصى، أعده إلى أخويه سالما غانما آمنا، عليك باليهود الملاعين، خذهم أخذ عزيز مقتدر يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم اجعل عزهم ذلا، واجعل قوتهم ضعفا، واجعل غناهم فقرا، واجعل وحدتهم فرقا يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. لا تترك لليهود طائرة في الجو تطير إلا أسقطتها، ولا بارجة في البحر إلا أغرقتها، ولا دبابة على الأرض تسير إلا دمرتها. خذهم أخذ عزيز مقتدر، لا تبقي فيهم ولا تذر يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. نسألك اللهم أن تنجح أبناءنا، اللهم نجح أبناءنا وأعنهم في الامتحانات يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. نسألك اللهم أن تجعل بلدنا تونس أمنا وأمانا، سلما وسلاما وإسلاما، سخاء رخاء. اللهم بارك لتونس في أمنها، وبارك لتونس في شعبها، وبارك لتونس في مائها وغذائها ودوائها يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم، والله يعلم ما تصنعون. وقوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله.
1: الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله.

الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين،

الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط

يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا

وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.

0: السلام عليكم.
1: سيداتي وسادتي، نقلنا إليكم عبر إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم صلاة الجمعة من أحد المساجد بتونس العاصمة. تقبل الله صلاة الجميع بمزيد من الأجر والمغفرة والثواب.

اللهم يا باسط اليدين بالعطية، يا من إذا مدت إلي أكف العبد كفاه، نسألك اللهم بأنوارك القدسية التي أزاحت من ظلمات الشك دجاه، ونتوسل إليك بشرف الذات المحمدية، ومن هو آخر الأنبياء بصورته ومعناه، أن توفقنا في الأقوال والأعمال لإخلاص النية، وتنجح

0: الزيتونة للقرآن الكريم.
1: وأهل القرآن هم أهل الله وخاصته.
2: القرآن به القلب اطمان.
1: ونشكر الشعب التونسي اللي هو حقيقة تجاوب بكل حزم وعزم، هو سباق إلى الخير.

0: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، ثقافة قرآنية لمجتمع أفضل.
1: اللهم علمنا كتابك.
2: اللهم علمنا كتابك. اللهم علمنا كتابك.

بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون.

كيف تحكمون؟

إن لكم لما تحكمون. سلهم أيهم بذلك زعيم أم لهم شركاء.

الحاقة ما الحاقة وما أدراك ما الحاقة كذبت ثمود وعاد بالقارعة

فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة وحملت الأرض والجبال فدكتا

دعوة إلى استباق الخيرات برفقة بناتنا وأبنائنا من قرى الأطفال SOS جمرت، أكودة، سليانة، المحرس. السابقون حب، حنان، رعاية، تماسك، تكاتف، تآزر، قيم نعيشها ونتعايش بها ونتعلمها في عمق قرى الأطفال SOS. السابقون من أعداد

0: بسم الله، توكلت على الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله افتتحت، على الله توكلت، إن الله بصير بالعباد. أحبتي في الله تعالى، مستمعي إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، مشاهدين الأعزاء على الصفحة الرسمية لإذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، أحييكم من القلب تحية إيمانية جميلة ملؤها طبعا السلام والرحمة والبركات، ملؤها اليمن والبركة والخير في أيام الخير، والحمد لله رب العالمين. أحييكم من القلب إلى القلب، وأرجو لكم كل الخير في هذه الأيام الطيبة المباركة. فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
1: على الشمس العلم، أحنا الجود، أحنا الكرم، أحنا الشهامة، أحنا الهمم.
0: نعم أحبتي في الله تعالى، نحرص عبر أثير إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم بالإذاعة التونسية ومن الجمهورية التونسية، نحرص على إفشاء هذه القيم وهذه المكارم وهذه المحاسن التي بعث من أجلها حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم، خاصة في هذه الأيام المباركات بعد خروجنا من العشر الأوائل من ذي الحجة. إلا أننا لازلنا في أيام الخير والحمد لله، ها نحن في ثاني أيام التشريق، وهي امتداد للعشر الأوائل من ذي الحجة، هي امتداد لأيام العيد. نحن في أيام أكل وشرب وفرح وذكر لله تعالى، هكذا أحبتي في الله تعالى بيّنها لنا وعرفنا بها حبيبنا محمد عليه الصلاة والسلام. فهيا نرفع لواء الفرح بدين الإسلام، ولا ننسى ذكر الله سبحانه وتعالى، وطبعا ذكره عز وجل نريد أن نحققه بجارحة اللسان وبكل الجوارح. كيف ذلك؟ نريد طبعا أن نستأنس بصلة الرحم، أن نستأنس بأن نكون بإذن الله تعالى أصحاب عمل يتعدى نفعه للآخر. خاصة أحبتي في الله تعالى نتوجه للفقير للمسكين للفاقد للسند، وهذا ما أحرص عليه في برنامج السابقون السابقون. عسى أن نستبق الخيرات نحو أطفالنا الذين فقدوا سندهم العائلي، وعنواننا واضح والحمد لله تعالى، هو الجمعية التونسية لقرى الأطفال SOS.
2: من أرضنا يبدأ الصباح،
0: ومن أرض تونس أحبتي في الله تعالى أبلغ هذه الرسالة الإسلامية الإيمانية الإنسانية، عسى أن نتزين بها جميعا بإذن الله. فأسأل الله تعالى النصر للأمة المحمدية، أسأل الله تعالى النصر والفتح والتمكين لإخواننا بغزتنا بفلسطيننا، نسأل الله تعالى تحرير أرض الرباط من النهر إلى البحر، وتحرير أقصانا من دنس بن صهيون، اللهم أمين يا رب العالمين. إذن رسالتنا الإسلامية واضحة والحمد لله تعالى، تضامن، تآزر، تآخي، توادد، تعاون، كلها أخلاق قرآنية سنحرص بإذن الله تعالى على إيتائها، على إتيانها، على إتمامها كما ينبغي. تحية من القلب إلى أخي الكريم زهير المسعودي، عيد سعيد مبارك زهير كريم، أعطيك كذلك عيد سعيد مبارك كريمة، وكل العاملين والقائمين بإذاعة الزيتونة للقرآن الكريم بالإذاعة التونسية. البداية أحبتي في الله تعالى مع أجواء العيد، نريد أن ندخل السرور طبعا على قلوب أطفالنا، نريد أن نطمئن عليهم في هذا العيد السعيد. إذن البداية مع السيدة هالة أدريدي، وهي المنسقة طبعا الوطنية المكلفة بالاتصال بالجمعية التونسية لقرى الأطفال SOS. سعيدة جدا بلقائك يا هالة، عيد سعيد مبارك.
3: عيد سعيد، كل عام وانتم حيين بخير. عيد سعيد على الناس اللي تسمع فينا الكل على موجة إذاعة الزيتونة. عيد سعيد كنت مدام مليكة،
0: ربي
3: إن شاء الله يبارك لك، وكل عام وانت والعائلة حيين بألفين. كل عام والتوانسة كل حيين بخير، خاصة الناس اللي عمرها ما تنسى صغيراتنا، عمرها ما تخليها بتغيراتنا في أي مناسبة. كل عام وانتم الكل حيين بخير، ربي إحنا رب. كيفاش نقوله ديما، ربي يعيد علينا
0: امين،
3: صار له بالخير والسلامه ويزيد علينا كان الصحه ان شاء الله يا ربي. كل
0: اللهم
3: عام
0: اللهم امين.
3: أمين يا رب.
0: اللهم أمين يا هالة، شكرا لك. طبعا ما أحوجنا إلى أن ننشر هذه الكلمة الطيبة خاصة في هذه الأيام المباركات، ومعك بإذن الله تعالى سنطمئن على أطفالنا بكل القرى يعني، وفي برنامج دعم الأسرة كيفاش تعدى عيد الأضحى المبارك على وليداتنا، على كل العائلات، عسى أنهم يكونوا كلهم بخير، وإن شاء الله ربي تكون الحملة الوطنية اللي نظمتها الجمعية التونسية لقرى الأطفال SOS نجحت في تحقيق أهدافها.
3: الحمد لله، الحقيقة كما كل مناسبة نتوجه فيها احنا التوانسة كجمعية، بانه يدعم صغيراتنا، انه يعطيه الفرحة لصغيراتنا. التوانسة ما قدروش الحمد لله، مشينا في جملة يمكن العائلة تكون فيه الكل تزوج عليها هي فرحة العيد. نعم. مش مانيش نحكيه على أضحية وإلا علوش وإلا نحن نحكيه على فرحة العيد. حاولنا أنه نحن نوصلها الفرحة هذه للعشرة اللي في صغير اللي هو من منظورينا في الجمعية التونسية لقرى الأطفال الأسويس. الرسائل هذه توجهنا بها للتوانسة، طرحنا لهم طلباتنا وإلا طلبات صغيراتنا وهما ما قصروش. حاولنا أنه نوصل كل عائلة هي من منظورينا ومن من الخدم من الأسر اللي نقدمونها في الخدمات متاعنا. التوانسة على امتداد تقريبا 17 يوم من 10 ماي حتى لنهار العيد يدخلوا على www.fv.in تبرعوا، أعطاوا من خيرهم القليل والكثير، أعطاوا من رزقهم، أعطاوا من زكاتهم، من صدقاتهم لصغيراتنا. حقيقة يمكن أكثر من 3500 ويمكن تورا وما عنديش آخر رقم بعد نهار العيد، يمكن أن وصلنا لل 4000 تونسي دخلوا للموقع متاع الجمعية وتبرعوا للصغيرات. هذا بخلاص الناس اللي جابت علوش العيد مقربت كما نقولوا احنا، جابوه اللي ما قررتنا ومكاتبنا في فروعنا الأربعة، المخرج سليانة أسودة وجمر، ولا حتى في مكاتبنا بالجهات الأخرى جاءوا ووصلوا. احنا حبينا انه حقيقة نوصل لكل عائلة علوش، يعني بمبدأ انه صحيح هو وانت أدرى مني والمستمعين يعرفوا انه الأضحية اللي ما هي سنة مؤكدة لكن اللي ما نستطاع، لكن احنا خدمنا على انه نوصلوا الفرحة اللي نستطيعوا باش نوصلوها لصغيراتنا. والتوانسة الحقيقة شاركونا في الأمل هذية.
0: نعم الحمد لله.
3: الناس اللي وصلت لهم أضحية هما تقريبا أكثر من 350 عائلة، سواء في منزلنا المندمجة وإلا في الأسر التابعة لبرنامج دعم الأسرة. 350 أضحية بين متبرعين بحق أضحية كاملة على الموقع وإلا بعلوش حي جينا للمقرات نتاعنا. وبقية العائلات اللي ينتفعوا من خدماتنا صارت لهم تحويلات على البطاقات البنكية متاعهم كما العادة. احنا تعرف مدام هذيك انه كل شيء يصير ديجيتال، كل شيء احنا ما حتى أسرنا المساعدات وإلا الحاجات اللي نعطيهم لهم توصلهم سواء خوفة رمضان سواء كسة العيد الصغير سواء مصروف العيد الكبير كما هكذا توصلهم في البطاقات البنكية متاعهم. وصلتهم المبالغ مختلفة حسب العائلة حسب عدد الصغيرات، والكل في إطار إنه نوفروا الفرحة. يعني منظورينا اليوم
0: اللهم لك الحمد.
3: اللي الحمد لله وصلوا عيدوا اللي ما وصلش كيما برشا عائلات تونسيه.
0: نعم.
3: ومش حتى كان
0: نعم.
3: منظوري الجمعية اليوم كل عائلة نجمت إنه هي اللي مش عندها أضحية وعلوش لو عندها باش تشري الحم وما تابعه وقت الجو متاع العيد والحاجة الكانون الجديد وحويجة هكي جديدة للصغار والسوية والحكاية
0: كالتفاصيل هذيك الحلوة
3: اللي ترسم الفرحة عند الصغيرة
0: وتقعد ذكريات جميلة. أكيد
3: هذا
0: الأساس. هيلا وقت تفضل لله كمل جملتك واعطيني الكلمة تفضل.
3: حقيقة يمكن ديما نفسروها النقطة هذية. احنا كيف حسينا الإمكانية لمواطنينا اللي يعيشوا البرة وإلا التوانسة اللي يعيشوا في تونس باش يضحيوا هما ينالوا الأجر وأسرنا تنال الفرحة متاع العيد. هما ينالوا الأجر وأحنا صغيراتنا ينالوا الفرحة. دخلوا وتبرعوا اللي هو كان مبلغ محدد يعني على الموقع متاعنا في تقريبا في سوم الأضحية اللي متداول في السوق. تم معناها هذوما اللي تبرعوا بحق أضحية كاملة نشكرهم على ثقتهم قبل كل شيء، خاطر مش سهل انك انت توكل شكون باش ينوب عليك في شعيره.
0: نعم.
3: من من
0: طبعا.
3: من معناها حاجه كما الاضحيه هذيا.
0: طبعا
3: نشكرهم على الثقه هذه ونقول لهم
0: امانكم
3: وصلت الحمد
0: شيد.
3: لله يا ربي
0: ربي يتقبل منه. نعم والحمد لله ونحن نحرص على أن نعظم شعائر ربي العالمين. وهذا يعني سبق قدمناه على 3 أسابيع طبعا قبل العيد والحمد لله يا هيلة مع الشيخ خالد التلمودي ومررنا هذا النداء لخيالنا طبعا في تونس وخارج تونس والحمد لله. وانت تأكد لي اليوم أنه هذا الصوت وصل لقلوب الأبرار والأخيار فربي يتقبل منهم. أي نقوله يا فتاح يا رزاق يا هيلة، نقوله يا فتاح يا رزاق كيف ما قالها بالضبط سي رشيد الخبور عبور رئيس قسم الاتصال والتواصل، نحب نحييه من قلبي، ديما موجود معايا كل يوم جمعة ويعطيني الأخبار السعيدة هذه. قال لي يا فتاح يا رزاق، أول انخراط بمنظومة الاقتطاع الإلي القار بقيمة 250 دينار يا هلا.
3: ما شاء الله ما شاء الله.
0: الحمد لله
3: ربي يبارك له. هو ريت في الإطار هذايا ريت احنا نحكي على علوش العيد وعلى فرحة العيد وعلى صغيراتنا وعلى العيد وعلى 2300 عائلة، وفما توانسة يدخلوا للموقع ويعطيهم من خيرهم في الحملة هذه، يعطيهم 10 والعشرين والمليون والسنين في الترواد بفئة سويسري وفونتين.
0: الحمد لله.
3: وفما توانسة من غير ما احنا نقولوا لهم راو عندكم الإمكانية متاع الاقتطاع الشهري ومتاع كفالة الطفل اليتيم عن طريق الاقتطاع الشهري القار بمبالغ تختلف، تبدأ حتى من 30 دينار ومن دينار في النهار. ثم ناس في وسط حملة العيد ومنهم برشا، والحق فجأنا بالرقم اللي حققناه في الفترة هذه متاع العيد الكبير من الاقتطاعات الشهرية. بالحق ناس معناها خمموا في صغير، معناها احنا نخمموا كيفاش نفرحوا الصغار اللي عنا، وفما توانسة يخمموا كيفاش يجيبوا صغير جديد من الدين ويوصلوه الباب باب الخير، باب جمعية تونسية لقرى العصير الأسود، وباب خير السوينسة اللي يخلوه كل
0: الحمد
3: مرة
0: لله.
3: في كل اقتطاع يتعمر على ترواد
0: الفيه إن شاء الله ديما مفتوح، باب الخير ديما مفتوح بإذن الله تعالى لينا في حاضرنا وفي مستقبلنا إن شاء الله تعالى. ربي يبارك فيك هيلا، وقديش صوتك وكلامك حمال لبشائر خير، تأكد أنه عايز. تونس بخير مدام فما هذا التفاعل والحمد لله تعالى. وإحنا مواصلين معاكم على موقع الجمعية 3w.sosve.an. اسمح لي يا هيلا هيلا تسمع فيا؟ هيلا تسمع فيا معايا؟ هيلا خلينا نكملوا مع بعضنا هالاتصال الجميل. هيلا
3: نعاود نسمع فيك مدام.
0: جيد خاطر صوتك بعد
3: يمكن بس هو تونس راهي مازالت بخير وبارشا خير مدام الناس اللي تسمع فينا كل جمعه سواء معناها على موجات في ذات الزيتونه والا في اي مؤسسه اعلاميه، والاكثر حقيقه كل نهار جمعه يبدعوا التوانسة اللي يسمعوا في برنامجك سواء توا وإلا في إعادة متاع الليل، يبدعوا في أنهم هما يعطيوا من خيرهم. بالحق
0: الحمد
3: كل
0: لله
3: جمعة نتأكدوا أن التوانسة مازال فيهم برشا خير.
0: ربي يجعلنا في عينين الخير.
3: هي كلمة ديما نقولوها في الجمعية أنه راهو رزق الصغيرات هذوما موجود في البلاد هذه
0: أكيد والحمد لله،
3: وفي ورزقهم في رزق التوانسة اللي ما يبخلوش بصدقاتهم ما يبخلوش بزكاتهم.
0: الحمد لله.
3: معناها عدد الناس اللي سواء أشخاص طبيعيين وإلا شركات تقدم زكاتها وإلا فلاحة تقدم زكاتها للجمعية، هذا في حد ذاته راهو بالحق رزق صغار مخبط في رزق العبيد، وهما فقط أكلي تجي الإشارة عن طريق مثلا عن طريق كنسي هكي في برنامج كما سابقونا سابقون تجي الإشارة متاع يا فلان أنا بس نذكرك وكهو
0: الحمد لله.
3: وانت ما عليك بالباقي، فهمت؟ هذا يصير كل هنيئاً. جمعة هذا هو
0: هنيئا هنيئا لفي علي الخير وهنيئا لنا الكل بالحق، وهنيئا لتونس بالجمعية التونسية لقرى الأطفال SOS. بالحق هي اللي نحب نتفاعل معك في هذا الباب، وإحنا بكري توقفنا يعني عند اسم من أسماء الله الحسنى الرزاق، والله سبحانه وتعالى هو الرزاق وهو اللي سخر يعني الإنسان اللي بشي يوصل هذه الأمانة يعني للجمعية سواء صدقة أو زكاة، وبإذن الله تعالى أموال الزكاة تمشي في مصاريفها الصحيحة، وديما نأكدوا هذا الجانب. هي لو أنت تحكي وبشرتنا بهالبشائر هذية نمرروا في صور جميلة جدا، يعني صورة العلوش المقربط محليها، صورة المشوى، صورة ولدنا اللي قاعد يشوي في الحم، الأم إسويس اللي تحضن في طفلها بحب كبير وحضن يعني يعبر على على على الحب على العائلة بأتم معنى الكلمة،
3: والسبايا اللي مدين يديهم في فتحة العصبين
0: مالة،
3: وتصور صغيراتنا اللي يشاركوا في قضية الدار نهار العيد. بالحق هي عائلة
0: صور تتكلم، الصور تتكلم، الصور تتكلم يا هيلة.
3: اسمع بالرغم انا البارح يمكن كتبت حاجه على صفحه قرية سليانة، قلت احنا رانا نشاركوا معكم صورنا صور صغارنا، علاش؟ على خاطر نمنوا قديش انتم تحبوهم هيك، علاش؟ هو احنا اكيد نحميوا هويه صغارنا وما نجموش معناها نعديوا لهم وجوههم وكل شيء، وهذا نحميهم اخلاقيا وقانونيا
0: طبعاً.
3: ومش من حق حتى حد يعدي لهم تصور وجوههم، لكن الفرحه راهي تتعدى من تبسيمه من حضن هكي كما حكيت عليه انت تو بين الام وصغيرها بين زوز اخوات، واحنا شفنا في قرانا وفي ديارنا المندمجه الجمعه هذه العيد صغيرات، هذه راهي تصويره مش بالسهل تلقاها وساعات قد في العائلة
0: صحيح.
3: العادية والطبيعية.
0: أي. أي.
3: صغيراتنا اليوم اللي كبار في العمر اللي كبار في العمر واللي خرجوا من قراءة الأسويس وصلوا إلى مرحلة الاندماج الكامل، وصلوا إلى مرحلة الاستقلالية الكاملة، وين يعايدوا مدام مليك؟
0: ما تقولش يعني يجيوكم
3: عند الأم اللي ربيتهم.
0: أي.
3: يعايدوا مع أخواتهم
0: شفتهم
3: اللي ما يعرفوهوش. أي. شفوهم بعد
0: يرجعوا. يعني يرجعوا لحضن الجمعية
3: بالضبط. هذه هي العائلة. احنا راو اليوم الفينتك نقولوا لهم راو انتوما تتبرعوا في موقع الجمعية وإلا يستعملوا الانخراط الشهري هذاك والاقتطاع الشهري الخارج، راو توليوا فرد من عائلة. بالحق هذه هي العائلة. احنا اليوم صغيراتنا وانا كيف تراهم الشمل الملموم في وسط عائلة وأم عندها 20 سنة تخدم ومربية صغيراتها، كما أي عائلة تنسي ولاده الكبار كبروا عرسوا ومشيوا ويرجع يعيد بحث أمه ويعيد مع أخويته ولا صغر منه ويجيب لهم حضر ويدخل يخدم يجيب لهم الكادو والهدية والزبديدة والكريسي والكرسي والشوية والحكايات متاع الصغار. هذوما الكل حاجات احنا رايت عديت في الجينات متاع صغارنا.
0: نعم.
3: الحمد لله
0: بالحق نقولوها بفرحة كبيرة. الحمد لله رب العالمين، تعديت أجواء طيبة والحمد لله. إن شاء الله ربي أفراح دائمة ومسارات دائمة في تونس الحبيبة وفي كل أسرة تونسية وفي كل عائلة تونسية وفي كل دار تونسية. سي رشيد يرجع لي بخبر زيدا جميل، 4 منخرطين جدد يا هيلة. الحمد لله مرحبا بيهم في عائلة الأسويس، عائلة الحب والدفء والحنان والتآزر والتآخي والتضامن. ربي يجزيكم كل خير، ربي يتقبل منكم إن شاء الله ربي من نجاح إلى نجاحات بإذن الله يا هيلة. شكرا لك.
3: إن شاء الله ربي يتقبل منكم أنتم
0: زيادة. يعيشك يا هيلة، مشكورة وبالتوفيق. وطبعا بلغ لي تهنية بالعيد لكل القائمين والعاملين بالجمعية التونسية لقرى الأطفال أسويس. إن شاء الله أفراح دائمة ومسرات دائمة ونجاحات دائمة بإذن الله، في أمان الله تعالى وحفظه. إذا نحمد الله تعالى حمدا كثيرا، نحن في أيام أكل وشرب وذكر لله تعالى، فهنيئا لكل من سعى جاهدا في هذه الأيام في العشر ذي الحجة وهذه الأيام أيام العيد، سعى جاهدا نحو الفقير والمسكين، سعى جاهدا نحو الطفل الفاقد للسند، واتصل بالجمعية التونسية لقرى الأطفال أسويس على رقم مكتبها الوطني 58 371 002. وكيف ما توا وخيينا اللي دخلوا على موقع الجمعية www.svu.tn وقرر أن يكون فرد، يعني فرد فاعل في هذه العائلة ويعني في منظومة الاقتطاع الآلي القار، الحمد لله. يعني فما شكون توا دخل يعني مبلغ مالي 250 دينار ومبلغ شهري والحمد لله، فربي يجازيه كل خير. وأربع منخرطين كل قدر وقدره، اللي ب 10,000 اللي ب 30 دينار اللي ب 250 اللي أكثر. المهم إن شاء الله ربي نسعاو نحو احتضان كل أطفالنا اللي فقدوا سندهم العائلي، وطبعا هذا عمل صالح يحبه الله سبحانه وتعالى ونفعه يتعدى للآخر الطفل اللي هو اليوم طفل لكن غدوة رجل وغدوة امرأة. فإن شاء الله ربي وفقنا لخدمة مجتمعنا وخدمة تونس الحبيبة ونحسن لهذه الأرض الطيبة باحتضان أطفالها اللي فقدوا سندهم العائلي، وإن شاء الله ربي غدوة يكونوا سند لينا بإذن الله تعالى وسند لتونس الحبيبة. فلنزين لساننا بالصلاة والسلام على رسول الله الذي بعث رحمة للعالمين في هذا اليوم الجليل يوم الجمعة المبارك. تقبل الله منا ومنكم.
4: هي الحضن الدافي ليحميهم من برد الشتاء وقسوة القلوب. هي القلب، هي القلب الكبير اللي يواسيهم ويحن عليهم. هي اليد الحنينة الشديدة اللي تقويهم وتاخذ بديهم. هي البسمة المرسومة على شفايفهم الصغيرة. هي الجمعية التونسية لقرى الأطفال أسويس. وهما أطفالنا اللي فقدوا سندهم العائلي. وأنت تقدم وسارع واسبق وكل من السابقين اللي حقق فيهم الرحمة اللي وصانا بيها معلم الأمة صلى الله عليه وسلم. السابقون مع مليكة قسام الشريف والجمعية التونسية لقرى الأطفال أسويس.

0: الجود والشهامة والهمام هذه من صفات المسلم الحق أحبتي في الله تعالى، فهيا نقدم الدليل على حسن إسلامنا، هيا نقدم الدليل على حسن إيماننا، هيا نقدم الدليل على حسن امتثالنا لأوامر رب العالمين. نحن في أيام التشريق، في ثاني يوم من أيام التشريق تحديدا، وهي أيام أكل وشرب وذكر لله تعالى، فلنحمد الله تعالى حمدا كثيرا على هذه المنة وعلى هذه النعمة، وهيا نعبر على حسن تأسينا بمعلمنا وقدوتنا محمد صلى الله عليه وسلم، وهو القائل عليه الصلاة والسلام: ليس منا من لم يرحم صغيرنا ويوقر كبيرنا. فهيا نرحم أطفالنا الذين فقدوا سندهم العائلي. اللي يسأل كيفاش أرحم طفل فاقد السند، إن نقول له اتصل بالجمعية التونسية لقرى الأطفال SOS على رقم مكتبها الوطني 58 391 0002، وإلا توا عن طريق الهاتف متاعك نجم تكون فاعل بأتم معنى الكلمة، وتدخل الموقع الجمعية www.sosve.tn، تدخل على منظومة الاقتطاع اللي القار وكل قدير وقدره، وتنجم هكيكة تساهم أنك تضمن حياة كريمة وآمنة لكل طفل، وهكيكة تمكنه من كل حقوقه بإذن الله تعالى. وطبعا هذا عمل ثقيل في الميزان، فربي يتقبل من الجميع. ونحن والحمد لله تعالى مواصلون مع خطى الفرح والسعادة والحمد لله تعالى، كيف لا. واليوم قرية SOS المحرس، قرية أطفال SOS المحرس، تحتفل بالذكرى 26 لتأسيسها. معنا على الخط مديرها السيد علي قاسم، نحب نحييه من قلبي وأرجو له كل الخير. عيد سعيد مبارك سيدي علي، مرحبا.
1: السلام عليكم مليكة،
0: مرحبا.
1: بخير.
0: مرحبا، غبت علينا برشا برشا برشا سعلي.
1: ربي يحفظك وبارك الله فيك.
0: ربي خليك سيدي، طمني عليك قبل كل شيء. سيد علي قاسم مدير SOS المحرس، حبنا نطمن عليك على أولادنا بهالمناسبة الطيبة اللي كنا فيها، مناسبة عيد الأضحى المبارك. تعدى كل شيء لباس؟
1: الحمد لله. نهار العيد كنا الناس كل موجودين في مع العائلات، كنا لما انت محب انت برشا برشا وحش لصغارنا اللي كانوا أنا اللي يخدم رجع لعائلته.
0: نعم.
1: واللي بعيد قرب، دونك تلمينا في العيد، تلمينا في العائلات الكل تلمينا، والحمد لله كان يوم عيد ان شاء الله مبارك علينا والمس محمد. كان يوم عيد معنا فيه برشا فرحة وبرشا شيخة نقولوا احنا.
0: الحمد لله. يا ربي لك الحمد. وطبعا ادخال السرور من احب الاعمال الى الله، فما نستهينوش بهذا العمل. كيف تقول لي فرحة الحمد لله، بالحق الفرحة بشعائر الدين، والفرحة طبعا بقيم هذا الدين، انه العائلة ملمومة، عائلة الاسواس ملمومة والحمد لله، وهذه قيمة اخلاقية في حد ذاتها، بالحق زمنا الكل نحافظ عليها سيد علي، فربي يتقبل منكم ان شاء الله.
1: بارك الله فيك.
0: والفرحة يعني أفراح والحمد لله، ماهيش فرحة واحدة. اليوم نحكيه على 26 سنة من العطاء، 26 سنة من هذه الرسالة الإنسانية النبيلة والراقية، 26 سنة وانتم سند لألاف الأطفال والحمد لله. هذه هي قرية SOS المحرس سيد علي، كيفاش تقدم لنا هذه المسيرة وانتم اليوم باش تحيوا هذه الذكرى 26 لتأسيس قرية SOS المحرس؟
1: بارك الله فيك مدام مليكة. أنا اليوم نحكي على SOS المحرس اللي تأسست عام 2000، وسنة تحتفل بعيد ميلادها 26.
0: نعم.
1: SOS المحرس كانت هي القرية الثالثة اللي تأسست ما بين القرى الكل، لكن انبعاثها في SOS

0: برشا نجاحات على على في البكالوريا في في الماستر عن وليدات في في موجودين في كامل بقاع الدنيا هذه. معنا عنا في السعودية، عنا في دبي، عنا في فرنسا، عنا في كل المجالات والفضل لله
1: الحمد لله.
0: برشا أجيال تعديت على أسواس، لكن اليوم برشا تعب، برشا تعب من كامل إطارات، واللي هو قدام الفرحة قدام نجاح الطفل والصغير هذاك والشاب هذاك كل شيء تنسى. حتى الفرحة هذيك ما تتقاسش أنا حتى شيء. اليوم عندنا برشا أجيال كانت مرت على أسواس، وكل إنسان خدم وعمل في أسواس خلى بصمته وخلى إنه فما عمل وفما أثر كبير. واليوم لما اللي باش تكون إن شاء الله بقدرة ربي نهار لحد 31 ماي في صفاقس هي لمة المحبة ولمة الخير. الناس اللي كانت في أسواس الكل باش يكونوا موجودين، وليداتنا الكل اللي مروا على أسواس، المتفوقين والناجحين، ولادنا الكل اللي مروا على أسواس باش يكونوا موجودين، المجتمع المدني الكل باش يكون موجود، أمهاتنا وشبابنا وإطاراتنا في أسواس الكل باش يكونوا موجودين، المؤسسات والداعمين للنجاحات أولادنا باش يكونوا موجودين.
1: ممتاز. نعم،
0: احنا اليوم نكرموا الناس اللي خدمت، ونكرموا المؤسسة والجهود الكبيرة طبعا اللي تبذلت في نجاح الاس او اس وفي نجاح وليداتها. هذيك هي معناها نقولوا احنا معناها رسالتنا هي في نجاح وليداتنا.
1: صحيح صحيح، إن شاء الله يا ربي بمزيدنا التوفيق. وإنا نسمع فيك سيد علي قاسم مدير أسواس المحرس نلمس أنه فما برشا حنين تحكي به، فما شجن تحكي به على أسواس المحرس. اليوم 26 سنة، من 2000 إلى 2026 سنة 2000 تأسست هذه القرية، اليوم 2026 26 سنة مرت يعني بأيامها بلياليها بنهارها، بفرحة وليداتنا، بدمعتهم، بأحزانهم، بأفراحهم، بصحتهم، بمرضهم، بكل هذا، بنجاحهم، بفشلهم، لكن في الأخر لقاو السند والحمد لله تعالى، لقاو سقف يحتويهم، لقاو بالحق أم تحتضنهم بكل حب والحمد لله، لقاو عائلة. هما تحرموا من العائلة، تحرموا من برشا حاجات أساسية، لكن لقاو في صلب القرية والقرى الجمعية عموما لقاو عائلة بأتم معنى الكلمة، لقاو الأمان، لقاو الحماية، لقاو الرعاية، يعني لقاو حقوقهم والحمد لله تعالى، لقاو إنسانيتهم. يعني بالحق صعيب برشا أنك تلخص كل هذا في عدد من الكلمات، إلا أنك اليوم تقول لي نهار 31 ماي فما لمة المحبة، لمة الإنجازات، لمة الشكر والحمد لله للناس اللي ربي سخرهم باش تعيش أسواس المحرس وتقعد أبوابها مفتوحة والحمد لله وتواصل رسالتها. يعني بالحق برشا كلام يتقال في هذا الباب سيد علي.
0: نعم مدام مليكة، اليوم أنا أختي الغالية نحب نقول ثم عمل جبار قد يقوموا به السادة المربين، نحكيوا على الأمهات والخالات والسادة المربين اللي هم موجودين في المنازل العائلية وفي المبيتات. اليوم الناس هذوما كتين يعيشوا مع صغارنا حياتهم بتفاصيلها، واليوم وليداتنا لقاوا الحضن الدافئ ولقاوا استند اللي بالحق. اليوم فما إحساس أنه والحمد لله أنه الله سبحانه وتعالى اصطفى الناس هذوما باش يكون عندهم سند ليهم، وما عندهم حتى ذنب في الدنيا هذه، انه يكون صحيح عندهم انسان انه هو يسمحهم، وانه انسان يوجههم للطريق السليمه، وانه انسان يجري ويخدم ويعمل، انه الانسان هذاك يراه يوم الايام من ناجح ومستقل وعنده معناها الغدوه يرجع يغزر لك بالعين الكبيره يقول انا والله شكرا لكل إنسان ساهم في نجاحي. وكي نحكيوا على الناس اللي ساهمت في نجاح أطفالنا وشبابنا ومؤسسنا في أسواس، نحكيهم من نبدأ من الحارس إلى المدير، الكلنا ناس فاعلين والكلنا نخدموا مصلحتهم
1: والحمد لله.
0: لله إن شاء الله من نجاح النجاح
1: بإذن الله، وإحنا معاكم
0: وإن شاء الله وليداتها ديما متألقين، وهذه واجبنا اليوم،
1: هذا واجب صحيح
0: نكرموهم، وإنه اليوم نكون

0: وسنديه لهم. واليوم رانا كل طفل يسعى انه يحب يكون معناها يكون في في في في في في, في, في اهمال ولا يكون في في عنده شويه وجيعة ولا موجوع. اسواس ابوابها محلوله ومفتوحه.
1: الكل الداوي هي اللي الداوي بحول الله هذا الجرح وهذا الالم ان شاء الله.
0: كل طفل من بقدرة ربي نلقاو السند للأطفال الكل. نعم. ونقدموا لهم الدعم النفسي والدعم المادي إلى أنه الصغير هذاك يكون في الطريق السليم.
1: يا رب يا رب. هذه ثروتنا الأساسية في تونس الحبيبة، وهذا هو مكسبنا اللي بالحق نحب نحافظ عليه ونحتويه كما ينبغي اليوم قبل ما يكبر بإذن الله. والعاقبة لي يعني آلاف الأطفال ما زالوا في الانتظار فاقدين السند. يعني كل ما يزيد الدعم كل ما احنا نقدر إن شاء الله تعالى على إدخال أكبر عدد ممكن بإذن الله تعالى للجمعية، وهكاكا نضمن لهم الحياة الكريمة والآمنة إن شاء الله تعالى. فقط نحب نختم معاك بحاجة، كيف نقوله 26 سنة اليوم عمر أسواس المحرس، يعني الطفل أو الطفلة اللي دخلوا وهما رضع هكا ولا وعددنا الأشهر اليوم ما شاء الله عليهم شباب وشابات وما شاء الله ناجحين، وأنا نعرف أسواس المحرس ما شاء الله عليها يعني تحتوي على يعني مبدعين والحمد لله في مجالات مختلفة. نذكر بنتي نسرين ما شاء الله على بنتي ربي يحفظها هكا ولا سيد علي، يعني الحمد لله مش فقط تتكبروا وتقريوا لكن تخرجوا زيادة الإبداع اللي موجود في أطفالنا. واليوم هاو شبابنا والحمد لله 26 التالي كانوا أطفال صغار ورضع، إلا اليوم هما شباب وشابات لكن حاملين رأي تونس بفخر كبير سيد علي.
0: نعم نعم رافعين رأي البلاد خضر عنا محطة البلاد هذية.
1: صحيح.
0: احنا اليوم احنا بلادنا هذية تونس بلادنا اللي احنا نحبوها ونحبوا يكونوا فاعلين فيها. اليوم نرجع لك ال 26 سنة كما حكيت لك، اليوم يوم فوز عظيم. اليوم فما ناس اللي عطات من مالها ومن جهدها الأسواس. اليوم المتبرعين والناس اللي تبرعت الاسواس المحرس وكانوا هما السند لمده 26 سنه ما ذخروا حتى نهار وحتى شهر كما كانوا حاضرين. هذوما اليوم نحب نقول لهم راهو امانتكم ها هي اهي النتيجه.
1: هاوي شو اكيد اكيد صح عليهم.
0: واليوم وليداتنا راهم فخر ليكم ولينا وتهنوا عليهم. قد اليوم احنا نخدموا في اطار تربوي جديد متحضر. المسار اللي نخدموا عليه هو مسار تربوي ناجح.
1: نعم.
0: نعملوا عليه في اسواس، واحنا بقدرة ربي ان شاء الله نكونوا السنة هو سنة نتاع فرح في اسواس
1: باذن الله.
0: هذه بداية الفرحة.
1: نعم.
0: لكن ما نحبش نحكي لك مدام مليكة خاطر الـ الـ الـ الايام القادمة ان شاء الله عنا بارشة حاجات باهية في اسواس.
1: اكيد اكيد.
0: احتفالا بال 26 سنة ان شاء الله يكون عام مبروك على
1: بلدنا. اللهم امين. وعلى تونس الكل ان شاء الله.
0: انا
1: متاكده من هذا
0: الايام القادمه ان شاء الله.
1: انا متاكده من هذا لانكم عودتونا على هذه النجاحات، فالحمد لله رب العالمين. هنيئا لكم طبعا انه ربي يستخدمكم في هذا العمل الانساني الراقي والنبيل، ربي يجعله في ميزان حسناتكم وربي يتقبل منكم. وانا فخوره بالحق وسعيده جدا لما تحققه اسواس المحرس وكل القرى وكل المكاتب، انجازات رائعه جدا ليها، خير كبير على تونس الحبيبه كيف لا، لانه الخير هذا قاعد يتحقق في أولادها. وهنيئا لكل الداعمين والله صدقا قديش محليها الصورة سيد علي أنه الداعم اللي يعطي فلوسه يعني ما عطاش فلوسه في حاجة جافة في حاجة يعني ليه حط فلوسه في ذلك الطفل اللي يتحرك، ففلوسه باقية في ذلك الطفل تكبر مع ذلك الطفل. يعني سبحان الله حاجة بالحق ليها أفاق جميلة والحمد لله في الدنيا وفي الآخرة. فربي يتقبل منكم سيد الكريم. شكرا لك سيد علي، فرحت برشا بالحديث معك، حديث جميل جدا يأكد دورنا إن شاء الله. أحنا معاكم بإذن الله على الدوام. في أمان الله. إلى اللقاء. إلى اللقاء. إذن سيد رشيد كالعادة معي يقول لي 7 منخرطين جدد توا في منظومة الاقتطاع الآلي القار، ادخلوا على موقع الجمعية www.sosve.ca باش ندعموا ونظموا الديمومة للنجاحات اللي حكى عليها سيد علي قاسم. 26 سنة ماهوش عمر القرية بقدر هو عمر كل طفل دخل منذ سنة 2000 إلى تلك القرية. فربي يوفق الجميع بإذن الله. www.sosve.ca ادخلوا وتتلقاوا حتى يعني وين تنزل وتلقى اكفل طفل. بالحق ادخلوا الموقع سهل برشا، فما كفيل الطفل مع منظومة الاقتطاع الآلي القار، كل المعلومات موجودة، تنجم تبعث SOS كذلك على 85510. من عشية سيراشيد قل لي إذا ما زالت يعني موجودة، ما زالت وإلا لا، على SOS على 85510، رقم المكتب الوطني 58371002. أقعدوا معنا، لازلنا مع هذه الأصوات التونسية الأصيلة اللي تحرص على خير تونس، تحرص على أمنها، تحرص على أنها تحقق طبعا هذه الخلافة، خلافة الله سبحانه وتعالى على الأرض كما ينبغي. حديثنا بالحق إيماني بأتم معنى الكلمة، لأنه قاعدين نحكيه على جوهر هذا الدين، نحكيه على مركز هذا الدين وهو الإنسان. فربي وفقنا لخدمة بعضنا البعض، وربي وفقنا لنكون في عون بعضنا البعض، عسى أن يكون الله تعالى في عوننا.
2: هي الحضن الدافي ليحميه من برد الشتاء وقسوة القلوب. هي القلب، هي القلب الكبير اللي يواسيهم ويحن عليهم. هي اليد الحنينة الشديدة اللي تقويهم وتاخذ بديهم. هي البسمة المرسومة على شفايفهم الصغيرة. هي الجمعية التونسية لكل الأطفال SOS. وهما أطفالنا اللي فقدوا سندهم العائلي. وأنت تقدم وسارع واسبق، وكل من السابقين اللي حقق فيهم الرحمة اللي وصانا بيها معلم الأمة صلى الله عليه وسلم. السابقون مع مليكة جسام الشريف والجمعية التونسية لكل الأطفال SOS.

0: الله العظيم.
1: صدق الله مولانا العظيم، هذا هو قول ربنا، كلام ربنا العظيم والعزيز على قلوبنا. فنسأل الله تعالى أن نرقى إلى مقام السابقين السابقين، ونحن في يوم جمعة في أيام التشريق، في ثاني يوم من هذه الأيام، وهي أيام أكل وشرب وذكر لله تعالى. وما نفعله مع الجمعية هو ذكر لله تعالى، كيف لا، ونحن نحرص على أن نقدم طبعا هذا العمل الخير، هذا العمل الصالح نحو أطفالنا. وطبعا يسعدني في هذه الساعة الإيمانية الجمعية إني أتواصل مع صوت شبابنا الملهم، صوت شبابنا الحريص طبعا على أنه يتمم تفاصيل هذه القضية الإنسانية. فربي يوفق كل شبابنا الطلبة السفراء، وأنا سعيدة جدا أنه اليوم باش نحكي على الملتقى الرابع لنوادي الطلبة السفراء مع شابة متميزة وجميلة ستتحدث بكل وجدانها طبعا عن هذه القضية، لأنه نعرف محبتها ونعرف إيمانها بقضية الطفولة الفاقدة. سند الشابة الجميلة وجدان مطيري المنسقة الجهوية لنوادي الطلبة السفراء بسوسة. مرحبا يا وجدان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: مرحبا يا عسلامة.
1: يا مرحبا، شنو أحوالك يا وجدان؟
2: الحمد لله، كيما ديما مادام نعملوا في الخير دونك لاباس.
1: ما شاء الله عليك، كل عادة عندك طاقة خير جميلة جدا، ربي يوفقك يا وجدان وربي يتقبل منك. شل عيد سعيد مبارك والعام انت حيا بخير.
2: عايشك وانت بلمت، ان شاء الله عيد مبارك على الأمة الإسلامية الكل.
1: امين امين امين يا وجدان. اذا نحيا بالخير ونحرص طبعا على انه هذا الخير يوصل لكل اطفالنا وكل شبابنا في تونس، هكا ولا يا وجدان؟
2: ان شاء الله ان شاء الله يا رب.
1: ان شاء الله. الملتقى الرابع لنوادي طلبة السفراء حاجه باهيه برشا، حاجه تفرح برشا.
2: اكيد الملتقى الوطني الرابع تحت عنوان نلهم ونتطور ونؤثر.
1: أي.
2: هو يوم ماهوش عادي في حياه النوادي وفي حياه الطلبه، هو نهار نتلموا فيه الكل بعد تعب عام كامل، بعد الانشطه اللي نقوموا بها وبعد النجاحات اللي حققوها النوادي. يوم عظيم نلتقي فيه باش نكرموا وباش نتكرموا وباش نشاركوا فرحتنا مع بعضنا ونجاحاتنا وفخرنا كطلبة سفراء للجمعية التونسية لقرى الأطفال الأسوية.
1: ما شاء الله، إن شاء الله موافقين. أنا فرحانة برشا بهذا الملتقى، إن شاء الله ديما متميزين، وإن شاء الله ديما في هذه الملتقيات هذية بالحق نسلطوا الضوء على هالخير اللي تقدموه أنتوما كشباب طلبة سفراء لهذه القضية. بالحق نهنيكم من قلبي وجدان، وتستحقوا كل واحد، كل طالب يستحق بالحق التكريم، ويستحق أنه كل تونسي وتونسية يقولوا لكم شكرا من القلب. الثلاثية الأفعال اللي أنت ذكرتها قديش عجبتني، نلهموا نتطور ونؤثر. الله الله، أيها أحكي لي على الملتقى من خلال هالأفعال هذه الثلاثة وجدان.
2: كيف ما قلت لك الملتقى هو الثمرة متاع تعب عام كامل للطلبة. طلبة اللي نحن معناها ناخذ في إلهام من بعضنا ونلهم في بعضنا.
1: أيه.
2: وبرشا طلبة معناها فرق بين أول ما دخل نادي طلبة السفراء حاجة، وتوى معناها في آخر المندا حاجة أخرى. ثم تطور كبير صار لنا على المستوى النفسي، على المستوى الاجتماعي، حتى على المستوى الأكاديمي. يعني ولا أكثر الطالب ينظم وقته باش ينجم يشارك في الأنشطة، القوافل الصحية اللي صارت، الأنشطة التوعوية اللي صارت، الحس اللي تكون عنا والوعي اللي تكون عنا قضية الطفل الفاقد للسند كل عام زيت تبلور تتقل أكثر. هذيك علاش ولينا نأثروا أكثر. يعني فرق بين إنسان عنده 1% معرفة في قضية طفل فاقد للسند وتوى بعد عام كامل من الأنشطة والتكوين وكل، فرق كبير برشا. إذك علاش نحن نلهم ونتطوروا ونأثر.
1: جميل جميل جميل، محلها ثلاثية رائعة. يعني هذه الملتقيات وطبعا لنوادي طلبة السفراء بالحق ليها آثار جميلة جدا، هكا ولا، على شخصيتكم، على أفكاركم، على كل ما تحرصوا أنكم تقدموه كجميل للطفل الفاقد للسند. الإلهام يعني تولدوا أفكار، تنجو فكرة، تنجو معنى جميل، وبالتالي طبعا هالفكرة هذية والمعنى هذية تحرصوا على أنه يكون يأثر بالحق في نفس ذلك الطفل ويأثر في المجتمع عموما، هكا ولا وجدان؟ يعني خدمة بالحق، خدمة جبارة تقوموا بها ضمن نوادي الطلبة السفراء.
2: أكيد هي كما قلت أنت جبارة وعظيمة، ذلك علاش ما غابش على الجمعية أنها تكرم كل طالب سافير شارك وعاون حتى بكلمة طيبة.
1: نعم إن شاء الله موافقين يا رب العالمين. مال هذا وقتش بيش يكون وجدين بإذن الله؟ تعطينا كل التفاصيل إن شاء الله بخصوص الملتقى الرابع اللي ودي طلبة سفراء، خاصة وانت حكيت عليه بمحبة كبيرة، حكيت عليه برؤية جمالية بالحق هكا ولله، كل حاجة فيه مزيانة الملتقى الوطني الرابع بإذن الله.
2: أكيد خطر نحن مش نلتقي، ويعني من 24 ولاية سفراء الكل
1: توا
2: معناها.
1: قديش العدد متاعكم توا؟
2: احنا حاليا 4000 طالب.
1: ممتاز.
2: في الولايات التونسية الكل. مش نلتقي ان شاء الله نهار لحد هذا 31 ماي بقاعة الأفراح بلدية صفاقس. يكون بداية من الساعة 10 حتى الساعة 4. وبش تكون فما العديد من الفقرات بين التكريم وبين الكلمات المؤثرة وبين قصص النجاح للنوادي وللطلبة.
1: ما شاء الله، يعني ملتقى شبابي لأربعة آلاف شاب، طالب سفير هكا ولا لقضية الطفولة الفقدة للسند هكا، ما شاء الله.
2: حدث طلبة المنخرطة أربعة.
1: حدث هذا حدث جلل بالحق، حدث جلل، والله حاجة تشرف وتفرح برشا أنه أربعة آلاف شاب باش يتلموا مع بعضهم في صفاقس إن شاء الله، باش يفرحوا بالإنجازات اللي تحققت، وباش يعدوا طبعا الطفولة الفقدة للسند بإنجازات أخرى هكا ولا وجدين.
2: اي هذاك علاش نحكي بكل فرحة وبكل وجدان كيف ما قلت انت، خاطر يوم عظيم بالنسبة لنا نتلقاو بعض، نجم نكونوا ما نعرفوش بعضنا طلب الكل، لكن نشاركوا في نفس القضية بنفس الحس وبنفس الحب.
1: الأربع آلاف طالب سفير توا شنو تقول لهم؟ وعسى انه هالعدد هذي نحبوه يزيد يكبر ويكبر هكا ولا، فشنو تقول للطلبة السفراء اللي آمنوا بهذه القضية وحملوها بجواجيهم وعبروا عليها بوجدانهم يا وجدان؟ وأكيد نحبك زادة مر رسالة للشاب اللي مازال ما انخرطش معاكم، مازال ما دخلش معاكم في هذه العائلة الجميلة التونسية، شنو تقول لهم وجدان؟
2: نقول لكل طالب موجود توا في نوادي طلبة السفراء نلتقيه إن شاء الله نهار الأحد، نقول له عايشك باسمي وباسم أي صغير فاقد للسند عاوناه حتى كي ضحكنا في وجهه فقط. وكل طالب مازال ما خرجش وكل مواطن تونسي يحب يعاونه مش عارف كيفاش، نقول لهم رسمنا قسم تطوع كامل في الجمعية التونسية لقرى الأطفال SOS، تطوع ماهوش حكر على الطلبة، أبواب الجمعية مفتوحة وحتى حاجة بسيطة تنجم تغير حياة صغير.
1: صحيح، بحاجة بسيطة. ربي يبارك لنا فيكم وجدين، وانتي صوتك يمثل 4000 طالب سفير. اسمح لي اني لكل شاب طالب سفير ال 4000 هذوما نحييهم من قلبي، نقول لكم شكرا من القلب، نحب نقول لكم لي احنا فخورين بكم برشا برشا برشا برشا برشا، وان شاء الله العدد هذا يتضاعف باذن الله تعالى لنقدم طبعا الالهام إن شاء الله تعالى بحول الله لمجتمعنا الجميل، نقدم التطور لكل واحد فينا بحول الله تعالى، وبالتالي يكون عنا أثر محمود وطيب يحبه من الله سبحانه وتعالى. رسالتك كبيرة برشا وجدين مطيري، نحب نحييك من قلبي، وفي الدقائق قضية صدقني كل ما يجمعني معك لقاء تأثر فيا يعني بإيجابية كبيرة برشا برشا برشا، فنحييك من قلبي على نفسيتك الجميلة، على روحك الجميلة، على أخلاقك الجميلة، وعلى إيمانك الجميل يا وجدين.
2: عايشك ربي يبارك لك إن شاء الله في ملتقيات أخرى
1: إن شاء الله. ملا بالتوفيق والسداد في الملتقى الرابع للنوادي الطلبة السفراء بصفاقس، سلمي على 4000 طالب هكا واللي توصل لهم إن شاء الله. سلمنا عليهم برشا، ربي يفضلكم لينا يا رب العالمين، وإن شاء الله ربي رسالتك توصل لي بقية الشباب اللي زالوا ما انخرطوش في هذه القضية، فربي يبارك لنا فيكم وموفقين إن شاء الله. تحبش تزيد كلمة أخرى يا وجدين؟
2: ليه عايشك
1: أكها وقلت لي عندك أحسنت، جزاك الله خيرا. أكيد الكلمة واصلة إن شاء الله تعالى لقلوبنا كبار صغار شباب بإذن الله، عسى أنه نجتمع لنكون سندا حقيقيا لكل طفل فاقد للسند. ربي يبارك في الجميع. 11 منخرط سي رشيد بيقي معاي وقاعد يبشرني أنه العدد قاعد يتطور شيئا فشيئا إلى موعد طبعا نهاية وختام هذا اللقاء في الساعة 3:30 كالعادة. أحبتي في الله تعالى نحن نختم لقاءنا بمشروع داري الآخرة. اسمحوا لي بأن أرحب أخي العزيز سالم الشعري يتواصل معنا في هذه الساعة. أكيد نهنيك بالعيد يا سالم، إن شاء الله أيام كلها أعياد ومسرات، وكل تونسي يسمع فينا شد صحيح باش تكون مسلم حق إن شاء الله تعالى، ترفع راية التوحيد وترفع راية لا إله إلا الله محمد رسول الله، وطبعا هالراية هذه تدعوك إلى أن تنخرط في هذه القضية الإنسانية الإيمانية التونسية. عسى أنك تكون داعم ولو بالكلمة الطيبة كما قالت وجدان، مش بالضرورة بالفلوس، ما تقدرش بالمال، تقدر بالكلمة الطيبة، والكلمة الطيبة صدقة، تقدر بالتبسم، فالتبسم في وجه أخيك صدقة. هيا ما لا نتبسم في وجه أطفالنا الفقدوا سندهم العائلي. شكرا سيد رشيد الخبور، وختامها مسك بمشروع دار الآخرة. جعلنا الله تعالى وإياكم من أصحاب الجنة. تونس بلسان رطب أحييك، بساعد الجد أبنيك، بسلامة قلب أحميك، فسلام وسلام وسلام مني إليك يا تونس. كيف أحسن إليك يا تونس؟
0: كيف أحسن إليك يا تونس؟
1: سؤال نجدد به اللقاء يوم الجمعة لنرفع معا راية الوطن عاليا.
3: موطني موطني،
1: ونقولها بصوت واحد، حبك يا تونس يوحدنا،
0: حبك يا تونس يوحدنا.
1: طبعا أحبتي في الله تعالى نقولها في يوم جمعة، حبك يا تونس يوحدنا، وحب أطفالنا الذين فقدوا سندهم العائلي يوحدنا ويجمعنا ويجعلنا نتحرك نحوهم. كيف لا، وهذا العمل عمل يحبه الله سبحانه وتعالى، وعمل بإذنه تعالى يضمن لنا الفوز بجنة الرحمن. وفي الدقائق الباقية من عمري هذا اللقاء أحبتي في الله تعالى سيجمعني يعني بإذن الله لقاء جميل مع أخت عزيزة إلهام عفلي، وهي زادة شابة تونسية، ربي يوفقها بإذن الله تعالى، مؤمنة بهذه القضية وتحرص جاهدة على أنها تدخل الفرح والسرور على قلوب العائلات الفقيرة والمحتاجة، وبالتالي اللي يضمن لهم إن شاء الله تعالى رعاية أطفالهم. الشابة الجميلة إلهام عفلي أخصائية اجتماعية بمكتب برنامج دعم الأسرة ووقاية الأطفال من الإهمال بتونس. وحييك من القلب إلهام، أهلا وسهلا، عيدك سعيد مبارك.
4: مرحبا بك مدام مليكة، شكرا على التقديم الجميل مثل أخلاقك الجميلة.
1: ربي
4: يخليك، مرحبا بك ومرحبا بجميع مستمعي إذاعة الزيتونة. عيد إضحى مبارك يا ربي، يتعاد على جميع التونسيين بالخير والبركة.
1: أمين يا رب،
4: يعيشك ربي.
1: امين امين يا الهام، وان شاء الله ربي يوفقنا في المهمه اللي منوطه بينا، منوطه بيا انا وياك، على اساس انه باش نبلغوا صوت عائله تونسيه تحتاج منا كل الدعم. عائله تونسيه هي متوكل على رب العالمين، فقط فمع عائق مالي يعيقها نحو طبعا انها تعيش حياه كريمه. انتم ربي يجازيكم كل خير ويقفين معاهم. هي برنامج يعني عائله مستفيده في برنامج دعم الاسره وقايه الاطفال من الاهمال. كل التفاصيل معك يا الهام، وان شاء الله ربي يوفقك باش تبلغ هذه الأمانة كما ينبغي. تفضلي إلهام.
4: شكرا مدام مليكة. اليوم باش نحكيو على وضعية اجتماعية العائلة التونسية بسيطة، عندها حلم صغير لكن المعنى متاعه كبير. العائلة هذه متكونة من أب وأم وبنية صغيرة تقرأ في الابتدائي. البو عنده حرفة وخبرة في مجال تقطير الأعشاب واستخراج ماء وزيوت النباتات الطبيعية.
1: نعم.
4: وهو مجال يعرفه مليح، عنده فيه خبرة كبيرة ويحب يخدم فيه باش يوفر مورد رزق قار لعائلته بعرق جبينه. الحكاية بالنسبة ليه في حقيقة الأمر هي مش مجرد مشروع، هي حكاية غراء عاشها من طفولته، كبرت معاه وزادت أقوات بعد زواجه من امرأة فاضلة تخدم زادة هي في نفس المجال. بحبه الكبير للمهنة هذه ما وقفش يتفرج على ظروفه، بالعكس تعب على روحه وسعى باش يطور من نفسه ويحول الشغف نتاعه لحرفة حقيقية يعيش منها هو وعائلته بكرامة.
1: نعم.
4: دخل في تكوينات مختصة، تعلم أصول تقطير الأعشاب والزهور بطريقة علمية ومهنية، حصل على شهادة في المجال بطبيعة الحال مع شهادة كفاءة مهنية وبطاقة حرفي تثبت قدرته وكفاءته في المجال.
1: ممتاز.
4: يعني اليوم احنا نحكيه مدام مليك على إنسان مش يطلب في إعانة وقتية، أما على أب يحب يخدم، يحب يكون مشروع بيديه ويأمن مستقبل بنته بعرق جبينه.
1: نعم.
4: هو عنده الحرفة وعنده الإرادة وعنده حلم بسيط، مورد رزق قار يعيش منه هو وعائلته بكرامة. أما للأسف الظروف كانت أصعب من الإمكانيات، غلاء المعيشة، مصاريف الحياة اليومية، نقص الموارد خلاو المشروع يوقف قبل حتى ما يشوف النور، رغم التعب والسنين اللي صرفهم باش يوصل للحلم هذا. في إطار برنامج دعم الأسرة بطبيعة الحال احنا حاولنا نكون مستند للعائلة هذه، ورافقنا الأب في تكوين إضافي في إدارة المشاريع الصغرى باش يكون مستعد فعليا للانطلاق في مشروعه.
1: نعم.
4: واليوم وصلنا معاه لمرحلة مهمة، يعني الحمد لله بفضل ربي وبفضل سوينسة وصلنا لمرحلة تحويل الحلم هذا إلى واقع. والحلم هذا ما ينجم يكمل كان بقلوب الناس الخير بطبيعة الحال، التونسة اللي ديما يثبتوا انه روح التعاون ما زالت موجودة، انه التونسي للتونسي رحمة. فاليوم انا من خلال اذاعة الزيتونة نحب نوجه نداء لكل تونسي، نقول له انه اي مساعدة حتى كانت بسيطة تنجم تبدل حياة طفلة صغيرة وعائلة كاملة.
1: نعم.
4: تعاون باش يعيشوا يعني ما نعرقش بينهم بكرامة.
1: نعم. هذا هو هذا هو. الهيب نحب نقول لك شكرا. قديش
4: شكرا لك انت ما
1: كملتي، شكرا لك شكرا
4: اذاعه الزيتونه.
1: ربي يبارك لنا في مستمعينا، لكن انا نحب نخصك بالشكر. علاش؟ لانك ترست حتى تطريز قصه هذا الاب وهذه العائله.
4: هو اللي عدي لي الطاقه هذه، وهو اللي خلاني انا يعني نحكي عليه كاني نحكي من خلاله هو، خاطر هو بالرسمي اب شغوف برشا
1: ما شاء الله عليك،
4: بحارس على عائلته وعلى بنته، يحب يبدل من وضعيته ويحب انه هو بالرسمي يحسن من الوضع متاع العائلة متاعه، ويحب يعيش بنته في ظروف مزيانة، ظروف ملائمة، ظروف سليمة، خليها تكبر وتولي حاجة كبيرة في المستقبل كما هو يقول بالضبط. نحب نشوف بنتي حاجة كبيرة، نحب نشوف بنتي في بيئة سليمة، نحب نشوف بنتي تقرأ تنجح. قل لي بابا انا نجحت، انا خاطر انتي تعبت على خاطري، انا يعني كنت قد المستوى. هو الحقيقة ديما عينيه الدمع كل من يحكي على بنته، كل من يحكي على وضعيته، وانه هو قاعد يحاول، قاعد مش
1: صحيح.
4: قاعد يستسلم بل بالعكس، يعني قاعد يعمل في جميع يعني الامكانيات اللي نجم يعملها.
1: هو عمل كل شيء كما قلت لنا، عمل ما شاء الله، يعني عنده شهادة في الكفاءة،
4: قاعد يحاول لماكسيموم،
1: ربي يوفقه ان شاء الله.
4: انه هو لكن بطبيعة الحال الظروف والامكانيات كانت عائق كبير، وان شاء الله هذا يا ربي
1: باذن الله العائق هذايا باش نتجاوزوه، باش نتجاوزوه. انا متاكده لانه حديثك قديش مزيان على هذه العائله وخاصه على هذا الاب. بالحق نحييك من قلبي، وشكرا انك تحكي عليه باحساس كبير، وحتى كلامك عليه وحتى العبارات اللي استعملتها، حكيت لنا على غرامه بالاختصاص نتاعو، حكيت لنا على حب، حكيت لنا على شغف، حكيت لنا على اخلاق، حكيت لنا على اب حامل مسؤوليته ويحب يكون صاحب يد عليا ما يحبش يكون صاحب يد سفلى، يعني اب فيهم الحنيه يعني الكثير، يحكي على بنته وعينيها الدمع، يحب يعيشها بكرامة، يحب يعيش بكرامة هو وزوجته وبنته، وإن شاء الله يربي تكبر العائلة أكثر بإذن الله، لأنه هذه العائلة كيف نقولوا النواة الأساسية لمجتمعنا، واللي تحكي عليه ما هوش شوية. هذيك عشان نشكرك من قلبي على العبارات اللي قدمت هذه العائلة بجمالية كبيرة يا إلهام، وهذا يعكس روحك الجميلة. أي نتوكل على الله ونعطيه الرقم، نتوكل على الله رقم الهاتف يا إلهام، وأنا متأكدة إنه سننجح مع هذه العائلة وبش تأدي تتحقق مشروعها والحلمة هذية بش تولي واقع إن شاء الله يا إلهام.
4: إن شاء الله. دونك رقم التليفون متاعي هو 57
1: نعم
4: 98 188.
1: نعم نتوكل على الله ونقول بسم الله الرحمن الرحيم. 57 098 188. باللي حب يعرف يعني كلفة المشروع، تقولي أنت العائق المادي هو اللي عاق العائلة هذية أنها تعمل مشروع هذية في تقطير الأعشاب وغيرها، وهو متمكن من هذا الاختصاص وعنده شهادات، وانتم زدتوا عنده شهادة الكفاءة المهنية، وانتم زدتوا كونتوه في إدارة الأعمال وغيره. تقريبا فما ممكن هي تعطينا كلفة وإلا نبدأ على بركة الله كيف ما نقوله؟
4: الكلفة الأولية هي في حدود 30 مليون إن شاء الله، يعني نحب نبدأ بها المشروع باش يكون مشروع مضر للدخل، ومشروع يخلي عائلة تقف على ساقيها، عائلة يعني تحقق الاستقلالية وتحقق حتى النجاح للبنية هذه، وظروف ملائمة كريمة.
1: صدقني المبلغ هذي هين قدام استقرار هذه العائلة، قدام يعني الفرح هذه العائلة، قدام أنه نفرجوا كربة هذه العائلة. يكفي أنه من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا، تعرف شو المقابل الهام؟ أنه ربي نفس علينا كربة من كرب يوم القيامة، وكربة من كرب الدنيا لا تتساوى مع كرب يوم القيامة. فثلاثين مليون ثمن هذه الكربة الدنيوية، صدقني مبلغ بسيط قادرين عليه لو كان نكون كالبنين يشد بعضه بعضا. إذا زاد من يسمع فينا من صاحب الأموال وصاحب ورجال الأعمال ونساء الأعمال اللي قادرين بالحق يأمنوا هذا المبلغ 30 مليون باش هذا الرجل يعني يحل هذا المشروع، بالتالي يكون صاحب يد عليا، فهنيئا له وهنيئا لها، فربي يتقبل. بديت شي رنيت على رقمك 57 098 188. فماشي نبض، فماشي نبض، أنا نقول فماشي نبض إيماني.
4: بزيو مدام عليك
1: يا ربي، يا ربي يا ربي يا ربي يا ربي فرحنا يا ربي فرحنا 30 مليون إن شاء الله بالحق يستحق إن شاء الله
4: يا رب.
1: إن شاء الله سلمنا على هذا الأب لأنه بالحق راعي بأتم معنى الكلمة لعائلته، ويستحق منا كل الاحترام والتقدير يا إلهام.
4: إن شاء الله
1: إن شاء الله. ربي بشرنا بكل خير. إلى اللقاء.
4: يعيشك ربي جزيلا.
1: إلى اللقاء. يعيشك إلهام. إلى اللقاء. 57 098 188. خلي ندخلوا الفرحة على هذه العائلة، وبالتالي نتهنيوا عليها، نخرجوها من فقرها إلى دائرة الإنتاج، وهذا هو المقصد الإسلامي الحقيقي، فربي قدرنا على تحقيقه. 57 098 188. تنجموا تشوفوا طبعا على صفحة الإذاعة كل ما تحدثنا عنه اليوم، 13 منخرط جديد. شكرا سيد رشيد الخبور، بارك الله فيك وأسعد الله قلبك بابنتك عزيزة. صابرين حرباوي أحييك من القلب، صابرين على الإعداد لهذا اللقاء، سلم الشعري كريم عتيك جزاكم الله خيرا. شكرا من القلب لكل الأخيار والأبرار والمحسنين في تونس الحبيبة وأهل البر والمعروف، تقبل الله منا ومنكم، وربي يجمعنا في جنة الرحمن.
5: ناس تحب الحب.

0: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم. إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، صوت القلب إلى القلب، ومعراج إلى القيم الأصيلة.
1: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، توثب نحو إعلام الهادف.
0: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم،
1: تخاطبك، تؤانسك، تمتعك، وتسعى إلى إفادتك.

0: سبيل الهدى من شمائل المصطفى،
1: سبيل الهدى من شمائل المصطفى،
0: قبس نور من نور النبوة ينير دروب الحياة،
1: ونبراس هدي من هدي الرحمة المهدى. سبيل الهدى من شمائل المصطفى
0: برنامج يرافقكم فيه الشيخ منور المداني.
2: بسم الله جل جلاله والحمد لله عما نواله، أهل الصلاة والسلام محمد وآله، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبع هديه بإحسان إلى يوم الدين. مستمعينا الأعزاء، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من سبيل الهدى، صحبة فضيلة الشيخ منور المداني اللي نرحب به ونقول له السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
3: وعليكم السلام، أهلا وسهلا. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خير الأنام ومصباح الظلام. مستمعي الأكارم، مستمعات الكريمات لإذاعة الزيتونة للقرآن الكريم من القلب إلى القلب، أسعدكم الله في الدنيا والآخرة، وأسعد الله أخي وصديقي وابني الأستاذ محمد بن حمودة في الدنيا والآخرة.
2: أمين. والسادة المستمعين الكرام، وربي يجعلني ويجعلكم من السعداء في الدارين إن شاء الله، في الدنيا وفي الآخرة، إن شاء الله ربي يحفظني ويحفظكم بما يحفظ به عباده الصالحين. اليوم في سبيل الهدى مستمعينا الأعزاء باش نحكيه على أعظم وأحلى وأكرم هدية هداها لنا ربي سبحانه وتعالى، اللي هي الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم، الرحمة المهداة، رحمة كبيرة. هو ربي رحمن ورحيم، ورحمن الدنيا ورحيم الآخرة، ولكن فما رحمة كبيرة برشا من رحمات الله، 100 رحمة، فما رحمة من أعظم وأجل وأبهى رحمة، أنه أرسل رسول الله محمد صلى الله عليه وآله وسلم رحمة للعالمين. الرسول الأكرم محمد صلى الله عليه وآله وسلم هو الرحمة المهداة. هذا موضوعنا اليوم في سبيل الهدى، صحبة فضيلة الشيخ منور المداني.
3: شوف ربي في القرآن الكريم يقول: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، صدق الله العظيم. يعني أن الله جل شأنه أرسل سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم رحمة عامة شاملة لجميع المخلوقات، الإنس والجن والملائكة والحيوانات والنباتات وغير ذلك مما خلق الله، ولم يكن ذلك لأي مخلوق من مخلوقات الله تعالى. حتى واحد ما كان رحمة للعالمين، لا أنبياء لا مرسلين لا ملائكة، إلا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. وفي هذا الشأن يقول السيد الأعظم عليه الصلاة والسلام: إنما أنا رحمة مهداة. في الحديث الشريف هذا يوافق الآية الكريمة السابقة، واستعمل الحديث الشريف لفظة مهداة. علاش قال كلمة مهداة؟ يعني هدية، وهي لفظة رحمة، لأن الهدية لا تكون إلا بالخير والسعادة، ما تجيش هدية مش باهية، بكل تجيك الهدية الباهية.
2: نعم.
3: وفي لفظ الهدية عديد البشارات قالوها العلماء، منها محبة الله للمؤمنين، لأن الله سبحانه وتعالى وهو المهدي لا يهدي لمن يكره أو يعادي. تو واحد يكره ويحبوش ويعطيه هدية، لا. الحاجة الأولى كلمة هذه الهدية هي ربي سبحانه وتعالى كونه يحب المؤمنين عملهم الهدية دي. ومحبة الله لهذه الأمة أصلية ومتقدمة وليست ظرفية قديمة، وذلك لما جاء في الحديث القدسي يقول الله تبارك وتعالى: سبقت رحمتي غضبي، أو لسابق الرحمة. ويقول جل علاه أيضا في الذكر الحكيم: فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. وكذلك يقول: رضي الله عنهم ورضوا عنه. عظيش يقول ربي. وجاء من جملة البشارات حقيقة الهدية وقيمتها. نأخذ الهدية لقيمتها. شنو هي الهدية؟ وكما تعلمون المهدي عادة يختار الهدية لتكون في المستوى، يختار هدية باهية مش يختار.
2: يقول لك في وجهه
3: في وجهه
2: في وجهه مش في وجه المهدى إليه الوجه اللي بشهده
3: أنا بشهده. ولهذا جاءت هدية العظيم عظيمة وهو الله تبارك وتعالى
2: الله.
3: ولا نتصور قيمة لها لو كان نشوفه نتصور شيء القيمة دي ما نتصوروش
2: نعم.
3: فهي من الرحمة لا حدود لها. يقول الحق تبارك وتعالى في الذكر الحكيم ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون الذين يتبعون الرسول النبي الأمي صدق الله العظيم. ويقول تعالى أيضا وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. ولهذا الهدية رأي كبيرة. ومن البشارات متاع الهدية هدية الأمن والطمأنينة لأن الهدية رحمة ومعها نضمن الأمن والإطمئنان ونأمن الخوف والعذاب متى قبلنا الهدية وتشبثنا بها. يقول الله تبارك وتعالى وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم
2: نعم.
3: صدق الله العظيم. وإحنا نعتقد أن النبي صلى الله عليه وسلم فينا ومعنا دائما وأبدا. يقول في الحديث حياتي خير لكم وموتي خير لكم تحدثون ويحدث لكم فإذا أنا مت كانت وفاتي خير لكم تعرض علي أعمالكم فإن رأيت خيرا حمدت الله وإن رأيت شرا استغفرت الله لكم.
2: صلى الله على محمد صلى الله عليه وآله وسلم. وما كان الله معذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. قالوا العلماء أمانان أمان الاستغفار وأمان سيد النبي صلى الله عليه وآله وسلم. مدام معنا سيد النبي صلى الله عليه وسلم وهو حي في قلوبنا ومدام ملتزمين بالاستغفار إلا وأنه رب سبحانه وتعالى يستجيب لدعانا يغفر لنا يرحمنا ينجينا ينقذنا وهذا بفضله ومنه. وهذه هي الرحمة المهدية اللي بعث ربي للعالمين سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم اللي هو قال عليه زاد في آية أخرى بالمؤمنين رؤوف رحيم. رؤوف وحد هلاء ورحيم وحد هلاء الزوز من بعضهم رؤوف ورحيم صلى الله عليه وسلم بخلقه بالناس بالشجر بالحيوانات. فين تلقى سيدنا محمد إلا وتجد الرأفة والرحمة. وما أرسلناك إلا أداة حصر معناها رحمة لشكون للعالمين مش القريش مش الأمة محمد فقط لا للعالمين. وشفنا في حصة سابقة كيفاش قال لهم أنا ما نكذبش عليكم ومش باش نكذب ولن أكذبكم وقال أنا بعثني ربي رسول إليكم خاصة وإلى كافة الناس عامة. معناها النبي صلى الله عليه وسلم بعث رحمة مش حتى للإنس للجن معناها رحمة للأديان وللمتتبعي ولا معتنقي الأديان السابقة سواء اليهودية ولا المسيحية ليضع عنكم إسركم والأغلال اللي كانت حاطينها هما واللي حرمها بني إسرائيل على أنفسهم. جاء سيدنا محمد باش يرحمهم
3: وباش
2: يرحم الأمم الكل بالتشريع الجديدة بالقرآن الكريم بالإسلام. إن شاء الله ربي سبحانه وتعالى يجازيه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم خير الجزاء خطر كما قلت أنت هدية. وأيما هدية هدية المولى جل جلاله وعم نواله المتمثلة في الحبيب محمد صلى الله عليه وآله وسلم. فاصل ورجعين مستمعينا الأعزاء كملين معكم سبيل الهدى صحبة فضيلة الشيخ منور المداني فابقوا معنا.

0: أعزائي عليكم مستمعينا الأعزاء في سبيل الهدى، صحبة فضيلة الشيخ منور المدني، ونحكي على الرحمة المهداة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم.
1: تو كنا نتحدث عن هذه في الدنيا، نشوفوا الآخرة.
0: أي نعم سيدي.
1: أكبر هدية في الآخرة هي الشفاعة، شفاعة سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام لنا. فهل مع هذه الرحمة المهداة ببشاراتها المختلفة يجينا العذاب؟ أبدا، لأن الرحمة تتعارض وتتناقض مع العذاب. جاء عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قيل يا رسول الله ألا تدعو على المشركين؟ ادعي على المشركين خطر عذبوك وقلقوك وتعبوك. فقال: إنما بعثت رحمة ولم أبعث عذابا. هذا مع المشركين، فكيف تراه مع أمته؟ فهل يرضى لهم العذاب وهو المبعوث رحمة؟ وما دامت هدية الله على هذا القدر وعلى هذه القيمة التي لم ندرك حقيقتها، فالمطلوب توه أن نحافظ عليها ونتشبث بها ونكون ذلك بزيادة المحبة لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم، لأنه يقول: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. ويلزم تكريس المحبة ألا أكرمنا به الله سبحانه وتعالى، فكأنه يقول: عيشوا الرحمة وتمتعوا بالرحمة وزيدوا من التعرف على هذه الرحمة المهداة عليه الصلاة والسلام بالاقتداء به في سلوكه وفي أخلاقه وفي تربيته. فبقدر معرفة الهدية نتمتع بالرحمة والفرح والابتهاج والعمل على نشر قيمة الفرح وتعميمها فيما بيننا، وبذلك نسعد سعادة لا شقاء بعدها أبدا. نزيد نقول كلمة.
0: نعم سيدي.
1: النجاح في الدنيا وفي الآخرة هو ما جاء في كتاب الله سبحانه وتعالى الذي جاء به السيد الأكرم صلى الله عليه وسلم، وزيادة التعمق في أسرار القرآن الكريم كذلك، وما جاء في السنة النبوية المطهرة من الأخلاق الفاضلة والسلوك الطاهر والعمل الصالح وحب الخير. وخير الناس أنفعهم للناس، فصلوا على سيدنا محمد وزيدوا في محبته.
0: نعم، خير الناس ينفعهم للناس، وكان يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحم من في الأرض يرحمك من في السماء. إذا كانت تحب على رحمة ربي ما عليك إلا ترحم الناس، وأول حد يستنفع بالرحمة هو أنت، أنك ترحم نفسك ساعة، ترحم روحك، ترحم روحك من المعاصي ومن الذنوب ومن الدخان ومن الأشياء اللي قاعد ترهق بها في بدنك، ارحم نفسك. ثم اللي أولى بالرحمة هي البو والأم، الوالدين، اللي قال: وقل ربي ارحمهما كما ربياني صغيرة. معناها أنت تطلب لهم الرحمة، تطلب لهم الرحمة هما حيين، وتطلب لهم الرحمة وهما ميتين. أنك ترحم بوك وترحم أمك هذا راو من دواعي الرحمة، لأن ربي باش يرحمك. ثم ليس منا من لم يرحم صغيرنا ولم يوقر كبيرنا. مهم جدا أن نرحم الصغار، نرحموهم من كلفهمش أفوق طاقتهم، نرحموهم من وسعبنا معاهم، نرحموهم نهديهم إلى الصراط المستقيم إلى سبيل الهدى. هذه كلها رحمة. وزيد: تزاحموا تراحموا، هكا يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة، نتراحم بصلة الرحم، لأن صلة الرحم زاد هي ذيك فيها رحمة. وهذا الكل كي نشوفوا احنا دعوات الرحمة، وقتاش يدعو النبي صلى الله عليه وسلم أنه نرحم بعضنا ونرحم المسكين ونرحم عزيز قوم ذل، ويرحم الأسير، ويرحم ساعات الإنسان يقول لك يرحم اللم اللي جابتك، ويرحم الكرش اللي تخبطت فيها. علاش؟
1: صحيح.
0: بفعلك الخير للناس،
1: الخير
0: تجيب الرحمة لوالديك. وفما اللي يجيب النقمة ويجيب السب ويجيب الدعاء، ذاك زاد كيف كيف عقوق لطف يا ربي. فلما ترحم الصغير، ترحم الحيوان، ترحم نفسك، ترحم بوك، ترحم أمك، ترحم الآخر، تفكر في غيرك، هذه هي الرحمة المهداة اللي أعطاها لنا ربي سبحانه وتعالى، وتجسد في سيد النبي صلى الله عليه وآله وسلم، رحمة للعالمين، صلى ربي يرحمنا برحمة من عندي تغنينا عن رحمة من سواه. خليل كلمة ختام سيدك العادة.
1: ومسك الختام نقول محمد خير خلق الله كلهم، وهو الذي لفخار المجد ينتسب، وهو الذي بشرت رسل الإله به من قبل، وهو الذي جاءت به الكتب، وفوق سبع طباق سار مهتديا حتى دنا رفعت للمصطفى الحجب، له المقام الذي ما ناله أحد، والمجد والفخر والإحسان والحسب، وهو الشفيع الذي ترجى شفاعته، وفي النعيم له قد رتبت رتب، حدث به يا منادي الحي إن به تزول عن قلب الأحزان والكرب، وهذه طيبة بانت معالمها، وتلك دار بها المعروف يكتسب، فأنزل ولذ بجناب الهاشمي وقل يا آل أحمد أنتم للرضا سبب، صليوا على سيد النبي لتسمعوا فينا.
0: اللهم صل وسلم وزد وبارك على حبيبنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبع هديه بإحسان إلى يوم الدين. شكرا لك شيخ منور المداني،
1: ربي يفرحك، وشكرا لك،
0: وشكر موصول لمستمعينا الكرام على حسن إنصاتهم وعلى كريم متابعتهم. إلى أن نلقاكم في حلقة جديدة من سبيل الهدى، دمتم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
2: كنتم مع برنامج سبيل الهدى من شمائل المصطفى.

0: أحاديث نبوية
1: عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن ناسا من الأنصار سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأعطاهم، ثم سألوه فأعطاهم، حتى إذا نفد ما عنده قال: ما يكن عندي من خير فلن أدخره عنكم، ومن يستعفف يعفه الله، ومن يستغني يغنه الله، ومن يصبر يصبره الله، وما أعطي أحد من عطاء خير وأوسع من الصبر. رواه مسلم.
0: أحاديث نبوية.
2: لا تحزن إن الله معنا.
3: روى الطبري عن أنس أن أبا بكر رضي الله عنه قال: بينما أنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الغار وأقدام المشركين فوق رؤوسنا

0: فقلت يا رسول الله لو أن أحدهم رفع قدمه لأبصرنا فقال يا أبا بكر ما ظنك باثنين الله ثالثهما؟ وكان سبب حزن أبي بكر خوفه على رسول الله، فنهاه الرسول صلى الله عليه وسلم تسكينا لقلبه. لما قال هذا الكلام قال له لا تحزن، إن الله معنا، إن الله معنا، إن الله معنا، إن الله معنا، تطمينا وتطيبا لفؤاده. لما الإنسان يؤدي ما هو منوط بعهدته تجاه خالقه سبحانه وتعالى ويقول يا رب، يطمئنه الله سبحانه وتعالى ويقول له يا عبد لا تحزن، أي تطمينا وتطييبا للقلوب.
1: من عبق الجمعة، من عبق الجمعة، من عبق الجمعة، نسائم إيمان وأنفاس قرآن ونور يضيء القلوب. في مساء الجمعة المباركة نفتح نوافذ النور ونصغي لحديث الروح ونحيا مع الكلمة الطيبة. من عبق الجمعة، من عبق الجمعة، برنامج من إعداد وتقديم الأستاذة عايدة بالي.
2: بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدي رسول الله. مستمعين أحبابنا في كل مكان، مستمعي إذاعة زيتونة للقرآن الكريم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. لقاء جديد يجمعنا بالسادة المستمعين مساء هذا الجمعة، هذا اليوم المبارك 12 من شهر ذي الحجة 1447 هجري الموافق ل 29 ماي 2026 ميلادي. ثاني أيام التشريق المباركة، إن شاء الله مباركة على كل الأمة الإسلامية جماعة، إن شاء الله ربي يرزقنا بها الخير والبركة والأمن والأمان والاستقرار. الساعة تشير في استوديوهاتنا لأربعة ودقيقتين. سالم الشعري حييكم في الإخراج الفني، كريم عتيك في الإخراج الرقمي والتنسيق العام للحصة، وعاد بالي من وراء المصدح إن شاء الله معكم بإذن الله تعالى من هذه اللحظات إذا إلى حدود السادسة. وسائل التواصل بنا تعودتوا بها وتعرفوها 71-136-1000، وكذلك الصفحة الرسمية لإذاعة الزيتونة للقرآن الكريم دائما وأبدا على ذمة السادة المستمعين. وإحنا كالعادة زوز محطات خارجية معكم بإذن الله تعالى، أولها في حدود 44 دقيقة مداخلة مع الشيخنا صابر الهمامي، نواصل معه البحث في القصص الواردة في القرآن العظيم، تقفي أثر هذه القصص ويعني إضاحة تفسيرها وتنزيلها على أرض الواقع اليوم. كيف كان يتعامل الصالحون والأنبياء والقريبون من الله سبحانه وتعالى مع كل الأحداث، وكيف نتعامل نحن اليوم معها؟ هذا كله إن شاء الله مع شيخنا صابر الهمام اليوم، قصة سيدنا نوح بإذن الله تعالى. في 35 دقيقة مداخلة مع دكتورة جيهان طريقي معلن، نواصل معها في التزكية، تزكية العقل والجسم والبدن وكل ما يمكن أن يزكى من عند الله بفضل ومن من عنده سبحانه وتعالى. أذان صلاة العصر إن شاء الله يجيكم اليوم في 4:08 دقائق. احنا مش خليه المجال للقرآن العظيم كالعادة، سورة الجمعة كما عودناكم كل يوم جمعة، اليوم بصوت القارئ إسماعيل المهداوي، ثم لنعود إن شاء الله.

0: من إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم بالجمهورية التونسية، نرفع إلى مسامعكم نداء الحق أذان صلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة تونس وما جاورها.
1: الله أكبر، الله أكبر،

صدق الله العظيم. 4:17 السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مستمعينا الكرام أينما كنتم وأينما يصلكم صوتنا، رفعنا على مسامعكم أذان صلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة تونس وما جاورها، وتقبل الله صلاة الجميع بمزيد من المغفرة والثواب. ورجعنا لكم الآن حتى نواصل معكم بإذن الله تعالى هذا المشوار اللي يدوم ساعتين من البث المباشر، يعني إلى حدود 6 بإذن الله تعالى. قلنا أنه زوز محطات خارجية، أولها مع شيخنا صابر الهمامي نتحدث معه في قصص الأنبياء والمرسلين، واليوم بإذن الله تعالى قصة ممتعة ماتعة تمزج بين الصبر والتضحية، وتمزج بين حسن الاعتقاد في الله سبحانه وتعالى وحسن التدبر في آلاء الله سبحانه وتعالى وآياته. ثم من جانب آخر نتحدث والعياذ بالله عن عقوق الوالدين، يعني الأمر هذا يحدث حتى مع الأنبياء والصالحين والصادقين. يعني سبحان الله، المولى يريد أن ينبئنا ويخبرنا أن الأنبياء صحيح أنهم رسل من عند الله سبحانه وتعالى اصطفاهم المولى، ولكن تحدث عليهم الأغيار البشرية، يعني تلك الأمور التي تحدث لكل الناس ولكل البشر، حتى يصبح من خلال ذلك ويسن التشريع يسير على خطاه كل من أراد أن يقترب من الله أكثر، من المولى سبحانه وتعالى أكثر، ويفهم هذا الدين العظيم، ويفهم شرائع المولى سبحانه وتعالى، ويفهم آيات الله سبحانه وتعالى المنثورة والمنتشرة، ويفهم كيف يتعامل مع كل متغير في هذه الحياة الدنيا، سواء كان ذلك عقوقا، سواء كان ذلك جحودا، سواء كان ذلك نكرانا. يعني كل تلك الأمور طرأت على الأنبياء والمرسلين وعلى المخلصين وعلى الصادقين وعلى الصالحين، وما علينا إلا أن نأخذ العبر والدروس من كل ذلك ومن حياتهم سلام الله عليهم أجمعين، يعني ونفهم المراد والرسائل الربانية من عند الله سبحانه وتعالى. كذلك المحطة الثانية مع الدكتورة جيهان تقيم على، إن شاء الله نواصل مع الدكتورة مسألة التزكية، تزكية العقل خاصة وما يطرأ على العقل من أمور ربما يعني تكون جدار صد بين ما يريده المؤمن وبين ما يجده على أرض الواقع وبين ما يريد إصلاحه بهذا العقل وبهذه النفس. هي مزكاة من عند الله سبحانه وتعالى، ولكن لمزيد تفعيل تلك التزكية المؤمن يسعى ويترقى في حياته، ويحاول ما استطاع إلى ذلك سبيلا أن ينجح هذه الحياة وأن يعيش سعادة الدنيا وحياة طيبة وعد الله سبحانه وتعالى بها عباده الصالحين المخلصين المخلصين الذين فهموا مراد الله سبحانه وتعالى من خلال تدبر كل آيات المولى سبحانه وتعالى. هذم زوز محطات بإذن الله يكونوا معنا، واللي حاب يتواصل معنا أكيد أنتم تعرفوا وسائل التواصل بينا 71-136-000 والصفحة الرسمية لإذاعة الزيتونة للقرآن الكريم دائما وأبدا على ذمة السادة المستمعين والمتابعين والمشاهدين، ونسعد كثيرا برسائلهم وبكلماتهم الطيبة. أكيد أنه الجلسات هذه هي جلسات ذكر الله سبحانه وتعالى، وإحنا هكذا نرجو من الله سبحانه وتعالى وندعوه أن يسلمنا لأنفسنا ويسلم أنفسنا إلينا، لأن تلك النفس هي يعني بيد الله سبحانه وتعالى، والقلوب بيد المولى سبحانه وتعالى. لذلك كان من دعاء النبي محمد عليه الصلاة والسلام: اللهم يا مثبت القلوب ثبت قلبي على دينك. هو من هو عليه الصلاة والسلام ويدعو بهذا الدعاء أن يثبت وأن يثبته الله سبحانه وتعالى على هذا الدين العظيم، ونحن على منح النبي محمد عليه الصلاة والسلام نرجو من الله سبحانه وتعالى أن يثبت هذا القلب ويثبت هذه الأنفس التي ربما تزيغ. سبحان الله، يعني كلنا ذاك الرجل، كلنا يزيغ عن الطريق، ولكن السعيد من يعود. يعني
يخطئ ويتوب، ولكن يتوب ويعود إلى الله سبحانه وتعالى، والله يقبل تلك التوبة بكرمه وعفوه وفضله ومنه علينا سبحانه وتعالى. وهذا ما علمنا إياه النبي محمد عليه الصلاة والسلام، وما دأب على تعليمنا إياه عليه الصلاة والسلام، حتى نظل دائما عبادا لله الواحد الأحد سبحانه وتعالى. لأن الملهيات والمعبودات كثيرة في هذه الحياة الدنيا، معبودات مال وجاه وسلطان، ومعبودات هوى ونفس، ويعني كثير منها ما يشتت الانتباه ويشتت الفكر ويشتت النفس. ولكن الفائز والسعيد من ثبته الله سبحانه وتعالى على الحق، وهذا ما نرجوه من الله سبحانه وتعالى على درب نبيه محمد عليه الصلاة والسلام. ونحن في هذا اليوم العظيم ما لنا إلا الصلاة عليه الصلاة والسلام.

السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مستمعين الكرام، ما زلنا معكم بإذن الله تعالى في عبق الجمعة، وما زال المشوار متواصل بإذن الله تعالى إلى حدود السادسة، وحديثنا متواصل ومتواتر وكله يصب في منفعة هذا المؤمن الكائن المدلل الذي دلله المولى سبحانه وتعالى بأن سخر له كل شيء لصالحه سخريا، يعني كله مسخر لصالح هذا الكائن حتى يعيش هذه الحياة وينعم بكل ما خلقه الله سبحانه وتعالى له. يعني كل شيء خلقه ويدور محوره حول هذا الإنسان، حول هذا الكائن المؤمن. تحدثنا منذ قليل عن القلب الذي يتولى المولى سبحانه وتعالى إصلاحه، ولكن كذلك المولى ينتظر منا أن نريه من أنفسنا خيرا، يعني أن نسعى لهذا الصلاح وهذا الإصلاح، والله سبحانه وتعالى يتولى يعني إحاطة هذا القلب بكل ما يخدم منفعته ومصلحته. وقد أثار النبي محمد عليه الصلاة والسلام بذلك بكلامه الجميل وبأحاديثه المطهرة المشرفة، أثار في النفس البشرية أمرا لفت إليه الانتباه، لفت كثيرا الانتباه النبي محمد عليه الصلاة والسلام إلى مسألة القلب وإلى ضرورة إصلاح القلب، لأنه أساس الصلاح وكذلك والعياذ بالله أساس الفساد. فقال عليه الصلاة والسلام: إن الله لا ينظر إلى أجسامكم ولا إلى صوركم، ولكن ينظر إلى قلوبكم. يعني فانظر أيها المؤمن بماذا تملأ هذا القلب، ويعني فيزيائيا، ويعني إذا نظرنا إلى الأمر من جانب علمي بحت نرى أن الطبيعة ترفض الفراغ، يعني أي شيء فارغ في هذا الكون عموما يجب أن يملأ، تملأه الطبيعة بأي شيء كان يعني من الطبيعة. وإذا كان هذا القلب في جسد الإنسان فهو كذلك بما ملأته يملأ، فإذا ملأته بالصلاح فهو بإذن الله سبحانه وتعالى يسير نحو الصلاح، وإذا ملأته والعياذ بالله فسادا فهو يصير يعني في طريق الفساد والإفساد والعياذ بالله. فانظر بماذا تملأ هذا القلب. النبي عليه الصلاة والسلام قال في ذلك: ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله. يعني هالمضغة هذه سبحان الله هي مضغة، يعني بضع يعني تقاس، يعني إذا قسناها لا يعني لا تزن وزنا ثقيلا، ولكن هي سبب كل شيء، سبب إصلاح وسبب إفساد والعياذ بالله. يعني هذه المضغة في ذاك الجسد بأكمله إما أن تأخذ صاحبها إلى الخير في هذه الحياة الدنيا وإلى جنة رب العالمين، وإلا والعياذ بالله العكس. وقال أيضا عليه الصلاة والسلام: أفضل الناس كل مخموم القلب صدوق اللسان. يعني سأله الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، صدوق اللسان عرفناها، ولكن مخموم القلب ما هي؟ يعني عبارة استشكل فهمها على الصحابة، وكانوا كثيرا ما يسألون النبي محمد عليه الصلاة والسلام. وقال: المخموم هو التقي النقي، يعني القلب التقي النقي، لا إثم فيه ولا بغي ولا غلة ولا حسد. يعني قلب صاف، قلب مصفى منقى سبحان الله. يعني ذاك الذي وصفه النبي عليه الصلاة والسلام بالأفضلية هو أفضل الناس على الإطلاق. يعني هذا ما أراده النبي سبحان الله، يعني هذا ما أراده النبي محمد عليه الصلاة والسلام لنا معشر المسلمين، أراد أن تكون قلوبنا تقية نقية، ولا يتأتى ذلك
لك علاش احنا منذ قليل قلنا أن المؤمن يجب أن يوري من نفسه لله خيرا، يعني أروني من أنفسكم خيرا كما قال عليه الصلاة والسلام، وأن تسعى حتى تنقي هذا القلب وحتى تصفيه وحتى يكون مخموما لا حسد فيه ولا غل. وهذا لا يتأتى إلا من خلال علاقة تجمع المخلوقة بخالقه سبحانه وتعالى، وهذه الصلة وهذه العلاقة لا تتأتى إلا من خلال فعل يقوم به المؤمن. هذا الفعل يترقى فيه يعني في مدارج عظيمة جدا لا يعلم قدرها إلا الله سبحانه وتعالى. وهذا الأمر هو بين المخلوق والمولى سبحانه وتعالى. قد لا يشعر شخص بجانبك يجلس لا يشعر بك وأنت تأتي هذا الفعل. هذا الفعل هو من أنبل وأرقى وأجود وأحلى الأعمال التي يمكن أن يقوم بها المؤمن، ألا وهو الذكر، ذكر المولى سبحانه وتعالى الذي قال فيه النبي محمد عليه الصلاة والسلام: مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه مثل الحي والميت. يعني والفرق شاسع وكبير وبين بين الميت والحي. الحي يفعل ويتحرك ويبني ويعمل وينصح ويتناصح ويرشد، والميت تغمده الله سبحانه وتعالى بواسع رحمته ساكن لا يفعل أي شيء. يعني وانظر إلى نفسك أيها المؤمن، تريد أن تكون حيا أو تريد أن تكون ميتا؟ فاللهم صلي وسلم وبارك على من علمنا كل هذا.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم

بغير علم، ليدخل الله في رحمته من يشاء لو تزيلوا.

قلوبهم الحمية حمية الجاهلية فأنزل الله سكينته على رسوله

0: بالحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. صدق الله العظيم.
1: صدق الله العظيم. 4:48. أهلا وسهلا بكم جميعا مستمعينا الكرام، ما زلنا معكم في عبق الجمعة لهذه الجمعة 12 من شهر ذي الحجة 1447 هجري الموافق ل 29 ماي 2026 ميلادي. كيف ما عودناكم وتعودت كذلك ووعدناكم بمدخلة شيخنا صابر الهمامي حتى نواصل معه الحديث عن القصص الموجودة في القرآن العظيم وما يمكن أن يستلهم من هذه القصص حتى نصلح واقعنا وحتى يعني نعدل ما ربما أعوج منه. معنا شيخنا صابر الهمامي في المباشر عبر الهاتف. السلام عليكم شيخنا، مرحبا.
2: وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته.
1: أهلا وسهلا بك شيخ، نحن مواصلين معكم بإذن الله تعالى. أولا إن شاء الله كل عام تمحيين بألف خير إن شاء الله، وينعاد عليكم هذا العيد أعوام مديدة وسنين متواصلة بإذن الله تعالى.
2: إن شاء الله كل عام وانتم حين خير، أنت والسادة المستمعين وإذاعة الزيتون القرآن الكريم. إن شاء الله كل عيد وهي منارة لإيصال كلمة الله تبارك وتعالى وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم.
1: آمين يا رب. طيب شيخ، نحن كيف عودنا السادة المستمعين دائما ما نأخذ قصة من القصص الموجودة في القرآن العظيم، ويعني قصص تواترت كذلك حتى يعني سماعا، ونحاول أن نفهم ملابسات هذه القصة، نحاول أن نفهم ما فعل وما فعله الصالحون وما فعله الأنبياء والمرسلون في أحداثهم وفي أيامهم. لأن أنا الحقيقة كنت أتحدث مع السادة المستمعين في هذا منذ قليل، أن الرسل صحيح أنهم يعني مبعوثون من عند الله سبحانه وتعالى، وهم مصطفون ومختارون من عند الله سبحانه وتعالى، وهم رسل، ولكن تحدث عليهم الأغيار البشرية، يعني تحدث عليهم الأمور التي تحدث للبشر حتى يظل ما يحدث للأنبياء والمرسلين شرعا لنا وتشريعا لنا وسنة قائمة بيننا، وحتى نعلم أن الإنسان أن المؤمن يمر بمراحل في حياته الدنيا ويمر بأغيار ويمر ربما بأمور قد تصعب على الإنسان أن يتقبلها أو أن يتحملها، ولكن الله سبحانه وتعالى يمدنا بوسائل تعيننا على تجاوز هذه المحن. ومن الممتحنين سيدنا نوح عليه السلام، مراوحة بين حسن ظن في الله سبحانه وتعالى، بين حسن اعتقاد في الله سبحانه وتعالى، بين صبر وتضحية على مر سنين حياته وكانت طويلة يعني سيدنا نوح، ولكن كذلك ابتلي بعقوق الأبناء والعياذ بالله. وهذا ما سوف نحاول أن نتحدث فيه شيخنا، كنبي مرسل من عند الله سبحانه وتعالى، ولكن كذلك كإنسان تمر عليه الأغيار البشرية. شيخنا،
2: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين ومن سار على نهجهم إلى يوم الدين. الحقيقة أنه لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، وكل الأنبياء هم أسوة وهم قدوة. وما معنى أن لا يصيبهم ما يصيب البشر حتى يكونوا قدوة وأسوة؟ لابد إذا أراد لهم الله تبارك وتعالى أن يكونوا لنا قدوة بما يعتري البشر من ابتلاء ومن امتحانات ومن غيرها. وهم أشد الناس ابتلاء وهم أشد الناس امتحانا. وحتى كانت لهم المكانة العالية، وخلد الله عز وجل قصصهم في القرآن الكريم واصطفاهم وجعلهم أهلا لحمل رسالته، فكانوا أنبياء الله ورسوله عليهم أفضل الصلاة والسلام. اليوم قصتنا مع أبي الأنبياء الثاني، مع نوح عليه السلام. ونوح جاء ذكره في القرآن الكريم أكثر من 43 مرة، وجاءت قصته مفصلة في القرآن الكريم في أكثر من 6 سور. وهذا لماذا؟ لكثير العبر من حياته صلوات ربي وسلامه عليه. والحقيقة قبل أن ننظر في عائلة نوح والامتحان الذي وجه إلى نوح في عقوق ابنه وزوجته كذلك، لابد أن نقف مع دعوة نوح. نوح هو أول رسول بمفهوم الرسول، بما معناه أنه الله عز وجل بعث آدم، آدم نزل من الجنة وكان على التوحيد وكان أبناؤه يعلمون التوحيد.
1: نعم.
2: صحيح هنالك من كفر ولكن رسالة التوحيد موجودة، والإقرار بالملك وبالقدرة لله تبارك وتعالى وعبادته كانت لا تزال موجودة.
1: نعم.
2: ثم بعد ذلك جاء إدريس، وقيل في روايات أنه أدرك آدم عليه السلام. وبعد إدريس يعني الجيل الرابع من أبناء إدريس يأتي نوح عليه السلام. كثير يقول بأن نوح ما بينه وبين آدم 10 قرون، وبالتالي يسمى أبي الأنبياء الثاني. لماذا؟ لحادثة الطوفان، لأنه كأن البشرية قد أحيت من جديد بعده عليه السلام. وهنا لماذا نسميه رسولا استثنائيا، هو أول الرسل استثناء؟ لماذا؟ لأنه بعث وقد انتشر الشرك والكفر على الأرض، فجاء بمعنى التوحيد، بمعنى رسالة التوحيد من جديد، وكأنه يحيي هذا المعنى من جديد. ولذلك نجد أن الله تبارك وتعالى جعله من أولي العزم من الرسل الذين هم 4: محمد عليه الصلاة والسلام، إبراهيم عليه الصلاة والسلام، موسى وعيسى عليهما أفضل الصلاة والسلام، ونوح. وقد يعني بقي في قومه أكثر من 950 سنة، فيعني طال مكوثه في قومه، وهو كما قلنا الجيل الرابع، يعني إدريس هو جده الرابع عليه السلام. وهنا الله عز وجل يعني أرسل نوحا برسالة. يقول الله عز وجل: ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فلبث فيهم 1000 سنة إلا 50 عاما فأخذهم الطوفان وهم ظالمون. إذن أرسله الله تبارك وتعالى إلى قومه، ولكن قومه لم يؤمن أكثرهم لما قاله الله تبارك وتعالى: وما آمن معه إلا قليل. طيب، هناك سؤال: لماذا يتواتر ذكر نوح عليه السلام في القرآن الكريم؟ لماذا نجد ذكره أكثر من 43 مرة؟ ولماذا نجد قصته تعاد وتكرر في القرآن الكريم؟ هذا كان تسرية وتسلية لقلب النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. نلاحظ أن هنالك شبه شديد في دعوة النبي صلى الله عليه وسلم وفي دعوة رسول

0: نعم.
1: يأتيه
0: والله.
1: جبريل
0: نعم.
1: يأتيه جبريل كل يوم بعد أن يؤذيه قومه وقد أدمي فيسأله يقول له ما عملي غدا يا جبريل؟ يقول له عملك اليوم عملك غدا. فيعني وكأن هذه رسالة ضمنية إلى النبي صلى الله عليه وسلم حتى يصبر على ماذا؟ على هذه الدعوة.
0: صحيح.
1: وكذلك عدم وجود نتيجة. نوح في روايات قيل أنه أسلم معه 10، وفي أكثر الروايات قيل أنه أسلم معه 80. ونفس الشيء فيما يتعلق برسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن يفتح عليه الله عز وجل فتحا مبينا، ونسأل الله عز وجل أن يفتح علينا وعلى جميع المستمعين. من باب آخر كذلك فيما يتعلق بأهل بيته، هنا الرسول صلى الله عليه وسلم عمه الذي كان يدفع عنه الأذى توفي وهو على الشرك، وهنا لو وضعوا الشمس عن يميني والقمر عن شمالي على أن أترك هذا الأمر أو أهلك دونه، يعني وهنا رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ثابتا. ونوح نجد أنه سنأتي على القصة أن ابنه يعني لم يتبعه على الرغم من أنه تربى على يديه في بيت النبوة. وهذه كذلك رسالة من الله عز وجل، ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء. إذن نوح مدحه الله عز وجل وتركنا عليه في الآخرين سلام على نوح في العالمين، والترك هنا هو إبقاء ذكره ممتدا عبر أجيال وحسن ذكره بحيث يعز وصفه كما قال يعني المفسرون. نقف على مسألة دعوة نوح عليه السلام قبل أن نخوض في القصة لهذا الوقت. الله عز وجل جعل صفات مشتركة بين نبينا صلى الله عليه وسلم وبين نوح فيما يتعلق بالداعي إلى الله تبارك وتعالى. من أعظم مهمات نوح عليه السلام هي أن يدعو إلى الله. ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. فنوح عليه السلام الله عز وجل يذكره دائما بماذا؟ بحسن دعوته إلى قومه. ما هي الصفات التي يجب أن تحلى بها اليوم والتي تحلى بها نبينا صلى الله عليه وسلم بماذا؟ حتى يكون الإنسان داعيا إلى الله. وهذه رسالة من خلال هذه القصة، أن لا ننسى أننا دعاة إلى الله تبارك وتعالى، وأن هذه هي وظيفتنا الأساسية كأمة محمد صلى الله عليه وسلم. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. فالحقيقة أن كثير من الناس يتبادر إلى أذهانها أن مجرد وظيفته في هذه الحياة الدنيا هي ماذا؟ هي العبادة والطاعة والاستجابة لأمر الله تبارك وتعالى. ولكن ما هو أعظم شأنا من هذا هو نشر دين الله عز وجل، وهذا ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا ما مات عليه صحابته. عندما نجد يعني مقام أبو لبابة في يابس، ونجد يعني أبو هريرة يتوفى في روسيا، ونجد أنه يعني وقد انتشروا في مشارق الأرض ومغاربها. لماذا؟ ينشرون دين الله عز وجل، يبلغون رسالة الله تبارك وتعالى. نحن كذلك اليوم نحن مطالبون لماذا؟ بالدعوة إلى الله عز وجل. ونوح كانت له صفات، وهذا ما تعلم الصفات التي امتدحه الله عز وجل بها في القرآن، وكانت في رسولنا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. الله عز وجل قال فيه أنه من عبادنا المخلصين، فكان مخلصا، لم يكن يبتغي من وراء ذلك أجرا ولا سمعة ولا رياء ولا حبا للظهور. فكانت دعوته خالصة لله، كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم. عرضوا عليه الملك، عرضوا عليه السيادة، ولكنه لم يساوم في هذا المبدأ. نحن نفس الشيء اليوم في مجتمعنا، لابد أن نخلص لله عز وجل فيما يتعلق بهذا. أمر الثاني هو التوكل على الله. إني توكلت على الله ربي وربكم، ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها. فهنا كان نوح عليه السلام لا يخاف من التهديدات ولا يكترث بالمكر، وكان ثابتا موقنا. نحن اليوم نستحي من أن تظهر علينا مظاهر التدين أو مظاهر الإسلام، أو أن نسبح بين الناس، أو أن نكبر في الشوارع، أو أن نلبس يعني لباس يعني أجدادنا وأبائنا من البرنس والجبة، وأن نحضر بها المساجد وكل هذا، ونريد أن نقطع كل ما يتعلق بماذا؟ بالإسلام. ولكن حقيقة هذا فيه تخلٍ، وهذا فيه

0: يعني عدم ثبات على ماذا؟ على هذه الثقافة التي ورثناها والتي نحن مطالبون بتبليغها. كذلك الصدق والأمانة، رسول الله صلى الله عليه وسلم كان الصادق الأمين، ونجد أن الله عز وجل يمتدح نوحا إني لكم رسول أمين. فكل من أراد أن يبلغ دين الله عز وجل لابد أن يكون صادقا وأن يكون أمينا. كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. نعم، الإنسان كذلك يجب أن يكون ناصحا مشفقا رحيما، كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فأحيانا يعني قد ندعو الناس ويصاب بعضنا عاذني الله وإياكم بالغرور، أو بأنه أوتي مقاما أعلى، أو أنه يعني خير من ذلك الذي هو مذنب، ولكن الحقيقة قد تنقلب الآية، نسأل الله عز وجل الثبات. ولذلك نوح كان يقول أبلغكم رسالات ربي وأنا لكم ناصح أمين. كان نوح حليما متأنيا 950 سنة، رغم الاستهزاء، رغم التهم بالجنون، رغم يعني توعدوه بالرجم حتى الموت، مع كل هذا الإيذاء. كذلك نجد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وأخيرا وليس آخرا في هذه الصفات، نجده متواضعا. وما أنا بطارد الذين آمنوا إنهم ملاقوا ربهم، واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم الغداة والعشي يريدون وجهه، ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا. فهنا هذا التواضع أمر مهم حتى يقبل الناس دين الله، وحتى يقبل الناس رسالة الله تبارك وتعالى، وحتى يقبل الناس منك الحق الذي أنت تحمله. فلا بد أن يكون له نور، ونوره يكون بالتواضع، والإنسان يقبل من هو متواضع ولا يقبل من متكبر. كذلك إنه كان عبدا شكورا. إذن هذه صفات نوح عليه السلام التي هيئته لأن يكون داعيا، والتي كانت في رسول الله صلى الله عليه وسلم، والتي يجب أن تكون في كل مؤمن. لابد من إسقاط على واقعنا حتى يكون لهذا الكلام منفعة، يعني ويكون له أثر طيب. نوح عليه السلام كان يرعى الغنم كما كان كل الأنبياء، ما من نبي إلا رعى الغنم. ثم بعد ذلك عمل نجارا عندما جاءه الأمر بصناعة السفينة. طيب، متى صار نوح يدعو الناس إلى الله تبارك وتعالى؟ قيل أنه نزلت عليه الرسالة وهو في سن 50 سنة، وذلك بعد أن وفي نبي الله إدريس وظهر الفساد في الأرض. كان هنالك 5 رجال صالحين أحبهم الناس، فلما ماتوا وسوس الشيطان لتلاميذهم أن يضعوا مكان هذه الصالحين حجارة، ثم بعد ذلك جعلوا لهم أصناما، وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواع ولا يغوث ويعوق ونسر. فهذا ود سواع يغوث يعوق نسر، هؤلاء كانوا صالحين. ولكن جيلا بعد جيل، كل جيل يفرط ويزين لهم الشيطان. فهنا كانوا صالحين، ثم ذلك كانت لهم قبور، ثم صاروا يسألونهم عند قبورهم، ثم جعلوا لهم حجارة، ثم بعد ذلك صارت حجارة أصنام، ثم صارت الأصنام تباع وتشترى، ثم يعني صاروا آلهة تعبد من دون الله تبارك وتعالى. هنا جاء الأمر إلى الله عز وجل بماذا؟ بتبليغ الرسالة. والله عز وجل بعث نوحا، إن أرسلنا نوحا إلى قومه أن أنذر قومك من قبل أن يأتيهم عذاب أليم. قال يا قوم إني لكم نذير مبين أن اعبدوا الله واتقوه وأطيعوه. وهنا الذي يتأمل في دعوة نوح نجده أنه كان يصر إصرارا. قال ربي إني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي إلا فرارا، وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا، ثم إني دعوتهم جهارا، ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا. يا الله، ما هذا التشبث العجيب، ما هذا، سبحان الله العظيم. يعني وكأنه كان شديد الحرص على ماذا؟ على حسن دعوة قومه وتبليغ الرسالة. وهنا هو يعني يخاطب الله عز وجل بماذا؟ يبرئ ذمته، وكأنه يبرئ ذمته أمام الله تبارك وتعالى. طيب، هنا ما هي الأساليب التي استعملها نوح عليه السلام؟ الحقيقة أنه وجدت بعض البحوث القيمة وأعطي منها يعني حتى يتمتع المستمعون بهذا الطرح الجميل، انه الله عز وجل كان يذكر نوح وكان يذكر دائما اساليبه في الدعوة. عندما يقول نوح: ألم تروا كيف خلق الله سبع سماوات طباقا وجعل القمر فيهن نورا وجعل الشمس سراجا. نوح هنا يستعمل
1: أسلوب علمي،
0: أسلوب عقلي، عقلي. فإذا هذا كان أسلوب، هذا كان أسلوبه الأول، وهو أسلوب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم،
1: وأسلوب سيدنا إبراهيم كذلك على ما أعتقد،
0: وهو أسلوب القرآن. نعم، وهو أسلوب سيدنا إبراهيم، وهو أسلوب القرآن كذلك. رسالة الله عز وجل أن يخاطب الناس بعقولهم وأن يذكرهم بقدرة هذا الخالق تبارك وتعالى. طيب، أسلوب الثاني عندما يقول: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال ويجعل لكم وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. هو هنا يرغبهم ويحببهم في الله تبارك وتعالى، وهذا كذلك أسلوب دعوة، أن تذكر الناس بماذا؟ بأن هذا الذي أنت يعني لا تقر له بالوحدانية ولا بالعبودية، هذا الذي هو يرزقك الهواء الذي تتنفسه والأكل الذي تأكله والماء الذي تشربه والأبناء والصحة والعافية والمسكن، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. وهذا يبعث حقيقة في عند أولي الألباب يبعث خوفا، يعني هذا الخالق هو صاحب النعمة، فمن الذي يمنعه أن يمسك نعمه عنا؟ نسأل الله عز وجل السلامة. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك. فهذا كذلك أسلوب جميل. نوح عليه السلام عندما يقول: إني لكم نذير مبين أن اعبدوا الله واتقوه وأطيعون، وعندما يقول: ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أطوارا، يستعمل أسلوب الترهيب، لابد أن تخافوا من هذا الخالق، قد يوقع عليكم عذابا كما أوقعه على الذين كانوا من قبلكم، يستطيع أن يخسف الأرض بمن عليها، والله عز وجل قادر قدير المقتدر. وهنا هذا كذلك أسلوب ذكي في دعوته إلى الله تبارك وتعالى، كان يجادلهم: يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي وآتاني رحمة من عندي فعميت عليكم أنلزمكموها وأنتم لها كارهون، ويا قوم من ينصرني من الله إن طردتهم أفلا تذكرون. فهنا كان يعني يجادلهم. فنوح عليه السلام يعني له أساليب عجيبة، والله عز وجل يثني عليه في كل هذا: ثم إني دعوتهم جهارا، ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا. فكان في سره، في جهره، في صباحه، في مسائه، في ليله، مع عائلته، مع جيرانه، مع كل الناس، هو دائما في دعوة متواصلة إلى الله تبارك وتعالى. طيب، كيف قابله قومه؟ يعني فقال الملأ، هؤلاء الملأ الذين هم يحسبون أنهم خيرة القوم، أصحاب النفوذ الزائف والسلطة يعني الكاذبة، أصحاب يعني الأموال الفاسدة، الذين يعني لم يصلح الله عز وجل أحوالهم بأموالهم ولا يعني بسلطتهم، تجدهم ماذا يقولون؟ الله عز وجل يقول: فقال الملأ الذين كفروا من قومه: ما نراك إلا بشرا مثلنا وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا بادي الرأي وما نرى لكم علينا من فضل بل نظنكم كاذبين. فهنا اتهموه بماذا؟ بأنه إنسان عادي وأنه يعني كاذب، وتضجروا منه، قالوا: يا نوح قد جادلتنا فأكثرت جدالنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين. صاروا في ماذا؟ في تحدي مع الله تبارك وتعالى. وهنا نوح يشتكي، قال نوح: رب إنهم عصوني واتبعوا من لم يزده ماله وولده إلا خسارة. كذلك حاولوا أن يساوموه واشترطوا عليه طرد الضعفاء، ويا قوم لا أسألكم عليه مالا إن أجري إلا على الله وما أنا بطارد الذين آمنوا إنهم ملاقوا ربهم ولكني أراكم قوما تجهلون. فكل هذا كانوا يتهمونه بالكذب بالجنون، كما هو الحال مع كل الأنبياء وكما هو الحال مع رسولنا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. هنا يأتي دعاء نوح على قوم، ولا بد أن نقف مع هذا الدعاء. متى دعا نوح بهذا الدعاء؟ ويعني الحقيقة أنه عندما تقرأ الآيات وقال نوح رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا، يعني قد يؤولها البعض بأنه نوح يدعو على قومه وأن نوح قد يأس من هداية قومه. يا أخي إنسان يعني قد يأس بعد 20 سنة، بعد 30 سنة، بعد 100 سنة، ولكن بعد 950 سنة لن يأس. ولكن الحقيقة أن المفسرون يعني قالوا بأن نوح لم يدعو إلا بعدما جاءه خبر صريح وواضح من الله، عندما قال له: وأوحي إلى نوح أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن فلا تبتئس بما كان يفعل. جاءه أمر بأنه يعني رفعت الأقلام وجفت، أمر وعلم بالغيب كذلك، يعني إعلام غيبي، لأنه الرسول صلى الله عليه وسلم كان يعني نفس فلتت مني إلى النار، ولن يهدي الله بك أحدا خيرا لك من حمر النعم. ودائما المؤمن يعني يطمح في في في في كلمة حق، يطمح في أن يسلم الإنسان، يطمح بأن يعود الناس إلى الله، والإنسان باب التوبة مفتوح أمامه ما لم تغرغر الروح. ولكن هنا يعني جاء وحي من الله لن يؤمنوا، وبالتالي اصنع الفلك. وهنا يقول الله عز وجل: هنالك دعا نوح على قومه، قال: ربي إن قومي كذبون فافتح بيني وبينهم فتحا ونجني ومن معي من المؤمنين. وقال كذلك يعني الدعاء الذي قلته آنفا، وقال نوح: ربي لا تذر على أرض من الكافرين ديارا إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا. ودعا للمؤمنين: ربي اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات. فجمع في دعائه بين طلب الرحمة ونقمة وعذاب على من يستحق، وهم أهل الكفر والعناد، أعاذنا الله وإياكم. هنا الله عز وجل يأتيه بأمر غريب، وهو أمر بصناعة سفينة: اصنع الفلك بأعيننا ووحينا ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون. وتوجه نوح إلى جبل وبدأ بصناعة سفينة ضخمة، وصار قومه يسخرون منه. يعني يا نوح هل صرت نجارا بعد أن كنت نبيا؟ وهنا يجيبهم بحلم وتحدي: إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون، فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب مقيم. ثم يعني جاءت الأوامر من الله تبارك وتعالى، وجاءت العلامات، وكانت هذه السفينة طويلة، طولها 350 ذراع، ومؤلفة من 3 طوابق، ومغطاة من الأعلى. ويعني نوح يعني أمر بأن يصعد فيها المؤمنون، وترك زوجته وابنه كنعان الذين لم يؤمنوا. وعندما وصل إلى السفينة وجد الحيوانات مصطفة من كل
1: زوجين اثنين
0: ذكر وأنثى، ويعني صعدوا جميعا في السفينة. وقال نوح يعني كما قال الله عز وجل في القرآن: اركبوا فيها بسم الله مجراها ومرساها إن ربي لغفور رحيم. ثم تأتي الساعة، ساعة ماذا؟ ساعة العذاب. نسأل الله عز وجل أن يرحمنا وأن أن أن لا يصيبنا بمثل ما أصاب به الأولين المكذبين، ونحن نتوب إلى الله ونستغفره من كل ذنوبنا، ونسأله من فضله أن يفتح علينا بركات من السماء والأرض، وأن يحل على بلادنا الخير والرحمات، هو ولي ذلك والقادر عليه. ونحن نذكر هذه الآيات متوجسين خائفين بماذا؟ لماذا؟ لأن الله تبارك وتعالى يعني قادر قدير مقتدر، ونحن نعيش بين رحمة ورحمة، ونرجو رحمة إلى رحمة. وسبحانه تعالى هو الرحمن الرحيم عز وجل. يقول الله عز وجل: فتحنا أبواب السماء بماء منهمر، وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر. يعني الماء من فوق ومن تحت، والماء عادة الرحمة، ولكنه هنا كان عذابا. ويعني صار يعني قال: اركبوا فيها بسم الله مجراها ومرساها، ويعني صارت تجري بهم في بحر من الأمواج. هنا نادى نوح، ونادى نوح ابنه وكان في معزل: يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين. هنا ابنه لم يكن مؤمنا، بل كان معاندا وعاصيا. قال: سآوي إلى جبل يعصمني من الماء. قال: لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم، وحال بينهما الموج فكان من المغرقين. هنا نوح عليه السلام نادى داعيا، ونادى نوح ربه فقال ربي إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين. وجاء هذا البيان الإلهي حتى يقطع هذه الصلة وهذه الرابطة، لأنه الرابطة الحقيقية هي رابطة الإيمان. فيعني هذا الكفر يعني والتكذيب بآيات الله عز وجل لا يكون رابطا. ولذلك قال الله عز وجل قال يا نوح إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح فلا تسألني ما ليس لك به علم إني أعيذك أن تكون من الجاهلين. قال ربي إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين. وبعد ذلك يعني استوت السفينة على جبل الجودي، ويقال أنه في تركيا حاليا، وقيل يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء أقلعي وغيض الماء وقضي الأمر واستوت على الجودي وقيل بعدا للقوم الظالم. طيب، لا شك أن هنالك يعني فوائد وإسقاطات على واقعنا من قصة هذه السفينة،
1: أكيد.
0: وأعظمها أن طريق الحق ليس سهلا، وأن الداعية قد يواجه السخرية والاستهزاء والتكذيب حتى من أقرب الناس إليه، ولكن لا يجوز له أن ييأس أو يتراجع. وهذا ليس في الدعوة فقط، بل في كل هدف نبيل يسمو إليه الإنسان، في كل مقصد طيب، في كل خير يبتغيه الإنسان، في كل علم لا بد للإنسان أن لا ييأس. وأن هنالك كثير من المثبطين، وهنا نوح عليه السلام إن كانت هاجر في الأسبوع الماضي قد سعت 7 أشواط، هذا بقي 950 سنة ليلا نهارا سرا جهارا، يعني ترغيب ترهيب لين حكمة، ولم يؤمن معه إلا قليل. وهذه كذلك رسالة لكل أب ولكل أم ولكل مصلح ولكل معلم، إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. فكم من أب صالح يتألم ابنائه انشغلوا بالدنيا وابتعدوا عن الصلاة وابتعدوا عن الطاعة، وكم من أم بكت لأن أبنائها لا يسمعون النصيحة. وهنا يعني أنت تقوم بواجبك، إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. وبالتالي لا ييأس الإنسان، ودائما الإنسان هذه مهمته إلى آخر رمق، ولا تدري مع أي ساعة تكون الإجابة، ولا تدري مع أي ساعة تتنزل الرحمة، وهذا درس عظيم. الأمر الثاني، الدرس الثاني، أنه ابن لنبي تربى في بيت النبوة وسمع التوحيد لسنوات طويلة، ومع ذلك اختار طريق الكفر وطريق العناد. ويعني هنا نفهم أن صلاح الأبناء لا يكفي وحده إن لم يختر الأبناء طريق الهداية بأنفسهم. هنا الهداية هي نور يقذفه الله عز وجل في قلوب عباده، وهذا التحذير كذلك. نحن كثير من الأباء يوفرون الأموال، يوفرون الطعام، يوفرون اللباس، وهذا يكفي لتربية الأبناء، ولكن يترك أبنائه أمام الشاشات الفاسدة، رفقة السوء، مواقع التواصل الاجتماعي، كل هذه مؤثرات جانبية قد تفسد يعني الأخلاق وقد تفسد العقيدة. وبالتالي نوح عليه السلام لم يترك ابنه حتى في آخر اللحظات، يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين. ولكن هنا نتأمل أن هذا النداء عظيم، نداء الأب الذي يحب لابنه الخير، نداء أب متعلق بابنه، لكنه قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء. وبالتالي أحيانا يظن أبناؤنا أن هذه التكنولوجيا وهذا التطور وهو سيعصمهم من أمر الله، وسيعصمهم من الموت، وسيعصمهم من البعث، وسيعصمهم من هذه الصلوات الخمس التي يؤذن بها الأذان في المسجد، وسيعصمهم من صيام رمضان، وسيعصمهم من هذا الحج الذين يرون فيه طقوسا. والحقيقة أنه هذا ما يزينه الشيطان لبعض الناس، وبالتالي يرى أن هذا الجبل الواقف سيعصمه من أمر الله. لكن مهما يعني عظم هذا الجبل، فالأرض كلها لله عز وجل يسيرها كيفما يشاء. فهذا الابن بقي ينظر إلى سفح الجبل، ولكنه لم ينظر من حوله إلى الدنيا وقد غطاها الماء من كل مكان. وبالتالي نحاول أن نقوم نظر أبنائنا، ويعني نفهم نوح عندما قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم. بالتالي هذه السفينة لابد أن نصعد فيها نحن كذلك اليوم، سفينة نوح، سفينة النجاة، هي سفينة النجاة لأخلاقنا، هي سفينة النجاة لأبنائنا وبناتنا، هي سفينة النجاة لوطننا كذلك. اليوم كل العالم يصنع التكنولوجيا، يصنع غذاء، يصنع السلاح، يصنع الأدوية، لابد لنا أن نلتحق بهذه بركب هذه الأمم المتطورة، ولابد لنا أن نصعد إلى هذه السفينة وأن نأخذ بأسباب النجاة وأن نأخذ بأسباب التطور وأن نأخذ بأسباب الكرامة والعزة، ويعني هذا أمر مفروض، وكل هذه عبر عظيمة. كذلك من الدروس العظيمة رابطة العقيدة هي أقوى من رابطة النسب، إنه ليس من أهلك، إنه عمل غير صالح، وميزان عند الله ليس الدم ولا العائلة ولا القبيلة ولا المكانة الاجتماعية، ولكن الميزان عند الله هو الإيمان، هو الطاعة، هو العمل الصالح. ولهذا ينبغي أن نحذر من تقديم روابط الدنيا على روابط الدين، ومن السكوت على الباطل بحجة القرابة أو الصداقة أو المصالح. فبالتالي إن أكرمكم عند الله أتقاكم. ويعني نفس الشيء هذا كان في زوجته، عاشت معه، رأت الآيات، رأت يعني، ولكن بعد ذلك يقول الله عز وجل ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانت تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل ادخل النار مع الداخلين. فهنا الله عز وجل يعلمنا أن قرب الإنسان من الصالحين لا ينفعه إذا لم يصلح هو نفسه. فهذه زوجة نبي، ولكن هل نفعها نبي الله تبارك وتعالى أمام كفرها وأمام سوء اعتقادها وأمام جحودها برسالة الله تبارك وتعالى؟ إنسان ساعات أحيانا يعني يعيش في بيت صالح لكنه بعيد عن الله عز وجل، وهنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ينادي في أهل بيته يا فاطمة اعملي فإني لن أغني عنك من الله شيئا، ومن بطأ يعني به عمله لم يسرع به نسبه. هذه كذلك من العبر التي يجب أن نقف عليها. وكذلك من أعظم ما نحتاجه اليوم من قصة نوح عليه السلام هو خلق الصبر. نحن تكلمنا في الأسبوع الماضي عن الصبر الإيجابي الذي تحلت به هاجر عليه السلام، وأن الإنسان لابد له أن مع صبره أن يأخذ بالأسباب وأن يستغل هذه الأسباب إلى آخرها، وأن لا يجلس فإن السماء لا تمطر ذهبا ولا فضة كما قال عمر بن الخطاب، وأنه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم اعملوا فكل ميسر لما خلق له. نحن أصبحنا نريد النتائج بسرعة، ندعو أياما قليلة ونستعجل الثمرة، يعني نصبر قليلا ثم نيأس. العجلة العجلة
1: حتى في مجال التربية شيخنا، حتى في مجال التربية صحيح، يعني احنا نربي قليلا يعني سنوات قليلة ثم ما إن نرى زيغا من أبنائنا إلا ونيأس شيخنا من التربية.
0: ولكن قليل دائم خير من كثير منقطع. ويعني الأثر من تكرر على اللسان وقر في الجنان، لازلت تكرر الأمر وتكرر الأمر وتكرر الأمر حتى يقع في قلبك وحتى يستقيم حالك وحال أبنائك. ولذلك نجد أن نوح عليه السلام تحمل السخرية والأذى والتكذيب مئات السنين، ولكن هل تركه الله عز وجل؟
1: أبدا.
0: هل تخلى عنه الله تبارك وتعالى؟ لا، بل الله تبارك وتعالى يعني يحتاج أن يرى منك صبرا وثباتا ويقينا، والنتيجة على الله تبارك وتعالى، فأنت دائما تصيب الحسنى سواء كان يعني تم ذلك الأمر أم لم يتم. وهذا ما نحتاج أن نتعلمه اليوم. كذلك يعني نوح سخر منه عندما صنع السفينة، كيف يصنع سفينة فوق جبل؟ كيف يتحدث عن طوفان لا نراه؟
1: وماذا سيفعل؟
0: ولكن كذلك المؤمن يرى بنور الله تبارك وتعالى ما لا يراه الناس. المؤمن حياته مع الله تبارك وتعالى، وهذا في كل زمان. الناس تسخر من الحجاب أحيانا، وتسخر من الصلاة، وتسخر من تمسكك بالسنة، وتسخر من يعني اتباعك للنبي صلى الله عليه وسلم، وتسخر من ذكرك وتسخر. ولكن أنت ترى بنور الله أنك مبعوث ليوم عظيم، وأنك محاسب بهذا، وأنك تزداد حسناتك، وأنك تبتغي من وراء ذلك نجاة من النار، وأنك تبتغي من وراء ذلك أجرا من الله تبارك وتعالى. فهذا الذي يجب أن يراه، هذا الذي رآه نوح عليه السلام، وهذا الذي علمنا إياه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وليست العبرة لا بالسخرية ولا بالحديث ولا بقيل وقال، ولكن العبرة بالنتيجة، العبرة بالثبات، العبرة بالموقف. فكل هذا مما يعلمنا إياه، يعلمنا إياه هذه القصة. كذلك العبرة الأخيرة التي أقف معها هي التحريف الذي وقع في عبادة الأصنام، والله عز وجل يحذرنا لا تتبعوا خطوات الشيطان. فاليوم يريدون أن يغيروا ثقافتنا، يريدون أن يجهدوا مناعة مجتمعنا الأخلاقية، يريدون أن يغيروا عاداتنا التي قامت على سنة نبينا صلى الله عليه وسلم، التي قامت على ديننا، ولكن هم يحرفون ذلك شيئا فشيئا، قليلا بقليل، لأنهم لا يستطيعون أن يغيروا عقائد الناس مرة واحدة. وبالتالي كثير من الأمور التي كان يراها أجدادنا عيبا وحراما، واليوم هي أمور مباحة وعادية. وما الذي نترقبه من وراء هذا؟ ما الذي سيكون إن وصلنا على هذا الحال يعني لعدة سنين أخرى؟ رأينا أنه عبر 4 أجيال من صالحين صاروا أصنام، واضح؟ فنحن كذلك يعني نخشى على أبنائنا أن تتغير ثقافتهم. ولكن الحقيقة أنا مطمئن من هذا الباب، أن الله عز وجل يحفظ هذا الدين كابرا عن كابر، ولا تزال طائفة من أمتي قائمين على الحق، لا تأخذهم في الله لومة لائم. فنسأل الله عز وجل أن لا يضرهم في الله من عداهم، وبالتالي نسأل الله عز وجل أن نكون منهم، وأن نعمل بسنة نبينا صلى الله عليه وسلم، ونكثر من الاستغفار كما قال نوح: قلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا، يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين. ففي أوقات الضيق، في أوقات قلة البركة، نحن نتوب ونستغفر ونعود إلى الله عز وجل. وهذه السفينة ليست مجرد سفينة خشبية حملت المؤمنين، بل هي رمز للنجاة بالطاعة وبالإيمان. هذه هي العبرة الكبرى. فنسأل الله عز وجل أن نكون من الآمنين ومن الناجين ومن المطيعين لله تبارك وتعالى، العاملين بسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. ونسأل الله عز وجل لنا ولأبنائنا ولزوجاتنا وأزواجنا ولعائلاتنا الهداية والاستقامة والتوفيق. نسأل الله عز وجل لأبنائنا النجاح كذلك والتوفيق في امتحاناتهم، ولنا كذلك في أعمالنا في مشاغل حياتنا. ونسأل الله عز وجل أن يمن على بلدنا بالخير واليمن والبركات، وأن يسلمه من الفتن ما ظهر منها وبطن. وشكرا لك على حسن هذه الاستضافة، وسلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. شيخنا صابر الهمامي امتعتنا كثيرا بهذه القصة الجميلة لسيدنا نوح. إن شاء الله احنا في الأعداد القادمة نواصل في نفس النسق، تقريبا 37 دقيقة مش نخرجوا لآية بينات من ذكر الله الحكيم، ثم لنا عودة مع الدكتورة جيان ترقي. مع الله تفضل.
2: إشهار.
3: من صغرتي نحب المامو وريت بالكبير بني تحياتي، وديما نقول شيء ما هو مستحيل. مع بنك الوفاق حطينا اليد في اليد، وادخرنا
4: باش نحقق طموحات الغد.
3: بنك الوفاق،
4: بنك الجميع.
2: إشهار.

0: ومنها نواصل بإذن الله تعالى هذا اللقاء المباشر عبق الجمعة، وكما عودناكم في هذا التوقيت بالذات مداخلة الدكتورة جيهان ترقي معلة مختصة في العلاقات الأسرية وتطوير المهارة الذاتية هي معنا مباشرة عبر الهاتف. السلام عليكم دكتورة، أهلا وسهلا بك.
1: أحباء إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، أينما يصلكم صوتنا بتحية الإسلام أهديكم السلام وأقول لكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليك أختي عايدة وعلى جميع السادة المستمعين، عيد أصحى مبارك للجميع، فيه يعني العديد والعديد إن شاء الله من الأجر والثواب للجميع يا رب العالمين.
0: آمين يا رب العالمين، وإياكم دكتورة، ويعني من أجمل الأيام عشناها وإن شاء الله ما زالت متواصلة. إحنا هذا اليوم الثاني من أيام التشريق، وما زال الذكر وما زالت الطاعات وما زالت العبادات، وإحنا كنا في الأسبوع الفارط دكتورة جيهان تحدثنا عن هذه الأيام، هي يعني لكل الناس ليست للحجيج فقط. قلنا وأنه يوم عرفة من أعظم أيام الدنيا، فيه اكتمال الدين وإتمام النعمة، وفيه يقظة داخلية بقيمة هذه الأيام. تحدثنا عن الصدقات اللي هي من أكبر القربات، تحدثنا كذلك عن عيد الإضحى هو عيد التسليم لله سبحانه وتعالى، تحدثنا عن الإيمان والتقوى وقبول أمر الله سبحانه وتعالى الظاهر تسليم بقضاء الله سبحانه وتعالى. وهذه الأمور وهذه المسلمات هي يعني ليست مربوطة بمواسم دينية دكتورة، وليست مربوطة لأننا نحن عباد الله سبحانه وتعالى ولسنا موسميين في عباداتنا، يعني نربط العبادة بموسم من المواسم الدينية ثم ما إن ينسلخ هذا الموسم إلا ويعود الإنسان إلى سالف عهده من النكران والجحود والنسيان ربما لذكر الله سبحانه وتعالى. أبدا لسنا كذلك، نحن هذا متواصل على كامل السنة وفي كل وقت وحين ما دام الإنسان حيا وموجودا تحت رحمة الله سبحانه وتعالى. احنا مش نواصل في هذا بإذن الله دكتورة جيهان، وفي نفس النسق وفي نفس النقاط هذه نواصل ونطور فيها بإذن الله حتى نصل إلى هذه التزكية التي آلينا على أنفسنا أن نتحدث فيها وأن نعلم الناس بأهميتها وبضرورة اتباع ذلك، لأن النبي عليه الصلاة والسلام هو من دعانا إلى ذلك في حقيقة الأمر.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على سيد الأولين والآخرين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، عود على بدء أيها الأحبة، الحمد لله الذي يعني أمد في أنفاسنا حتى نزداد إن شاء الله من الخير في هذه الدنيا إن شاء الله يا رب العالمين، واجعلنا وإياكم في كل يوم نزداد إن شاء الله إيمان ونزداد ثباتا ونزداد إن شاء الله خير وقرب إلى الله عز وجل. لأن خيركم خيركم من طال عمره
0: وحسن عمله
1: حسن عمله, عمله. شفتوا معناها العمر كيف يطول في حسن العمل، راهو المقامات راهي برشا سبحان الله، والدرجات كبيرة والتفضيل كبير، وراه الإنسان كل يوم وقت اللي يزيد في حياته سبحان الله. هذا يوم أعطاهنا ربي فرصة جديدة، في حديث النبي عليه الصلاة والسلام، من أصبح آمنا في سربه معافا في بدنه يملك قوت يومه فقد حيزت له الدنيا بحذافرها، وفي رواية أخرى فقد حيزت له الدنيا وما فيها. يعني معناها أنت اليوم أشوف سبحان الله كما قلت لك الإنسان يعني يملك قوت يومه ويعيش في نهاره وكل، ولكن تلقاه دائما كئيب على المستقبل بعيد يمكن ما يجيش، وإلا حزين على أيام مراحت وفاتت ولا تستطيع أنك ترجع لها. نساء أهمية هذا اليوم، كيف تتمثل أهمية هذا اليوم؟ تتمثل اللي أنا عبد لله عز وجل، علي أن أحقق هذه العبودية لله حق العبادة، فأعبد الله كما يجب. وإحنا كما قلت أنت في المسار التسكية، التسكية هذه اللي هي فرض على كل واحد فينا أنه يتعدى بها وأنه يحاول يصلح النفس نتاعه، وأنه سبحان الله مش على كيفي يعني نحب ولا ما نحب، لازمني نسلك تربية النفس، تربية النفس واجبة، هذه يعني تسكية النفس. ويقول لك والترقي بها في مقامات الكمال الممكنة، معناتها تزكية النفس هي كيما نعودوا علاش نعودوا نذكركم، ذكر ان الذكرى تنفع المؤمنين. اللهم اجعلنا من المؤمنين الذين يستفيدون من تلك الذكرى، على خاطر كما قلت لكم قبل وقسمت لكم انه الناس في الذكرى على قداس من قسم يا جماعه الخير، على اربعه اقسام. ثم عبيد تسمع الذكرى نوى يعمل قلبهم لا يتحمل سماع الذكرى، معناها اذانهم سبحان الله تفروا معناها من هذه الذكرى، ما تحبش تسمع ما تحبش. ربي سبحانه وتعالى قال عليهم هم المشركين بالله عز وجل، يقول عليهم المولى فما لهم عن التذكرة معرضين كأنهم حمر مستنفرة
0: فرت من قسورة.
1: من قسورة. شوف كيف المشهد، تخيلوا المشهد يا جماعة الخير. يعني القسورة هما يقول لك في العربية هو الأسد. يعني كأنهم ريتوك اللي نتفرجوا فيهم ساعات نتفرجوا كيفاش تبدأ حيواناتك اللي تبدا خايفه من الاسد وتجري وهاربه وكل قيلوا هذه تقدر انها تسمعك وقت اللي انت تقعد تكلم فيها. هذا المثال ضرب للذين لا يستمعون للذكرى، اللهم لا تجعلنا منهم يا رب العالمين. علاش؟ خاطر كي تسمع الذكرى، هي الذكرى هذه دواء للقلب وشفاء للروح وثبات للانسان. الذكرى هذه اللي ربي سبحانه وتعالى ديما يقول ذكر ان الذكرى تنفع المؤمن، مش ما تنفعش، تنفع أكيد أنها مش تنفع سبحان الله. فقلنا القسم الأول هذوما ما يحبوش يسمعوا، لا يتحملون لا سماع الدروس ولا المواعظ وإلا النصيحة ولا دي تتكلم معه، يقول لك أنت نيت في روحك شيء.
0: أيوة أيوة
1: ها؟
0: أي نعم.
1: ونبدأ عاد وذيكم ينصحوا وذيكم مش شايفوش روح، ويبدأ تلقى مسكين مسكين عليه خاطر ممكن سبحان الله ربي يسخر جيهان ولا عايدة ولا أي واحد ممكن يسخرهم مش يتكلموا كلام، ممكن هم ما يستفادوش بي ولكن أنت تستفاد منه سبحان الله.
0: نعم.
1: على خاطر ربك سبحانه وتعالى ما فماش حاجة تصير في الدنيا هذه إلا بإذنه وبعلمه.
0: نعم.
1: ولا ينطق أي بشر إلا به ولا يتحرك كان به. وريت الصبح كيف نقوموا الصباح ما تتحقش نقوله الحمد لله الذي أحياني بعد ما أماتني وإليه النشور.
0: أي نعم.
1: ريد ما قمنا إلا بإذن الله وموقفنا إلا بإذن الله. هذا المعاني لازم تكون مستحضرة في مخنا الكل. فالنوع الأول انت على الناس في الذكرى يهربوا ما يحبوش يسمعوا. هذو ما يعني معناها ما يسمعش، معناها لا ما يسمعش الذكرى به. بالنسبة للنوع الثاني قوم يتحملون سماع الذكرى بأذانهم ولكن آذانهم غير أمينة لا توصلها إلى قلوبهم.
0: أيوة.
1: فيسمع ولكن هو مش قاعد يسمع فيك في اللخ. إشكونهم هذوم؟ هذوم اللي عندهم صفات النفاق
0: والعياذ بالله.
1: والعياذ بالله. والذي قال فيهم المولى عز وجل في سورة ومنهم من يستمع إليه حتى إذا خرجوا من عندك قالوا للذين أوتوا العلم ماذا قال آنفا أولئك الذين طبع الله على قلوبهم واتبعوا أهواءهم. يعني يسمع مش قاعد يسمع. قال هذو مش قاعد يقول مش قاعد يحكي. فهمت؟ هذي ردوا بين علشان نعطيكم في مش كل واحد فينا يشوف روحه وين في الذكرى. يسمع أنا وين طيب بالضبط. أنا كي نسمع واحد يذكرني بالله نفرح ولا نتقلق. أنا كي نسمع واحد يذكرني بالله نفهمه فاش قاعد يقول وإلا مانيش قاعد نسمع فيه. مش نشوفه نحن خاطر تسكية هي اكتشاف بواطن النفس وأمراضها. أولها نبدأ نداوي والساعة قبل ما نبدأ عرفتوا كيما نقولوا الدار عندك دار مش تحاول تعمل لها رونوفيلمو ولا تجديد. شنو يصير فماشي دار يخليها مش يعملها رونوفيلمو تجديد يخليها هكاك ما منحيوا منها هكاك نقولوا الحاجات الزايدة والحاجات المكسرة والحاجات الخايبة مش يصحوا العرس ولا مش يريقلوا ولا مش يزيدوا ولا فهمت؟
0: فهمت.
1: قبلها لازم يخرج هيك السيء ذاك الكل. باهي؟
0: نعم.
1: باهي. ولا النوع الثالث، النوع الثالث في الذكرى. كيفاش؟ هم الذين يفصلون في الذكرى. إيش معناتها؟ يعني يستمعون من عند بعض الناس وبعض الآخرين ما يسمعوا لهمش.
0: أيوه.
1: كان المذكر يعجبهم.
0: والذكرى تعجبهم على هواهم يعني.
1: اي ومستواه العلمي ولا فلان قال فهمت والا كيما نقولوا احنا ترند خارجه الناس كل يقولوا فيها هو ما يهموش صحيح غلط الكلام اللي يبارتاجي ويقول هو مش ماهوش فاهم راهو فهمت خاطر اما راه الكميه نتاع الدوران هيك الحاجه مثلا شافوها مثلا مليون شخص يعتبرها صحيحه هو معناها فهمت يعتبرها صحيحه ويستمع ويستمع ويعجبه هيك القول، يلقى حد يقول عكس القول ولا حاجة لا ما يستمعلوش وما يحبش وما وهذوما الناس مبتلين بمرض فهمتي ما مرض أهل الطائف. وقت اللي يقولوا معناها لو كان جاء معناها قالوا على النبي عليه الصلاة والسلام قالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم، يعني هما ما قلقهمش انه علاش ذاك كان على سيدنا محمد، لا هما يحبوا فلان ولا فلان خد. وشكون اللي يختار يا جماعة الخير؟
0: المولى سبحانه وتعالى يصطفي
1: يصطفي ويختار ويرسل مع الناس الحق. انت باش تنتفع والا ما تنتفع، انت مش تدخل مثلا المسجد، مش تدخل تصلي تسمع خطبة جمعة، اندرا انت باش تستفيد منه ايش قاعد يقول الامام والا انت مكس لهنا مكس تسمع الله انا جاي معناها أو كجيت وكهو ممكن اخترت منه الخطبة لخو الخطبة يمكن راقد ما سمعت سيين واضح. الذكرى هذه هي غذاء القلوب كما الماكلة غذاء الجسد، يعني تخيل الإنسان يقعد ما يكلس قداش من يوم شنو يجرى له، يبدأ بشوية بشوية وجهه يصفر، يبدأ تظهر عليه علامات السحوب والنحافة، وبعد ما عاش عنده جهد للمقاومة ولا مش يقوم ولا مش يتحرك ولا كذا، وبعد ينجم يطور إذا كان مش بشكل يوصل لحد الموت والعياذ بالله. كيف كيف راهي الذكرى هي اللي مش تقوي لك روحك وهي اللي مش تقوي لك نفسك وهي اللي مش تصلحك من داخل. واضحة القسم الرابع الذين نتمنى أن نكون كلنا من هذا القسم الرابع هذا الذين يستمعون الذكرى من كل أحد فينتفعون بما فيها من خير ولا يضرهم ما فيها من غير. واضحة
0: واضح.
1: يعني يستمع يشوف هو ممكن حتى إنسان يعطيه ذكرى هو ما عندوش حتى علاقة بالذكرى عندك معناها هو، لكن هي جيت المساج وفهمها سبحان الله ولا يتعلم ولا يعرف كيفاش يقرأ رسائل المولى عز وجل في هذا الكون. هؤلاء اللي ربي سبحانه وتعالى قال اللي بشرهم قال فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم اجعلنا
0: منه. أمين يا ربي.
1: وهذه الذكرى هي التي تنفع القلوب. وكعليش أنا بديت لكم اليوم بهذه الذكرى إن أنا مش نذكركم في التزكية وأركانها لأنها مهمة جدا مش نفهموها. كيف نقولوا التزكية النفس والترقي بها في المقامات الكمال الممكنة، إيش معناتها؟ أولا تزكية النفس هي تطهيرها اثنين تنميتها، تطهيرها من الأدران اللي فيها النفس الداخلية وتنجيو عليها خطوة بخطوة. اثنين تنميتها، التنمية زيت كيف نقوله تنمية تطوير المهارات وتنمية الذات وتنمية هيك كيفاش تنمي كما الإنسان وقت اللي يكون ما يعرفش يكتب بالكل بعد شوية تعطيه كراسة الخط وتعطيه ستيلو كيفاش يشد ستيلو كيفاش يكتب كيفاش يبدأ يتطور هيك المهارة نتاع الكتابة حتى لين يولي عنده خط جميل جدا. وهي شوف كيما إنسان ينجم يكتب يقول لك لا مثلا يكتفي بأنه خطه واضح، مش كيف إنسان يزيد يرتقي في أنه يخلي روحه خطه كل خطاط ريتو معناه هذه التنمية هذه المهارة حبت لها وقت أكثر وحبت لها معناها القدام يعني كل مرة القدام يعني كل مرة شوية بشوية تطورها. إذن تهذيبها وثلاثة مش يصير تزكية النفس هي تهذيبها حتى تصير أقرب إلى رضا الله وأقدر على حمل النور والطاعة والصدق. معناها أقدر على حمل النور والطاعة والصدق يعني إنها تولي تحمل الطاعة بتاع رب سبحانه وتعالى بمحبة. يبتدئ الطريق بالمجاهدة وأن تتحمل في روحك بالسيف مش نعمل بالسيف مش نقدم حتى يقولوا السادة العلماء تبتدئ الطريق وأنت إثنية كيف وأنت تحمل في روح وتجاهد في نفسك ثم ينتهي بك الأمر وأنت محمول على الطاعة. يعني عندك شكون يساعد فيك بما معناه عندك شكون يأيد فيك ربي سبحانه وتعالى ولا يأيدك بنصره ويأيدك بأنك تقوم أنك تصلي إني وليت أرحنا بها يا بلاد. أرحنا بها يا بلاد وليت الطاعة والعبادة واللي تفاهم شنو أنت لهنا في الدنيا هذه قاعد تعمل. إذن التزكية ليست مجرد كثرة عبادات ظاهرة بل هي انتقال القلب من حال إلى حال ومن نقص إلى كمال ممكن للبشر. لأنه الكمال المطلق هو لله عز وجل.
0: صحيح.
1: لكن الكمال الممكن لنا هو الكمال الممكن هو الرب سبحانه وتعالى. قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. يعني النهاية عنا طريقين، يا إما مش توصل أنك تزكي النفس، وإلا مش توصل والعياذ بالله أنك تخليها معناها الخيبة وأنها تقعد معناها دسها، خليها معناها فيها أمراضها وخليها كما هي. فجمع الله في التزكية بين أمرين مهمين: إزالة الدنس والفساد الذي هو في النفس من أمراض وتعلقات، وتنمية الخير داخلها والإيمان. معناها بتخدموا على حل على على على معناها على محورين. شنو المحور الأول؟ إزالة الدنس والفساد، والثانية تنمية الخير والإيمان. وقال العلماء النفس لا تترك على حالها، إما أن ترتقي وإما أن تنحدر. لذلك كانت التزكية هي مشروع العمر، هو الذي يجب أن يعني نثنيه ركبتنا عليه، معناها يولي عندي في مخي ظهر
0: مشروع. معناها دكتورة
1: مشروع عمر. مشروع العمر هو مشروع العمر. شو سبحان الله، العلماء الربانيين وقت اللي تقعد معهم وتسألهم وتحكي معهم، سبحان الله كل ما معناها شفنا برشا علماء سبحان الله يتحدثوا. ها تخيل مثلا علماء التجويد، مثلا ناس في علم التجويد وفي علم القراءات، نعطيكم مثال. وقت اللي يقدم في السنوات وفي العمر، رغم انه في بدايه عمره يصحب معناها اللي هو وصل لطرق كبير، مثلا سجل القران، قرا القراءات، يقول لك معناها وصل. لكن بعد ما يرتقي سبحان الله تعرف يقول لك راهو اكتشفنا انه التجويد ما عندوش حدود، وانك انت كل مره تزيد تقدم تكتشف انك انت كنت في اللي قبلها كنت يعني ناقص برشا، وما زال الشيء يترقى ويتقدم سبحان الله. لينا مثال هذا، معناتها يقولوا مشروع عمر. مشروع عمر لانك كل يوم راك بترتقي اكثر فاكثر، كل يوم بترتقي اكثر فاكثر، حتى بعد الممات الانسان يترقى. تتخيل
0: وكعلي
1: قال إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: ولد صالح يدعو له، في علم ينتفع به، وصدقة جارية. ما معناتها هذا؟ كيف سينتفع بذلك؟ بالارتقاء في مدارج الله والمقامات عند المولى عز وجل. ما للناس اللي قاعدة كتبة الكتب والناس اللي نقرأه توا في كتب انتيحهم تلقاه عنده 800 سنة وعنده 1000 سنة، وانت قاعد اليوم وانا وكل واحد فينا قاعدين نستفادوا، وهذا سيكون في ميزان حسناته، وكل هذا في ميزان حسنات النبي عليه الصلاة والسلام، وفي ميزان كل واحد فينا صلى، كل واحد فينا عمل الخير، كل سيكون في ميزان النبي عليه الصلاة والسلام، لأن من أمته، ولأنه هو الداعي إلى الله بسمه وسراج المنير الذي أنار دروبنا سبحان الله. فما معنى الكمال المطلق؟ معناه الكمال الممكن، خاطر قلنا الكمال المطلق هيك لله عز وجل، واضحة. احنا نحكيه على الكمال
0: الممكن.
1: على خاطر الإنسان الكمال الممكن نبيعه يليق ببشريته وعبوديته، وهو نوع الكمال الممكن. كيف نقوله كمال الممكن؟ تسمع الكمال وتسمع بساعات واحد يقوله أهل الكمال، أهل الكمال، تسمعها كلمة الكمال هكا ولا؟ شو معناتها؟ هو أن يبلغ العبد صدق العبودية لله عز وجل. يصدق ربي في العبودية، عبد لله. النبي عليه الصلاة والسلام وقت ربي سبحانه وتعالى معناها مدحه بالسبحان الذي أسرى بعبده هذا أعلى مقام سبحان الله. أعلى مقام هو مقام العبودية لله عز وجل سبحان الله. تتخيلوا هذه الأولاد. وشنو آخر؟ هو أن يبلغ صفاء القلب. يبلغ ماذا؟
0: صفاء
1: القلب. قلبه يصفى. قديش ينجم يصفي في قلبه؟ هذوما الكل تو نجيبوا عليهم بالوحده شو معناتها. وشنو اخر؟ حسن الخلق. وين ينجم يوصل لحسن الخلق؟ لحسن الخلق كما نقولوا من زاد عليك بالايمان زاد عليك بحسن الخلق.
0: طيب
1: حسن الخلق في كل شيء، مع الكبير، مع الصغير، مع اهلك، مع زوجتك، مع اطفالك، جيرانك حسن الخلق كيفاش مش يتمثل. وقد ما انت ترتقي في حسن الخلق قد ما انت ترتقي في المنازل هذه نتاع الكمال الممكن للبشر سبحان الله. قوة الإيمان، أما قلنا الإيمان شبيه يزيد
0: وينقص
1: وينقص. الإيمان أنت إيش يقول لك النبي جددوا إيمانكم فإن الإيمان كالثوب يبلى ويخلق. معناها الإيمان لازم تجديد، والتجديد هذية هو اللي مش يعطيك قوة الإيمان. قوة الإيمان هذية بس بالمتابعة وبسماع الذكرى وبالصلاة وبالقرآن وبالذكر، هيك الإيمان. وهذا حسب الدرجة نتاع قوة الإيمان سبحان الله أنت تبلغ، ولا أنا ولا السادة المتابعين، درجة كمال الممكنة للبشر. وكل واحد كل واحد كيف يجرى، كيما في الجسد، ريت الجسد، الجسد ريت قداش عنا من عضلة في الجسد نتاعنا. ثم شكون الجسد نتاعه ينجم نقولوا نحن معناها يستعمل عضلة جسمه، ونقولوا نحن 80% من عضلة جسم عنا نسبة صعيبة، أما نقولوا هكذا. وفما شكون يستعملت أكثر من 10% 5% هكذا شوية شوية. أنت قد ما تدرب عضلاتك في الحركة وفي كل، قد ما أنت تولي عندك قوة في جسد نتاعك، صحيح ولا مش صحيح؟
0: صحيح.
1: القوة في التحمل، القوة في أنك تتحرك كيف كيف،

0: انك تكون ابنه معناها طايعه لوالديك، وانك تتحمل ساعات مشاق، وانك تتحمل ساعات ابتلاءات واختبارات. هذا الكل في الاحسان العمل، الثبات والثبات على الحق وقوه الثبات على الحق. وكان من دعاء النبي عليه الصلاه والسلام دعاء الكنز اللي يقول فيها: اذا اكتنز الناس الذهب والفضه فاكنزوا انتم هذا الدعاء. اللهم إنا نسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد. شفتوا؟ شفت؟
1: نعم.
0: الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد وحسن عبادتك، إنك تحسن عبادة ربي سبحانه وتعالى. اللهم اجعل لي لسانا صادقا وقلبا سليما. اللهم إنا نسألك من خير ما تعلم، ونعوذ بك من شر ما تعلم، ونستغفرك لما تعلم. ويعني سبحان الله، ريتوا كيفاش انك مش تصير ربي سبحانه وتعالى وانت ماشي في طريق ربي سبحانه وتعالى. لازمك تاخو، يعني النبي عليه الصلاة والسلام ارشدنا الى الطريق الثبات على الامر. هو الانسان ديما يحاول انه يعني يثبت عليه، علاش يقول لك اللهم نسألك الثبات حتى الممات، يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. التقلب، لانه ايش اسمه هو القلب، عليه اسمه قلب
1: متقلب،
0: متقلب. عرفت؟ ساعات تلقى روحك فرحان، ساعات تلقى روحك متقلق، ساعات تلقى روحك تضحك، ساعات تلقى روحك تبكي، ساعات تلقى روحك ايمانك طالع، ساعات تلقى روحك تعب كل مره. كيفاش وكيفاش مش ما هو الحل؟ هو حسن الالتجاء الى الله والدعاء له بان يثبتنا. اللهم انا نسالك الثبات في الامر والعزيمه على الرشد، يا ارحم الراحمين. الرحمة بالخلق، هذا زاد من انك توصل انك تقول عن رحيم بالخلق. ما معنى رحيم بالخلق؟ اللي تكون ترحم، مثلا ترحم الناس اللي تحبهم، كما نقولوا الناس الاقرب ليك، وبعد تكون ترحم الدائرة اللي اوسع، الجيران، الصحاب، وبعد ترحم الحيوانات، رحيمة مع الحيوانات، رحيم. ريت كيفاش هيك الرحمة تتجسد فيك، كما قال النبي في الحديث: الرحماء يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. الرحمة، الرحمة تتجسد يا عباد الله، تتجسد فينا.
1: نعم.
0: سبحان الله.
1: نعم.
0: مراقبة الله في السر والعلن، إن راقب ربي في السر والعلن.
1: نعم.
0: الكمال ممكن ليس أن يصير الإنسان معصوما، نراه.
1: نعم.
0: بل أن يقل تلونه.
1: هذا هو دكتورة، هذا هو دكتورة. إن شاء الله نواصل العدد القادم بإذن الله تعالى. والله الوقت خذينا معاكم، وإياكم.
0: وعليكم السلام
1: وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. دكتورة جيهان ترقي معنا، مشكورة جدا على كل ما تفضل ذكرته. الشكر موصول لسالم الشعري في الإخراج الفني، كلماتيك في الإخراج الرقمي، عايدة بالي كانت معكم منذ الرابعة، الآن السادسة. نختم، خليكم في متابعة طيبة لبقية برامجنا، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
2: إشهار.
3: بنك الوفاق يتمنى لكم عيد سعيد، وكل عام وانتم حيين بخير. بنك الوفاق، بنك الجميع.
4: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم
5: من الجمهورية التونسية،
4: من القلب
5: إلى القلب.

عبر موجات إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، نستمع إلى تلاوة مباركة للحزب 16 من الآية 5 إلى الآية 87 من سورة الأعراف بصوت القارئ منير السليتي برواية قالون عن نافع المدني.

استمعنا إلى تلاوة مباركة من ذكر الله الحكيم للحزب 16 من الآية 5 إلى الآية 87 من سورة الأعراف بصوت القارئ منير السليتي برواية قالون عن نافع المدني. في فضل

0: الطيب.
1: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنا في مناسبات سابقة تحدثنا على الأشهر الحرم وفضلها وأهميتها، وقلنا إنه الأعمال الصالحة في الأشهر هذه أجرها مضاعف، والمعروف على المسلم إنه كيس فطن، اختياراته واضحة وأهدافه كذلك مضبوطة. ومن أكبر أهداف المسلم تحقيق السعادة في الدنيا وفي الآخرة وتحصيل الأجر كذلك. ومن أهم وسائل تحصيل الأجر تلاوة القرآن والتسبيح والذكر عموما. باش نتكلم في المناسبة هذه أكثر على فضل الذكر اللي يقول فيه ربي سبحانه وتعالى:

صدق الله العظيم. وخلينا نكون صريحين وواضحين مع بعضنا، أي مسلم قادر حتى وهو في قلب العمل اليومي يقول سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم، خاصة إذا نعرف إنه الكلمتين هذم من أحب الكلام إلى الله تعالى. ويقول سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام في هذا كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. وبلغة الأرقام والأعداد والدقائق والثواني سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم ما تستهلك من وقتنا إلا تقريبا 6 ثواني، 6 ثواني من جملة 24 ساعة. كلمتين يقولهم المسلم بنية صادقة وبقلب سليم يكون ثقال في ميزان حسناته، ميزان من صنع المولى، وثقل ما يعفو كالرب سبحانه وتعالى.

0: صدق الله العظيم.
1: من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. فضل صلاة الجماعة. فضل صلاة الجماعة.
2: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلاة الرجل في جماعة تضعف على صلاته في بيته وفي سوقه 25 ضعفا. وذلك أنه إذا توضأ فأحسن الوضوء ثم خرج إلى المسجد لا يخرجه إلا الصلاة، لم يخطو خطوة إلا رفعت له بها درجة وحط عنه بها خطيئة، فإذا صلى لم تزل الملائكة تصلي عليه ما دام في مصلاه ما لم يحدث. اللهم صل عليه، اللهم ارحمه، ولا يزال في صلاة ما انتظر الصلاة. متفق عليه.
1: وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفذ 27 درجة. متفق عليه. والفذ يعني الفرد.
2: وعن عثمان رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من صلى العشاء في جماعة فكأنما قام نصف الليل، ومن صلى الصبح في جماعة فكأنما صلى الليل كله. رواه مسلم.

الحمد لك والملك لك يا صاحب الملك، يا ربنا لك الصلاة والحمد من كل الحياة، من زهرة على الغصون لا فانة إلى نداك، من دمعة على الجفون ظمآنة إلى رضاك، من بسمة على العيون والهانة إلى ضياك.

ابن إلى حماك هللت خطاه من ضارع إلى علاك كبرت يداه يا ربنا لك الصلاه

يا رب، يا رحمة للتائبين، للعفو لا نرجو سواك، يا موئلا للحائرين، طوبى لمن يلقى هداك، يا غوث كل العالمين، حمدا لما تعطي يداك.

إلهي، بكل ما تحيا الحياة نعبدك، وكل ما فوق الثرى يوحدك، وكلنا ندعوك يا رب. يا ربنا لك الصلاة والحمد.

من إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم بالجمهورية التونسية، نرفع إلى مسامعكم نداء الحق، أذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة تونس وما جاورها.

من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا.

0: إنا نسألك بفضل قدرتك وبفضل القرآن الكريم الذي أنزلته في ليلة القدر أن تصلح حالنا وتحفظ عيالنا وتحمي بلداننا وتنصرنا على من ظلمنا وتجود بكرمك علينا يا كريم يا قدير.
1: مستمعينا الكرام، ننقل إلى حضراتكم صلاة المغرب.
2: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد

0: استووا واعتدلوا يرحمكم الله، استووا واعتدلوا ويرحمنا ويرحمكم الله. بلها منا يا كريم. الله أكبر.
1: الله أكبر.

0: هو أكبر.
1: الله أكبر.
2: سبحان ربي العظيم.
0: سمع الله لمن حمده.
1: ربنا ولك الحمد.
0: الله
1: أكبر. الله أكبر.

0: الله أكبر
1: الله أكبر
0: الله أكبر.

0: أكبر. سمع الله لمن حمده.
1: ربنا ولك الحمد.
0: الله
1: أكبر. الله أكبر.

0: الله أكبر.
1: الله أكبر.
0: الله أكبر.

0: الله أكبر. سمع الله لمن حمده.
1: ربنا ولك الحمد.
0: الله أكبر.
1: الله أكبر.

0: الله أكبر
1: الله أكبر
2: الله أكبر

0: السلام عليكم.
1: مستمعين الكرام، نقلنا إلى حضراتكم صلاة المغرب. تقبل الله صلاة الجميع بمزيد من الأجر والثواب.
2: أذكار ما بعد الصلاة. عن ثوبان رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا انصرف من صلاته استغفر ثلاثا وقال: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. رواه مسلم. ثم يقول: سبحان الله 33، والحمد لله 33، والله أكبر 33، ثم يقول مرة واحدة:
3: لا إله إلا الله وحده لا شريك له،

0: ثم يقول مرة واحدة: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير.
1: لا حمد.

0: جد.
1: ثم يقول عشر مرات: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. ثم يقرأ ثلاث مرات آية الكرسي.
0: أعوذ

0: وهو العلي العظيم.
1: ثم يقرأ 3 مرات سورة الإخلاص.
0: بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفؤا أحد.
1: ثم يقرأ 3 مرات المعوذتين.

شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد.

0: الله سبحانه وتعالى أن ينير أمامنا الطريق.
1: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم تنير أيامنا بالقرآن وتعمر أوقاتنا بذكر الرحمن.

0: سبيل الهدى من شمائل المصطفى،
1: سبيل الهدى من شمائل المصطفى،
0: قبس نور من نور النبوة ينير دروب الحياة،
1: ونبراس هدي من هدي الرحمة المهدى. سبيل الهدى من شمائل المصطفى،
0: برنامج يرافقكم فيه الشيخ منور المداني.
2: بسم الله جل جلاله والحمد لله عما نواله، أهل الصلاة والسلام محمد وآله، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبع هديه بإحسان إلى يوم الدين. مستمعينا الأعزاء، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من سبيل الهدى، صحبة فضيلة الشيخ منور المداني اللي نرحب به ونقول له السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
3: وعليكم السلام، أهلا وسهلا. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خير الأنام ومصباح الظلام. مستمعي الأكارم، مستمعات الكريمات لإذاعة الزيتونة للقرآن الكريم من القلب إلى القلب، أسعدكم الله في الدنيا والآخرة، وأسعد الله أخي وصديقي وابني الأستاذ محمد بن حمودة في الدنيا والآخرة.
2: أمين. والسادة المستمعين الكرام، وربي يجعلني ويجعلكم من السعداء في الدارين إن شاء الله في الدنيا وفي الآخرة، إن شاء الله ربي يحفظني ويحفظكم بما يحفظ به عباده الصالحين. اليوم في سبيل الهدى مستمعينا الأعزاء باش نحكيه على أعظم وأحلى وأكرم هدية هداها لنا ربي سبحانه وتعالى، اللي هي الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم، الرحمة المهداة، رحمة كبيرة. هو ربي رحمن ورحيم، ورحمن الدنيا ورحيم الآخرة، ولكن فما رحمة كبيرة برشا من رحمات الله، مية رحمة، فما رحمة من أعظم وأجل وأبهى رحمة، أنه أرسل رسول الله محمد صلى الله عليه وآله وسلم رحمة للعالمين. الرسول الأكرم محمد صلى الله عليه وآله وسلم هو الرحمة المهداة. هذا موضوعنا اليوم في سبيل الهدى، صحبة فضيلة الشيخ منور المداني.
3: شوف، ربي في القرآن الكريم يقول وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، صدق الله العظيم. يعني أن الله جل شأنه أرسل سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم رحمة عامة شاملة لجميع المخلوقات.

0: الإنس والجن والملائكة والحيوانات والنباتات وغير ذلك مما خلق الله، ولم يكن ذلك لأي مخلوق من مخلوقات الله تعالى. حتى واحد ما كان رحمة للعالمين، لا أنبياء لا مرسلين لا ملائكة إلا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. وفي هذا الشأن يقول السيد الأعظم عليه الصلاة والسلام: إنما أنا رحمة مهداة. في الحديث الشريف هذا يوافق الآية الكريمة السابقة، واستعمل الحديث الشريف لفظة مهداة. علاش قال كلمة مهداة؟ يعني هدية، وهي لفظة رحمة، لأن الهدية لا تكون إلا بالخير والسعادة. ما تجيش هدية مش باهية، بكل تجيك الهدية الباهية. وفي لفظ الهدية عديد البشارات قالوها العلماء، منها محبة الله للمؤمنين، لأن الله سبحانه وتعالى وهو المهدي لا يهدي لمن يكره أو يعادي. تو واحد يكره ويحبوش ويعطيه هدية؟ لا. الحاجة الأولى كلمة هذه الهدية هي ربي سبحانه وتعالى كونه يحب المؤمنين عملهم الهدية دي. ومحبة الله لهذه الأمة أصلية ومتقدمة وليست ظرفية قديمة، وذلك لما جاء في الحديث القدسي يقول الله تبارك وتعالى: سبقت رحمتي غضبي، أو سابق الرحمة. ويقول جل علاه أيضا في الذكر الحكيم: فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. وكذلك يقول: رضي الله عنهم ورضوا عنه. عظايش يقول ربي. وجاء من جملة البشارات حقيقة الهدية وقيمتها. نأخذ الهدية لقيمتها. شنية الهدية؟ وكما تعلمون المهدي عادة يختار الهدية لتكون في المستوى، يختار هدية باهية مش يختار،
1: يقول لك في وجهه،
0: في وجهه،
1: في وجهه، مش في وجه المهدى إليه، في وجه اللي بشهده،
0: أنا بشهده. ولهذا جاءت هدية العظيم عظيمة، وهو الله تبارك وتعالى،
1: سبحان الله.
0: ولا نتصور قيمة لها، لو كان يشوفوا نتصور شيء القيمة دي ما نتصوروش. فهي من الرحمة لا حدود لها. يقول الحق تبارك وتعالى في الذكر الحكيم: ورحمتي وسعت كل شيء، فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون الذين يتبعون الرسول النبي الأمي. صدق الله العظيم. ويقول تعالى أيضا: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. ولهذا الهدية رأي كبيرة. ومن البشارات متاع الهدية هذه الأمن والطمأنينة، لأن الهدية رحمة ومعها نضمن الأمن والإطمئنان، ونأمن الخوف والعذاب متى قبلنا الهدية وتشبثنا بها. يقول الله تبارك وتعالى: وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم.
1: نعم.
0: صدق الله العظيم. وإحنا نعتقد أن النبي صلى الله عليه وسلم فينا ومعنا دائما وأبدا. يقول في الحديث: حياتي خير لكم وموتي خير لكم، تحدثون ويحدث لكم، فإذا أنا مت كانت وفاتي خير لكم، تعرض علي أعمالكم، فإن رأيت خيرا حمدت الله، وإن رأيت شرا استغفرت الله لكم.
1: صلى الله على محمد صلى الله عليه وآله وسلم. وما كان الله معذبهم وأنت فيهم، وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. قالوا العلماء أمانان، أمان الاستغفار وأمان سيد النبي صلى الله عليه وآله وسلم. مدام معنا سيد النبي صلى الله عليه وسلم وهو حي في قلوبنا، ومدام ملتزمين بالاستغفار، إلا وأنه رب سبحانه وتعالى يستجيب لدعانا، يغفر لنا، يرحمنا، ينجينا، ينقذنا، وهذا بفضله ومنه. وهذه هي الرحمة المهداة اللي بعثه ربي للعالمين سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، اللي هو قال عليه زاد في آية أخرى: بالمؤمنين رؤوف رحيم. رؤوف وحدها لا، ورحيم وحدها لا، الزوز من بعضهم، رؤوف ورحيم صلى الله عليه وسلم بخلقه، بالناس، بالشجر، بالحيوانات، فين تلقى سيدنا محمد إلا وتجد الرأفة والرحمة، وما أرسلناك إلا أداة حصر، معناها رحمة لشكون؟ للعالمين، مش القريش، مش الأمة محمد فقط، لا للعالمين. وشفنا في حصة سابقة كيفاش قال لهم أنا ما نكذبش عليكم ومش باش نكذب ولن أكذبكم، وقال أنا بعثني ربي رسول إليكم خاصة وإلى كافة الناس عامة. معناها النبي صلى الله عليه وسلم بعث رحمة مش حتى للإنس، للجن، معناها رحمة للأديان وللمتتبعي ولا معتنقي الأديان السابقة سواء اليهودية ولا المسيحية، ليضع عنكم إسركم والأغلال اللي كانت حاطينها هما واللي حرمها بني إسرائيل على أنفسهم. جاء سيدنا محمد باش يرحمهم وباش يرحم الأمم الكل بالتشريع الجديدة، بالقرآن الكريم، بالإسلام. إن شاء الله ربي سبحانه وتعالى يجازيه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم خير الجزاء، خطر كما قلت أنت هدية، وأيما هدية، هدية المولى جل جلاله وعم نواله المتمثلة في الحبيب محمد صلى الله عليه وآله وسلم. فاصل ورجعين مستمعينا الأعزاء، كملين معكم سبيل الهدى، صحبة فضيلة الشيخ منور المداني، فابقوا معنا.

0: أعزائكم مستمعينا الأعزاء في سبيل الهدى، صحبة فضيلة الشيخ منور المدني، ونحكي على الرحمة المهداة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم.
1: تو كنا نتحدث عن هذه في الدنيا، نشوفوا الآخرة.
0: أي نعم سيدي.
1: أكبر هدية في الآخرة هي الشفاعة، شفاعة سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام لنا. فهل مع هذه الرحمة المهداة ببشاراتها المختلفة يجينا العذاب؟ أبدا، لأن الرحمة تتعارض وتتناقض مع العذاب. جاء عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قيل يا رسول الله ألا تدعو على المشركين؟ ادعي على المشركين خطر عذبوك وقلقوك وتعبوك. فقال: إنما بعثت رحمة ولم أبعث عذابا. هذا مع المشركين، فكيف تراه مع أمته؟ فهل يرضى لهم العذاب وهو المبعوث رحمة؟ وما دامت هدية الله على هذا القدر وعلى هذه القيمة التي لم ندرك حقيقتها، فالمطلوب توه أن نحافظ عليها ونتشبث بها، ونكون ذلك بزيادة المحبة لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم، لأنه يقول: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. ويلزم تكريس المحبة ألا أكرمنا به الله سبحانه وتعالى، فكأنه يقول: عيشوا الرحمة وتمتعوا بالرحمة وزيدوا من التعرف على هذه الرحمة المهداة عليه الصلاة والسلام بالاقتداء به في سلوكه وفي أخلاقه وفي تربيته. فبقدر معرفة الهدية نتمتع بالرحمة والفرح والابتهاج والعمل على نشر قيمة الفرح وتعميمها فيما بيننا، وبذلك نسعد سعادة لا شقاء بعدها أبدا. نزيد نقول كلمة.
0: نعم سيدي.
1: النجاح في الدنيا وفي الآخرة هو ما جاء في كتاب الله سبحانه وتعالى الذي جاء به السيد الأكرم صلى الله عليه وسلم، وزيادة التعمق في أسرار القرآن الكريم كذلك، وما جاء في السنة النبوية المطهرة من الأخلاق الفاضلة والسلوك الطاهر والعمل الصالح وحب الخير. وخير الناس أنفعهم للناس، فصلوا على سيدنا محمد وزيدوا في محبته.
0: نعم، خير الناس ينفعهم للناس، وكان يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحم من في الأرض يرحمك من في السماء. إذا كانت تحب على رحمة ربي ما عليك إلا ترحم الناس، وأول حد يستنفع بالرحمة هو أنت، أنك ترحم نفسك ساعة، ترحم روحك، ترحم روحك من المعاصي ومن الذنوب ومن الدخان ومن الأشياء اللي قاعد ترهق بها في بدنك، ارحم نفسك. ثم اللي أولى بالرحمة هي البو والأم الوالدين، اللي قال: وقل ربي ارحمهما كما ربياني صغيرة. معناها أنت تطلب لهم الرحمة، تطلب لهم الرحمة هما حيين، وتطلب لهم الرحمة وهما ميتين. أنك ترحم بوك وترحم أمك هذا راو من دواعي الرحمة، لأن ربي باش يرحمك. ثم ليس منا من لم يرحم صغيرنا ولم يوقر كبيرنا. مهم جدا أن نرحم الصغار، نرحموهم من كلفهمش أفوق طاقتهم، نرحموهم من وسعبنا معاهم، نرحموهم نهديهم إلى الصراط المستقيم إلى سبيل الهدى. هذه كلها رحمة. وزيد: تزاحموا تراحموا، هكا يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة، نتراحم بصلة الرحم، لأنه صلة الرحم زاد هذيك فيها رحمة. وهذا الكل كي نشوفوا احنا دعوات الرحمة، وقتاش يدعو النبي صلى الله عليه وسلم أنه نرحم بعضنا ونرحم المسكين ونرحم عزيز قوم ذل، ويرحم الأسير، ويرحم ساعات الإنسان يقول لك يرحم اللم اللي جابتك، ويرحم الكرش اللي تخبطت فيها. علاش؟
1: صحيح.
0: بفعلك الخير للناس
1: الخير
0: تجيب الرحمة لوالديك.
1: نعم.
0: وفما اللي يجيب النقمة ويجيب السب ويجيب الدعاء، ذاك زاد كيف كيف عقوق لطف يا ربي. فلما ترحم الصغير، ترحم الحيوان، ترحم نفسك، ترحم بوك، ترحم أمك، ترحم الآخر، تفكر في غيرك، هذه هي الرحمة المهداة اللي أعطاها لنا ربي سبحانه وتعالى، وتجسد في سيد النبي صلى الله عليه وآله وسلم رحمة للعالمين، إن شاء الله ربي يرحمنا برحمة من عنده تغنينا عن رحمة من سواه. خليل كلمة الختام سيدك العادة.
1: ومسك الختام نقول محمد خير خلق الله كلهم، وهو الذي لفخار المجد ينتسب، وهو الذي بشرت رسل الإله به من قبل، وهو الذي جاءت به الكتب، وفوق سبع طباق سار مهتديا حتى دنا رفعت للمصطفى الحجب، له المقام الذي ما ناله أحد، والمجد والفخر والإحسان والحسب، وهو الشفيع الذي ترجى شفاعته، وفي النعيم له قد رتبت رتب، حدث به يا منادي الحي إن به تزول عن قلب الأحزان والكرب، وهذه طيبة بانت معالمها، وتلك دار بها المعروف يكتسب، فأنزل ولذ بجناب الهاشمي وقل يا آل أحمد أنتم للرضا سبب. صلي على سيد النبي لتسمعوا فينا.
0: اللهم صل وسلم وزد وبارك على حبيبنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبع هديه بإحسانا إلى يوم الدين. شكرا لك شيخ بنور المداني،
1: ربي يفرحك، وشكرا لك،
0: وشكر موصول لمستمعينا الكرام على حسن إنصاتهم وعلى كريم متابعتهم. إلى أن نلقاكم في حلقة جديدة من سبيل الهدى، دمتم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
2: كنتم مع برنامج سبيل الهدى من شمائل المصطفى.
3: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، توثب نحو إعلام هادف يؤلف بين القلوب ويفتح على البصائر.
4: اللهم يا بديع السماوات والأرض، يا ذا الجلال والإكرام والعزة التي لا ترام، نسألك يا رحمن بجلال وبنورك

عبر موجات إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم نستمع إلى تلاوة مباركة للحزب 17 من الآية 88 من سورة الأعراف إلى الآية 170 من سورة الأعراف بصوت القارئ عمرو بوشجرة برواية قالون عن نافع المدني.

العشرة أسباطا أمما وأوحينا إلى موسى إذ استسقاه قومه أن اضرب بعصاك الحجر

0: استمعنا إلى تلاوة مباركة للحزب 17 من الآية 88 من سورة الأعراف إلى الآية 170 من سورة الأعراف بصوت القارئ عمرو بوشجرة برواية قالون عن نافع المدني.
1: من رياض السنة النبوية.
2: من رياض السنة النبوية.
3: صلى عليك الله يا خير الورى.
4: باب إجراء أحكام الناس على الظاهر وسرائرهم إلى الله تعالى. عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما قال: بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الحرقة من جهينة، فصبحنا القوم فهزمناهم، ولحقت أنا ورجل من الأنصار رجلا منهم، فلما غشيناهم قال: لا إله إلا الله، فكف عنه الأنصاري وطعنته برمحي حتى قتلته. فلما قدمنا المدينة بلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال لي: يا أسامة، أقتلته بعدما قال لا إله إلا الله؟ قلت: يا رسول الله، إنما كان متعوذا. فقال: أقتلته بعدما قال لا إله إلا الله؟ فما زال يكررها علي حتى تمنيت أني لم أكن أسلمت قبل ذلك اليوم. متفق عليه. وفي رواية: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أقال لا إله إلا الله وقتلته؟ قلت: يا رسول الله، إنما قالها خوفا من السلاح. قال: أفلا شققت عن قلبه حتى تعلم أقالها أم لا؟ فما زال يكررها علي حتى تمنيت أني أسلمت يومئذ. الحرقة بضم الحاء المهملة وفتح الراء بطن من جهينة القبيلة المعروفة، وقوله متعوذا أي معتصما بها من القتل لا معتقدا لها.
1: من رياض السنة النبوية.
4: وعن جندب بن عبد الله رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث بعثا من المسلمين إلى قوم من المشركين، وأنهم التقوا، فكان رجل من المشركين إذا شاء يقصد إلى رجل من المسلمين قصد له فقتله، وأن رجلا من المسلمين قصد غفلته، وكنا نتحدث أنه أسامة بن زيد، فلما رفع عليه السيف قال لا إله إلا الله فقتله. فجاء البشير إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأله وأخبره حتى أخبره خبر الرجل كيف صنع، فدعاه فسأله فقال لم قتلته؟ فقال يا رسول الله، أوجع في المسلمين وقتل فلانا وفلانا وسمى له

0: نفرا، وإني حملت عليه، فلما رأى السيف قال: لا إله إلا الله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أقتلته؟ قال: نعم. قال: فكيف تصنع بلا إله إلا الله إذا جاءت يوم القيامة؟ قال: يا رسول الله استغفر لي. قال: وكيف تصنع بلا إله إلا الله إذا جاءت يوم القيامة؟ فجعل لا يزيده على أن يقول: كيف تصنع بلا إله إلا الله إذا جاءت يوم القيامة؟ رواه مسلم.
1: من رياض السنة النبوية.
0: وعن عبد الله بن عتبة بن مسعود قال: سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول: إن ناسا كانوا يؤخذون بالوحي في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن الوحي قد انقطع، وإنما نأخذكم الآن بما ظهر لنا من أعمالكم، فمن أظهر لنا خيرا أمناه وقربناه، وليس لنا من سريرته شيء، الله يحاسبه في سريرته، ومن أظهر لنا سوءا لم نؤمنه ولم نصدقه، وإن قال إن سريرته حسنة. رواه البخاري.
2: صلى عليك الله يا خير الورى.
1: من رياض السنة النبوية.

مشتتون فجمعنا. اللهم إنا نسألك الثبات في الآخرة والعزيمة على الرشد ونسأل

بمنجات رحمتك وعزائم مغفرتك. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا همّا إلا فرجته.

قرآن كريم، أحاديث نبوية، ابتهالات، أدعية، أذكار، تجليات، دروس وبرامج دينية. إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم من الجمهورية التونسية، من القلب إلى القلب.

من إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم بالجمهورية التونسية، نرفع إلى مسامعكم نداء الحق، أذان صلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة تونس وما جاورها.

اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وبعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

0: إذاعة الزيتون للقرآن الكريم من القلب إلى القلب.
1: على الإنسان في حياته أن يكون مفتاحاً للخير مغلاقاً للشر.
2: شأن المسلم في وقتنا المعاصر شأن ما كان عليه سلفنا رضي الله تعالى عنه، يعني بالقرآن الكريم يستمطرون رحمات الله سبحانه وتعالى، بالقرآن الكريم يفتحون أبواب السماء في قبول الدعاء، بالقرآن الكريم يقفون على أرجلهم بين يدي الله عز وجل في ليلهم، بالقرآن الكريم يقرؤون آيات الله سبحانه وتعالى فتنشرح صدورهم بمعاني القرآن الكريم. المسلم في وقتنا المعاصر الآن مدعو وبإلحاح وبشدة رجالا ونساء بنينا وبنات أن نعود جميعا إلى كتاب الله سبحانه وتعالى، لأن الحقيقة القرآن الكريم هو جوهرة، القرآن الكريم هو نعمة.
3: محبة الله ومحبة النبي صلى الله عليه وسلم يجب أن تستقر في قلب المؤمن، ويجب أن تكون أهم لديه من نفسه وماله وولده والناس أجمعين.
1: أسأل الله سبحانه وتعالى أن يبصر عقولنا وقلوبنا إلى الخير وإلى طريق الحق وإلى الرشاد وإلى الصلاح وإلى الفلاح.
0: إذاعة الزيتون للقرآن.

0: صدق الله العظيم.
1: مستمعين الكرام، ننقل إليكم صلاة العشاء.
2: الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله.
3: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، واعتدلوا يرحمكم الله. الله أكبر.

0: توكلت وهو رب العرش العظيم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر.
1: يا رب العالمين.
0: الله أكبر.

الله أكبر. سمع الله لمن حمده.

الله أكبر.

الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر.

0: السلام عليكم.
1: سيداتي وسادتي، نقلنا إليكم عبر إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم صلاة العشاء. تقبل الله صلاة الجميع بمزيد من الأجر والمغفرة والثواب.
2: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم صوت الاعتدال والثبات على منهج القيم.
1: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم
2: ثوابت أصيلة تواكب متغيرات الزمن، إيمان راسخ ملؤه حب الوطن. إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم إذاعة كل التونسيين،
1: من القلب إلى القلب.

0: أقرأنا ما تيسر من كتاب الله، أقرأنا من أول بقرة.
1: تعاهد القرآن، تعاهد القرآن، دعوة متجددة للإقبال على تعليم القرآن الكريم بقراءة سليمة. تعاهد القرآن، سير من جديد في طريق المعاهدة، طريق سلكه فضيلة الشيخ الدكتور عبد الرحمن الحفيان رحمه الله تعالى. تعاهد القرآن مع الشيخ العربي الكثيري.
2: الحمد لله رب العالمين، الحمد لله كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه. الحمد لله الذي أنزل على عبده القرآن نورا وهدى، وبين فيه الأحكام لعباده ولم يتركهم سدى. الحمد لله الذي أنعم علينا بحفظه وتلاوته وهدى. الحمد لله الذي لا ينقضي معروفه أبدا. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلاة ترفع عن دعائنا كل حجاب، وتفتح لنا من إجابتك كل الأبواب. اللهم اجعلنا بالصلاة عليه من الفائزين، وعلى حوضه من الواردين، وبيديه الكريمتين الشريفتين من الشاربين، وبسنته من العاملين، ولا تحل بيننا وبينه يوم الدين، وعلى إخوانه من الأنبياء والمرسلين، وعلى أزواجه الطاهرات أمهات المؤمنين، وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم نور بكتابك أبصارنا، وأطلق به ألسنتنا، واستعمل به أجسادنا، واشرح به صدورنا، وفرج به عن كروبنا بحولك وقوتك، فإنه لا حول ولا قوة إلا بك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. مستمعي إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم أينما كنتم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. عيد مبارك علينا وعليكم وعلى الأمة الإسلامية، وكل عام وأنتم بخير وصحة وعافية. ربي يديم علينا هذه الأعياد أعواما مديدة وسنين أعواما عديدة وسنين مديدة، ويسهل لنا حج بيته الحرام حتى نلقاه وهو راض عنا. مرحبا بكم في حصة متجددة من برنامجكم تعاهد القرآن الكريم. للتواصل معنا يرجى الاتصال على الرقم 71-136-000، كذلك يمكنكم التواصل عبر الصفحة الرسمية لإذاعة الزيتونة للقرآن الكريم. لا ننسى أن نشكر المشايخ القائمين على هذا البرنامج، ونقول لهم كل عام وأنتم بخير، الشيخ بلال بن محمود، والشيخ الدكتور أسامة بن العربي، والأستاذة إيمان الذهبي. كذلك الشكر للأخ زهير المسعودي في الإخراج التقني، والسيد أحمد الطبابي في الإخراج الرقمي. خير ما نبدأ به إن شاء الله باش ناخذوا الفاتحة، وإن شاء الله ربي يفتح علينا وعليكم فتوح العارفين بالله، وربي يشفينا إن شاء الله، وربي يبعد كما قولوا احنا البلاء علينا. به ناخذوا الفاتحة باش نقراو هكايا ونركزوا معاها شوية، نقراو كما قالت أم سلمة، يعني كانت قراءة الرسول صلى الله عليه وسلم مفسرة حرفا حرفا. فنقول إن شاء الله: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، ملك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم.

0: نحاولوا ان شاء الله كيف نقراو الفاتحه نقراوها في عقلنا بالسياسه، وكما ديما نقول ونعاود يعني الحروف نرجعوهم لاصلهم ورد بالنا ما يعني نعملوا اتباع الحركات. يعني مثلا ما نقولوش بسمي با لا ماهيش با هي بي، يعني الضمه نعطيوها حقها والكسره نعطيوها حقها. ما نقولوش رب العالمين بالا ورد بالنا ما كلام ذيك رب لا ما نقلقلوش زاد الحروف اللي تبدا ساكنه وما هيش حروف قلق لما نقلقلوهاش. ها وان شاء الله كل مره كي ناخذ فكره على سوره الفاتحه في برنامج تعاهدوا القران. ناخذ اولى المكالمات. السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
0: مرحبا. الاسم؟ الاسم
1: خديجة.
0: مرحبا يا خديجة. قديش عمرك خديجة؟
1: 7 سنوات.
0: ما شاء الله. وقديش تحفظ من القرآن؟ باهي. شنو باش تسمعنا؟ شنو باش تقرأنا؟
1: 3 أحزاب.
0: ما شاء الله عليك، ربي يحفظك بنتي. هاي شنو باش تقرأنا؟
1: سورة المزمل.
0: هاي تفضل بنتي. هاي

0: اهجرهم هجرا جميلا وذرني والمكذبين أولي النعمة ومهلهم قليلا.
1: لا قول أسمع أولي النعمة مش النعمة, أولي النعمة ومهلهم أي
0: أولي النعمة ومهلهم قليلا.
1: الله يبارك فيك خديجة, ما شاء الله عليك بنتي.
0: ماما تحب تقرأ
1: بيه طو نسمعوها تقرأ, ما شاء الله عليك ترى عدينا ماماتك. السلام عليكم.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: ربي يبارك لك فيها خديجة ذي تحفونة الباهية.
2: الله يبارك في عمرك إن شاء الله, شال عيدكم مبارك إن شاء الله. كل
1: الله
2: عام
1: يبارك فيك.
2: بخير إن شاء الله.
1: شكرا إن شاء الله تطلع لك من أهل القرآن إن شاء الله.
2: آمين يا رب العالمين.
1: شنو باش تقرأنا يا أم خديجة؟
2: إن شاء الله نقرأ لك من سورة الحزب الرابع من سورة البقرة أو الحزب الرابع إن شاء الله.
1: تفضلي.
2: الله يبارك لك.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واذكروا الله في أيام معدودات فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون.
1: عودها. واتقوا الله واعلموا أنكم هكا طوى نسيتوا هاي تفضل.
3: واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون. ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام. وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد. وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم فحسبه جهنم.
1: قل آخا آخا فخم الخاب القدي أخذته العزة
3: أخذته العزة بالإثم فحسبه جهنم ولبئس المهاد. ومن

0: الله
1: بالعبادة.
0: يبارك فيك يا أم خديجة، تلاوة طيبة ما شاء الله عليك. كما رد بالنا ديما ما ننساوش المدود الطبيعية. علاش اسمه ما
1: الطبيعي
0: الطبيعي؟ شنو معناها هو ما الطبيعي؟ يعني صاحب الطبيعة السليمة لا يزيده ولا ينقصه على حركتين. باهي
1: الله
0: تلاوتك
1: يبارك فيك.
0: باهية، ورد بالك من اتمام الحركات اللي كنت نحكي عليها. يعني ما نقولوش لا بأس با، ما نحبش با، نحب لا بي، لا بئس. فهمت؟ الضمة والكسرة هذوكم يزينوا التلاوة أحسن يعني. باهي، ربي
1: الله
0: يبارك فيك،
1: يبارك لك سيدي،
0: أحسنت،
1: يفتح عليك
0: شكرا
1: ان
0: لك
1: شاء الله.
0: أنت وبنتك.
1: الله يبارك لك،
0: نسمعك مرة أخرى في
1: السلام
0: تلاوة إن
1: عليكم
0: شاء الله.
1: ان شاء الله.
0: مكالمة
1: سلام،
0: أخرى، السلام عليكم.
1: السلام عليكم.
0: مرحبا، الاسم؟
1: امان الله على يعقوب،
0: أمان الله ليعقوبي. منين يا أمان الله؟
1: من منزل بورقيب.
0: مرحبا بيك سيدي، عايشني، باش تسمعنا ولدي.
1: ما تيسر من سورة مريم.
0: تفضل. أي
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. كافها يا عين صاد.
0: لا، مد شوية. هاي هدية فيها حروف تتمد، 6 حركات، وفيها يعني حركتين. نقول كاف هيا عين صاد.
1: كاف هيا عين صاد.
0: ب
1: ذكر رحمة ربك عبده زكريا إذ نادى ربه نداء خفيا، قال رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك ربي
0: لا،
1: شقيا.
0: نقول ولم أكن بدعائك ربي شقيا. ربي شقي، ما نقولوش ربي، ما فهمش مد بعد الباء.
1: ولم أكن بدعائك ربي شقيا،
0: صحيت.
1: وإني خفت الموالي من ورائي وكان

0: مثلا نقولوا همزة، هاي همزة إيه التسهيل متاعها إيه. ها أو أو إي إي بين بين، ها هذا يتسمى حرف فرع، يعني يخرج من مخرجين ويتردد بين حرفين، هذه إيش معناها الهمزة المسهلة. به بالنسبة للإبدال نقول مثلا لا إله إلا الله محمد رسول الله،
1: همزة مضمومة
0: هذا
1: همزة مكسورة نعملها
0: تولي تولي تو أي تولي واو، فهمت؟ مثلا في مثلا في صورة
1: صورة الأحزاب
0: مثلا ثم أرسلنا رسلنا تترى كلما جاء أمة، كلما جاء أمة، هيك عنا همزة مفتوحة في الكلمة الأولانية آخر الكلمة الأولانية، ومن بعدها عنا همزة مضمومة في الكلمة اللي بعدها في أول الكلمة، نقرأها كلما جاء أمة باهي، فهمت؟
1: أي
0: زيد راجع ادخل للباب الهموز من رواية قالون، تو ان شاء الله تفهم الدرس بالقدا، انت جيتنا على غفلة كي يعني حتى الهموز واحد بشي يتذكر، سبحان الله ما يتذكرش الايات كلها تهرب متاع الهموز. باهي ربي يوفقك ان شاء الله في الامتحان متاعك، انت ما قريت لنا حد شيء، ماكش باش تقرا يعني.
1: اقرا من سورة الاحزاب.
0: هاي تفضل. هاي
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم،

0: الله عليك وبنات عمك وبنات عمك وبنات عماتك وبنات خالك وبنات خالاتك اللاتي هاجرن معك وامرأة مؤمنة وامرأة
1: واحدة، ما نقفوش على التنوين، ما نقفوش على المتحرك، ما نقولوش وامرأة مؤمنة وامرأة مؤمنة، كيف نقفوا؟ نقفوا على الساكن، باهي؟
0: أيوة.
1: هاي تفضل.
0: وامرأة مؤمنة

0: خالصة لك من دون المؤمنين قد علمنا ما فرضنا عليهم ما فرضنا عليهم في أزواجهم وما ملكت أيمانهم لكي لا يكون عليك حرج وكان الله غفورا رحيما.
1: الله يبارك فيك. وعندك انت عندك المثال قدامك وانت تقرا فيهم اصحاح ما شاء الله. ها هم يا ايها النبي اوي وانا هيك بدلناها الهمزه الثانيه بدلناها واو ها باهي كيف كيف اراد النبي وان يستنكح هيك النبي و باهي واللي قلت لك عليها ذيك جاء و هذاك تسهيل يعني الابدال مبدلوها واو تكون خالصة والآخر تسهيل الحرف يكون بين بين بين الهمزة وبين ال يعني الهاء هكا شوية ربي يبارك فيك أحسنت يا سيدي وإن شاء الله ربي يوقفك في امتحان.

هز الفؤاد بفيضه التحنان، وانثر على مرأى البرية رونقا، يلقاهم بالبشر والسلوان، واسكب على ملل الأنام حلاوة، تطري النفوس بلذة الإيمان، وأقم صلاتك غدوة وعشية، واجعل صيامك مشرق الأفنان، واذكر إلهك خفية وتضرعا، واشكر فضائله بلا نقصان، واختم تراتيل القراءة في الدجى، نلت الثواب بجنة الرب.

0: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بعجالة ناخذ الأخت كانت تسأل فينا على الباب الهمز. بالنسبة للهمز من كلمتين، القسم الأول اللي هو فيه الهمزتان المتفقتان في الحركة، كما مثلا جاء أحدهم، جاء أحدهم، هنا الإمام قالون يسقط الأولى مع القصر يعني والتوسط، يعني ما يقول إذا جاء أحدهم، يقولش إذا جاء أحدهم. باهي، عنا إذا كانت مكسورتان، يعني كيف هؤلاء إن كنتم، قالون يسهل الهمزة الأولى مع القصر، يقول هؤلاء إن كنتم، هؤلاء إن كنتم، يعني يسهل الأولى ويحقق الثانية. يعني وهنا فيها وجهين، النجم يقرأ بالقصر وإلا ب يعني يمد أربع حركات، وإن حرف مد قبل همز مغير يجوز قصره والمد ما زال أعدل. وكيف كيف إذا كانت مضمومة، وفي القرآن واحدة بركة اللي هي موجودة في أولئك أولياء أولئك، كيف كيف نقول أولياء أولئك، أولياء أولئك. باهي، هذا بالنسبة لل يعني الهمزتان المتفقتين في الحركة. القسم الثاني هو الهمزتان المختلفتين في الحركة، إذا كانت الهمزة الأولى مفتوحة والثانية مكسورة، كيف جاء إخوة، جاء إخوة، هنا كيفاش نقراوها؟ نسهلوا الهمزة الثانية ونحقوا لنية، نقولوا جاء إخوة، جاء إخوة. الثانية إذا كانت الأولى مفتوحة والثانية مضمومة، كيف جاء أمة اللي قلناها قبيلة موجودة واحدة بركة هي في سورة المؤمنون، نقول جاء أمة، جاء أمة، أمة. به بعد، إذا كانت الأولى مكسورة والثانية مفتوحة، كيف هؤلاء آلهة، هؤلاء آلهة، نقراوها هؤلاء يا. هنا شنو عملنا؟ بدلنا الهمزة الثانية يا خالصة، هؤلاء آلهة. به بعد، إذا كانت الأولى مضمومة والثانية مفتوحة، نشاء أصبناهم، نشاء أصبناهم، كيف كيف هوني نبدل الهمزة الثانية واو خالصة، نقول نشاء أصبناهم، نشاء أصبناهم. إذا كانت الأولى مضمومة والثانية مكسورة، كيف يشاء إلى، هنا نبدل الهمزة الثانية بواو خالص، نقول يشاءوي، يشاءوي لا، كيف يا أيها النبي إنا. الله يبارك فيكم، ناخذ مكالمة أخرى. السلام عليكم.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: مرحبا. الاسم
1: أماري من أريان.
0: مرحبا بكم ماري. شنو باش تقرأ لنا؟
1: قبل نقول السلام على خير من حاجة واعتمر.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: السلام. مش نقرأ ما تيسر من سورة البقرة.
0: تفضل.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه، هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون.
0: قل الذين يؤمنون، عاود هاي،
1: الذين يؤمنون بما أنزل،
0: يؤمنون بالغيب، عاودها الآية ذيك،
1: الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون.
0: بيقول لك يا أمه والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون.
1: الذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون.
0: أما نسيت الواو والذين به مثال شكمل لا.
1: أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون.
0: من ربهم عود أولئك.
1: أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. الذين إن الذين كفروا سواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون.
0: ترى قول أنذرتهم
1: أم لم تنذرهم لا يؤمنون. ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم.
0: الله يبارك فيك أحسن قاعدة عم. تتعلم ما هو
1: أي نتعلم بديت جزء عام قلت جزء عام
0: تمشي تقرأ في الجمعية.
1: نقرأ في الجمعية كمان جزء عام نبدو للخرين.
0: ربي يبارك فيكم إن شاء الله وربي يعلمكم إن شاء الله. شكرا نسمعوك مرة أخرى في تلاوة أحسن من هكا إن شاء الله.
1: إن شاء الله إن شاء الله.
0: نأخذ مكالمة أخرى. السلام عليكم.
2: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا شيخ.
0: مرحبا بك سيدي.
2: نحوك يا شيخ ربي عليك.
0: الحمد لله الله يبارك فيك.
2: طال عليك مبروك.
0: كل عام وأنت حي بألف خير.
2: الله. نقرأ ما تيسر إن شاء الله.
0: تفضل.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت إن الذي أحياها لمحيي الموتى إنه على كل شيء قدير. إن الذين كفروا بالذكر لما جاءهم وإنه لكتاب عزيز.
0: إن الذين يلحدون استقبل العرض.
2: إن الذين يلحدون في آياتنا لا يخفون علينا. أفمن يلقى في النار خير أم من يأتي آمنا يوم القيامة اعملوا ما شئتم إنه بما تعملون بصير.

0: لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. ما يقال لك إلا ما قد قيل للرسل من قبلك إن ربك لذو مغفرة وذو عقاب أليم.
1: الله يبارك فيك، أحسنت، باهي تلاوتك، باهي ما شاء الله عليك، ربي إن شاء الله يحفظك ويبارك لك.
2: عاش كشيخ، ربي ينورك يرحم والديك،
1: وديما إن شاء الله ديما راو، وليس بينه وبين تركه إلا رياضة امرئ بفكه، يعني واحد كل ما يزيد يقرأ وترداده يزداد فيه تجملا، ها كل ما تزيد تتعلم كل ما يزيد الحروف يوليو أحلى حلوين خير، يعني أحسن.
2: ربي يعزك يا شيخ، ربي ينفعك.
1: شكرا. ناخذ مكالمة أخرى. السلام عليكم.
3: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: مرحبا.
3: السلام الشيخ، عيدك مبارك.
1: الله يبارك فيك، كل عام وانت بألف خير.
3: وانت بألف خير وصحة وسلامة.
1: شكرا. الاسم؟
3: رانيا من سوسة.
1: مرحبا بك يا رانيا، شنو باش تسمع؟
3: بارك الله فيك. آيات بينات من سورة البقرة.
1: تفضل.
3: عايز. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه.
1: ترى عود لي اللولانية. ألف. لا لا عود لي ألف لام.
3: عذر. ألف لام ميم.
1: باي أكثر اللام بالقدام. لا لو لي آلي آلي ألف.
3: عذر. ألف.
1: لا لا مش ألف، لا مش لا لي
3: ألف لا.
1: صحيتك، يعني أنت اللام كيف تقولها، قولها ترى قولها واحدة، قول لا لو لي، نحبوا لي هذيك أنا سمعوها هي بيدها في نفسها في القراءة، ما نقولوش ما نقولوش لي ومن بعد نقولوا لا ألي ألي ألف لا ألي ألف لام. تفضلي.
3: ألف لام ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى

والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك

0: أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون.
1: الله يبارك فيك أختي، شكرا.
0: بارك الله
1: أنت
0: فيك.
1: قاعدة تقرأ ولا وحدك هذه حفظتها؟
0: وحدي أما عندي شوية هيك خوف.
1: أي نشوف فيها عندك شوية تراك.
0: أنا حافظة جزء عام سيدي الشيخ، أما البقرة ما زلت مانيش متمكنة منها.
1: وعليش تحفظ وحدك أنت؟
0: اللي دخلت الجمعية القرآنية عام ونص وما رضونش أنا نعاود نرجع.
1: ليه عاود أرجع؟ خاطر القرآن يلزمك تاخذه بالتلقي راه. وعليش تقرأ حفص؟ علاش ما تقراش الرواية نتاعنا قالون؟
0: في بالي قالوا غلط في الحركات ولا في المد ولا حاجة.
1: يقولوا يخادعون الله والذين آمنوا وما يخادعون مش
0: وما يخادعون. نعم
1: باهي امشي باش تقرا. ما انت باهي قرايتك راهو يعني كان تزيد تقرا شويه تو تشوف كيفاش تتحسن
0: وتولي
1: تعطينا الاحكام بالكدا والحروف تخرجهم وتخلصنا الحروف من بعضها. ها تولي قرايتك ما شاء الله.
0: عايشك
1: احسن. شكرا لك. الله يبارك فيك. ناخذ مكالمة أخرى. السلام عليكم.
2: السلام عليكم. صباح الخير، عيد مبروك.
1: الله يبارك فيك.
2: نحوالكم الكل
1: الحمد لله.
2: إن شاء الله كيف وانتراك في الحل إن شاء الله.
1: ربي يبارك فيك.
2: عايش
1: عايش. نبش تسمعنا أختي الاسم الساعة. أعطيني الاسم ترى.
2: قلت لك منوبي جزيل.
1: يا بيه
2: من سيدي عمرو ولاية مستير.
1: مرحبا بيك للا منوبي.
2: مرحبا بيك. يبارك لك. عايش.
1: شنو نبش تسمعنا؟
2: مش لقاك سورة الفاتحة.
1: تفضل.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين.
1: ترى ما قول إيه. أسمعني.
2: نعم.
1: قول إياك نعبد وإياك مش نعبد. ما نعملوش مد بعد الدال.
2: إياك نعبد وإياك نستعين.
1: أسمعني. قول نعبد وإياك. نعبد وإياك.
2: نعبد وإياك.
1: يا للا من نبي. فهمتني بعد إياك في كلمة نعبد.
2: هي.
1: الدال الأخرانية الحرف الأخراني متاع في الدال هذايا الداء المضمومة نعبدو بعدها ما فماش مد. ما نقولوش نعبدو. لا ما نمدوش. نقولو نعبد وإياك.
2: إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين.
1: الله يبارك فيك.
2: الله يبارك فيك. عيش.
1: ربي يحفظك وربي يمتعك بالصحة.
2: يعني والله كنت نقول فيها أقل من هيك. ما تبارك الله تولت نعرف شوية دخلت الجمعية.
1: به به ملا إن شاء الله المرة الجاية نسمعوها أحسن من هكاية إن شاء الله.
2: إن شاء الله.
1: ربي يبارك فيك. أحسنتي. شكرا لك. ناخذ مكالمة أخرى. السلام عليكم.
3: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. عيدكم مبارك شيخي.
1: الله يبارك فيك. كل عام وانت بألف خير.
3: وإياك. شكرا.
1: معك
3: خديجة من ولاية نابل إن شاء الله.
1: مرحبا بيك.
3: أطلو من بيك من سورة صاد. شكرا على التفسير الهم الهموز. جزاك الله خير.
1: الله يبارك فيك.
3: كفيت. عايش. جزاك الله خير.
1: تفضل.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صاد والقرآن ذي الذكر بل الذين كفروا في عزة وشقاق كم أهلكنا من قبلهم قرن فنادوا ولا تحين مناص.
1: علاش نقولوا فنادوا؟ عليه ما نقولوا فنادوا ولا فنادوا ولا حين فنادوا ولا ها ما هذيا واو ساكنه ولا لا؟
3: نعم.
1: وقبلها شنية؟ قبلها فتحة دا أو يعني شنية تسمى ذي لين ولا لا؟
3: بالضبط
1: به اللين هذا وبعده واو ولا لا؟ مضمومة.
3: نعم.
1: واو بش مضاعفة يعني احنا طويكة بش ندغموهم في بعضهم صحيح ولا لا؟
3: بالضبط.
1: هنا كيف ندغموهم في بعضهم يعني يولي حتى هو ما هو مد اللين هو أطول من المد يعني أطول من المدود أطول من المد الطبيعي وأطول يعني احنا نقول بيت فيها ها فيه مد كيم لين لكن هنا وقت يتضغم في مثله يعني يولي كأنه حرف واحد باهي يعني نقراوها فنادوا ولا فنادوا ولا ما نقولوش فنادوا ولا فهمت اختي وربي يبارك فيك اي فنادوا ولا حين مناص
3: فنادوا ولا حين مناص وعجبوا ان جاءهم منذر منهم وقال الكافرون هذا ساحر كذاب فجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب
1: لا هنا عن إظهار عاد عاود إن هذا لشيء عجاب
3: إن هذا لشيء عجاب وانطلق الملأ منهم أن امشوا واصبروا على آلهتكم إن هذا لشيء يراد ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة إن هذا إلا اختلاق أأنزل عليه الذكر من بيننا بل هم في شك من ذكري بل لما يذوقوا عذاب أم عندهم خزائن رحمة ربك العزيز الوهاب أم لهم ملك السماوات والأرض وما بينهما فليرتقوا في الأسباب
1: الله يبارك فيك أحسنت
3: وفيك بارك جزاك الله خير
1: تلاوتك باهية ما شاء الله عليك
3: يرحم والديك علمتني على السؤال أجبت عن سؤال كفيت وضفيت وجزاك الله خير
1: الله يبارك فيك ما عادش تنسى هذيك ها
3: إن شاء الله يرحم من قرارك
1: الله يبارك فيك الله شكرا أحسنت
3: يرحم والديك
1: إلى نأخذ مكالمة أخرى سلام عليكم
4: سلام عليكم
1: مرحبا
4: أم أرسلان من أريانا
1: أم
4: أرسلان
1: أرسل أرسلان
4: أيه
1: هكذا شنو باش تقرأ لنا أختي هاي
4: نقرأ
1: البقرة
4: البقرة
1: إيه ونحبوا نسمعوك بالكدا بالله تليفون خاطر الصوت يقص هاي تفضل هاي
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون

0: قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم
1: ترى قول كي يقول أم أرسل نقول أنذرتهم صحيت
0: أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون.
1: الله يبارك فيك أم أرسلان، باهي التلاوة نتاعك ورد بالك هنا في التسهيل، ها باهي هاكم همزتين هما أنذرتهم نحقوا الأولانية ونسهلوا الثانية والثانية نسهلوها بين بين نقولوا أنذرتهم. نسمعوك مرة أخرى إن شاء الله في تلاوة أحسن منك يا ربي يبارك فيك. أحسنت، مازال عنا باهي في سعاية، مازال عنا تليفون ياخد
0: وقت معنا في القرآن وفيهن دم ولاهي.
1: ربي يبارك فيك وفاها إن شاء الله وصلت تحية، شكرا لك. ناخذ مكالمة أخرى. السلام عليكم. السلام عليكم. به انقطع الاتصال. به نعاودوا ان شاء الله نذكروا بالهموز. قلنا يعني الهمزه من يعني كلمه كيف يبداو همزتين لاصقين في بعضهم في كلمه واحده، كما كنت تقرا الاخت انذرتهم نحقوا الأولى ونسهلوا الثانية نقولوا أنتم ولا أنزل التسهيل يعني الهمزة وبعدها هي مثلا نقولوا أ هذايا التسهيل بالنسبة للفتحة أ أ أ أو أو إي إي الهمزة المسهلة هذايا هو يتسمى حرف فرعي. الحرف الفرعي هذايا يخرج يعني من مخرجين ويتردد بين حرفين، اغزر نقولوا أ هذايا همزة هي خالصة أ الثانية أ و إي باهي. وعنا زاد كيف كيف بالنسبة الهمزتين المتلاصقتين في كلمتين، يعني نلقاو الهمزة الأولانية آخر الكلمة الأولى والهمزة الثانية يعني أول الكلمة الثانية. هنا زاد عندهم أحكام، عنا فيهم تسهيل وعنا فيهم إبدال وعنا زاد إسقاط. مثلا كيف تبدأ جاء أحدكم، كيف يبدأوا مفتوحة ومفتوحة، الهمزة الأولانية مفتوحة والثانية مفتوحة وكل واحدة في كلمة لاصقين في بعضهم، نسقطوا الأولانية نقولوا جاء أحدهم جاء أجلهم. ها أكيكا. وعنا زاد كيف كيف التسهيل وعنا الإبدال. إن شاء الله نواصلوا في حصة أخرى. ربي بارك فيكم، أحسنتم على ما قدمتم، شكرا لكم. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، وإلى لقاء آخر إن شاء الله.
2: كلمات تخشع لها القلوب.
3: يا بني عسى أن تكون دعوة مظلوم في جنح الليل ونحن نيام،
4: ألدار الهموم والأحزان ترجعاني، قدماني إلى ربي قدماني.
2: إشارات لذوي الألباب والعقول.
4: القلب النقي عن الهمة لا يحتاج إلى كلام كثير، وإنما يحتاج إلى عناوين لتوقظه.
2: وإدراك لما بين السطور.
4: إنما القوامة احتواء ورحمة ومودة وسكينة وحنان. ورب سامع أو عم المبلغ. ورب سامع أو عم المبلغ أو عم المبلغ.
5: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم
4: حتى نرتقي سويا بكتاب الله ومع كتاب الله.

دعوة إلى استباق الخيرات برفقة بناتنا وأبنائنا من قرى الأطفال أسويس، دمرت، أكودة، سليانة، المحرس، السابقون، حب، حنان، رعاية، تماسك، تكاتف، تآزر، قيم نعيشها ونتعايش بها ونتعلمها في عمق قرى الأطفال أسويس. السابقون.

0: بسم الله، توكلت على الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله افتتحت، على الله توكلت، إن الله بصير بالعباد. أحبتي في الله تعالى، مستمعي إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، مشاهدين الأعزاء على الصفحة الرسمية لإذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، أحييكم من القلب تحية إيمانية جميلة ملؤها طبعا السلام والرحمة والبركات، ملؤها اليمن والبركة والخير في أيام الخير، والحمد لله رب العالمين. وحييكم من القلب إلى القلب، وأرجو لكم كل الخير في هذه الأيام الطيبة المباركة. فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
1: على الشمس العلم، أحنا الجود، أحنا الكرم، أحنا الشهامة، أحنا الهمم.
0: نعم أحبتي في الله تعالى، نحرص عبر أثير إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم بالإذاعة التونسية ومن الجمهورية التونسية، نحرص على إفشاء هذه القيم وهذه المكارم وهذه المحاسن التي بعث من أجلها حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم، خاصة في هذه الأيام المباركات بعد خروجنا من العشر الأوائل من ذي الحجة. إلا أننا لازلنا في أيام الخير والحمد لله، ها نحن في ثاني أيام التشريق، وهي امتداد للعشر الأوائل من ذي الحجة، هي امتداد لأيام العيد. نحن في أيام أكل وشرب وفرح وذكر لله تعالى، هكذا أحبتي في الله تعالى بيّنها لنا وعرفنا بها حبيبنا محمد عليه الصلاة والسلام. فهيا نرفع لواء الفرح بدين الإسلام، ولا ننسى ذكر الله سبحانه وتعالى، وطبعا ذكره عز وجل نريد أن نحققه بجارحة اللسان وبكل الجوارح. كيف ذلك؟ نريد طبعا أن نستأنس بصلة الرحم، أن نستأنس بأن نكون بإذن الله تعالى أصحاب عمل يتعدى نفعه للآخر. خاصة أحبتي في الله تعالى نتوجه للفقير للمسكين للفاقد للسند، وهذا ما أحرص عليه في برنامج السابقون السابقون، عسى أن نستبق الخيرات نحو أطفالنا الذين فقدوا سندهم العائلي. وعنواننا واضح والحمد لله تعالى، هو الجمعية التونسية لقرى الأطفال SOS.
2: من أرضنا
0: ومن أرض تونس أحبتي في الله تعالى أبلغ هذه الرسالة الإسلامية الإيمانية الإنسانية، عسى أن نتزين بها جميعا بإذن الله. فأسأل الله تعالى النصر للأمة المحمدية، أسأل الله تعالى النصر والفتح والتمكين لإخواننا بغزتنا بفلسطيننا، نسأل الله تعالى تحرير أرض الرباط من النهر إلى البحر، وتحرير أقصانا من دنس بني صهيون، اللهم أمينا يا رب العالمين. إذن رسالتنا الإسلامية واضحة الحمد لله تعالى، تضامن، تآزر، تآخي، تواد، التعاون، كلها أخلاق قرآنية سنحرص بإذن الله تعالى على إيتائها، على إتيانها، على إتمامها كما ينبغي. تحية من القلب إلى أخي الكريم زهير المسعودي، عيد سعيد مبارك زهير، كريم عتيك كذلك عيد سعيد مبارك كريمة، وكل العاملين والقائمين بإذاعة الزيتونة للقرآن الكريم بالإذاعة التونسية. البداية أحبتي في الله تعالى مع أجواء العيد، نريد أن ندخل السرور طبعا على قلوب أطفالنا، نريد أن نطمئن عليهم في هذا العيد السعيد. إذن البداية مع السيدة هالة أدريدي، وهي المنسقة طبعا الوطنية المكلفة بالاتصال بالجمعية التونسية لقرى الأطفال SOS. سعيدة جدا بلقائك يا هالة، عيد سعيد مبارك.
3: عيد سعيد، كل عام وانتم حيين بخير. عيد سعيد على الناس اللي تسمع فينا الكل على مواجه إذاعة الزيتونة. عيد سعيد فيك انت مدام مليكة،
0: ربي
3: ان شاء الله يبارك لك، وكل عام وانت والعائلة حيين بألف خير. كل عام والتوانسة كل حيين بخير، خاصة الناس اللي عمرها ما تنسى صغيراتنا، عمرها ما تخليها بتغيراتنا في أي مناسبة. كل عام وانتم الكل حيين بخير، ربي احنا كيفاش نقولوا ديما ربي يعيدوا علينا.
0: امين،
3: ان شاء الله بالخير والسلامه، ما يزيد علينا كان الصحه ان شاء الله يا ربي.
0: اللهم
3: كل عام.
0: امين
3: امين يا ربي.
0: اللهم امين يا هالة، شكرا لك. طبعا ما احوجنا الى ان ننشر هذه الكلمه الطيبه خاصه في هذه الايام المباركات، ومعك باذن الله تعالى سنطمئن على اطفالنا بكل القرى يعني، وفي برنامج دعم الاسره كيفاش تعدى عيد الاضحى المبارك على وليداتنا، على كل العائلات، عسى انهم يكونوا كلهم بخير، وان شاء الله ربي تكون الحمله الوطنيه اللي نظمتها الجمعيه التونسيه لقرى الاطفال SOS نجحت في تحقيق اهدافها.
3: الحمد لله، الحقيقة كما كل مناسبة نتوجه فيها احنا للتوانسة كجمعية، بانه يدعم صغيراتنا، انه يعطيه الفرحة لصغيراتنا، التوانسة ما قدروش الحمد لله، مشينا في جملة يمكن العائلة تكون فيه الكل تتوج عليها، هي فرحة العيد. مش مانيش نحكيه على أضحية وإلا علوش وإلا، نحن نحكيه على فرحة العيد. حاولنا أنه نحن نوصلها الفرحة هذه للعشرة اللي في صغير اللي هو من منظورينا في الجمعية التونسية لفرع الأطفال السويس. الرسائل هذه توجهنا بها للسوينسة، طرحنا لهم طلباتنا وإلا طلبات صغيراتنا وهما ما قصروش. حاولنا أنه نوصل لكل عائلة هي من منظورينا ومن من الخدم من الأسر اللي نقدموا لها في الخدمات متاعنا. سوينسة على امتداد تقريبا 17 يوم من 10 ماي حتى لنهار العيد. يدخلوا على www.fontaine.com تبرعوا، أعطاوا من خيرهم القليل والكثير، أعطاوا من رزقهم، أعطاوا من زكاتهم من صدقاتهم لصغيراتنا. حقيقة يمكن أكثر من 3500 ويمكن تورا وما عنديش آخر رقم بعد نهار العيد، يمكن أن وصلنا للأربع آلاف تونسي دخلوا للموقع متاع الجمعية وتبرعوا للصغيرات. هذا بخلاف الناس اللي جابت علوش العيد مقربت كما نقولوا احنا، جابوه لمقراتنا ومكاتبنا سواء في فروعنا الأربعة المخرج سليانة السودة وجمر ولا حتى في مكاتبنا بالجهات الأخرى. جاءوا ووصلوا. احنا حبينا انه حقيقة نوصل لكل عائلة علوش يعني بمبدأ انه صحيح هو وانت أدرى مني والمستمعين يعرفوا انه الأضحية اللي ما هي سنة مؤكدة لكن اللي ما نستطاع، لكن احنا قدمنا على انه نوصلوا الفرحة اللي نستطيعوا باش نوصلوها لصغيراتنا. والتوينسة الحقيقة شاركونا في الأمل هذية.
0: نعم
3: الناس اللي وصلت لهم أضحية هما تقريبا أكثر من 350 عائلة سواء في منزلنا المندمجة وإلا في الأسر التابعة لبرنامج دعم الأسرة. 350 أضحية بين متبرعين بحق أضحية كاملة على الموقع وإلا بعلوش حي جينا للمقرات نتاعنا. وبقية العائلات اللي ينتفعوا من خدماتنا صارت لهم تحويلات على البطاقات البنكية نتاعهم كما العادة. احنا تعرف مدام هذيك انه كل شيء يصير ديجيتال، كل شيء احنا ما حتى أسرنا المساعدات وإلا الحاجات اللي نعطيهم لهم توصلهم سواء خطة رمضان سواء كسوة العيد الصغير سواء مصروف العيد الكبير كما هكذا توصلهم في البطاقات البنكية نتاعهم. وصلتهم المبالغ مختلفة حسب العائلة حسب عدد الصغيرات، والكل في إطار انه نوفروا الفرحة. يعني منظورينا اليوم اللي الحمد لله وصلوا عايدوا اللي موصلش كيما برشا عائلات تونسية. نعم. ومش نعم. حتى كان نعم. كان منظوري الجمعية اليوم كل عائلة نجمت انه هي اللي مش عندها أضحية وعلوش لو عندها باش تشري الحم وما تابعوا وقت الجو متاع العيد والحاجة الكانون الجديد وحويجة هكي جديدة للصغار والمستوية والحكايات
0: وكتفاصيل التفاصيل هذيك الحلوة
3: اللي ترسم الفرحة عند الصغيرة
0: وتقعد وتقعد ذكريات جميلة. أكيد
3: هذا هو
0: الأساس. هلا وقت تفضل لله كمل جملتك واعطيني الكلمة تفضل.
3: حقيقة يمكن ديما نفسروها النقطة هذية. احنا كيف حسينا الإمكانية لمواطنينا اللي يعيشوا البرة وإلا السوينسة اللي يعيشوا في تونس باش يضحيوا هما ينالوا الأجر وأسرنا تنال الفرحة متاع العيد. هما ينالوا الأجر وأحنا صغيراتنا ينالوا الفرحة. دخلوا وتبرعوا اللي هو كان مبلغ محدد يعني على الموقع متاعنا في تقريبا في سوم الأضحية اللي متداول في السوق. تم معناها هذوما اللي تبرعوا بحق أضحية كاملة. نشكرهم على ثقتهم قبل كل شيء، خاطر مش سهل انك انت توكل شكون باش ينوب عليك في شعيره.
0: نعم.
3: من من طبعا. من معني حاجه كما الاضحيه هذيا.
0: طبعا
3: نشكرهم على الثقه هذيا ونقول لهم امنكم وصلت الحمد لله يا ربي والأجر
0: نالوا الفرحة. نعم والحمد لله ونحن نحرص على أن نعظم شعائر رب العالمين. وهذا يعني سبق قدمناه على 3 أسابيع طبعا قبل العيد والحمد لله يا هيلة مع الشيخ خالد التلمودي ومررنا هذا النداء وخيانا طبعا في تونس وخارج تونس. والحمد لله وانت تأكد لي اليوم أنه هذا الصوت وصل لقلوب الأبرار والأخيار فربي يتقبل منهم. أي نقوله يا فتاح يا رزاق يا هيلة، نقوله يا فتاح يا رزاق كيف ما قالها بالضبط سي رشيد الخبور عبور رئيس قسم الاتصال والتواصل، نحب نحييه من قلبي، ديما موجود معايا كل يوم جمعة ويعطيني الأخبار السعيدة هذه. قال لي يا فتاح يا رزاق، أول انخراط بمنظومة الاقتطاع الإلي القار بقيمة 250 دينار يا هلا.
3: ما شاء الله
0: الحمد لله
3: ربي يبارك له. هو ريت في الإطار هذايا ريت احنا نحكي على علوش العيد وعلى فرحة العيد وعلى صغيراتنا وعلى العيد وعلى 2300 عائلة، وفما توينسة يدخلوا للموقع ويعطيهم من خيرهم في الحملة هذه، يعطيهم 10 و20 و1,000,000 و2 في الترواد بلوفي اسويت بيو كونتين.
0: الحمد لله
3: توينسة من غير ما احنا نقول لهم راو عندكم الامكانية متاع الاقتطاع الشهري ومتاع كفالة الطفل 200 عن طريق الاقتطاع الشهري القار بمبالغ تختلف، تبدأ حتى من 30 دينار ومن دينار في النهار. ثم ناس في وسط حملة العيد ومنهم برشا، والحق فجأنا بالرقم اللي حققناه في الفترة هذه متاع العيد الكبير من الاقتطاعات الشهرية. الحق ناس معناها خمموا في صغير، معناها احنا نخمموا كيفاش نفرحوا الصغار اللي عنا، وفما توينسا يخمموا كيفاش يجيبوا صغير جديد من الدين ويوصلوه الباب، باب الخير، باب جمعية تونسية لقرى العطية الأسويس، وباب خير التوينسة اللي يحلوه كل مرة
0: لله.
3: في كل اقتطاع يتعمر على ترواد بلوفي
0: إن شاء الله ديما مفتوح، باب الخير ديما مفتوح بإذن الله تعالى لينا في حاضرنا وفي مستقبلنا إن شاء الله تعالى. ربي يبارك فيك هيلا، وقديش صوتك وكلامك حمال لبشائر خير، تأكد أنه تونس بخير مدام فما هذا التفاعل والحمد لله تعالى. وإحنا مواصلين معاكم على موقع الجمعية www.swsve.tn. اسمح لي هيلا هيلا تسمع فيا، هيلا تسمع فيا معايا، هيلا خلينا نكملوا مع بعضنا هالاتصال الجميل. هيلا
3: نعدل فيك مدام
0: جيد، خاطر صوتك بعد
3: يمكن بيه. هو تونس ما زالت بخير وبارشا خير مدام الناس اللي تسمع فينا كل جمعة سواء معناها على موجات في ذات الزيتونة وإلا في أي مؤسسة إعلامية، والأكثر حقيقة كل نهار جمعة يبدعوا التوانسة اللي يسمعوا في برنامجك سواء سوا وإلا في إعادة متاع الليل، يبدعوا في أنهم هم يعطيهم من خيرهم بالحق.
0: الحمد
3: كل
0: لله
3: جمعة تأكدوا أن التوانسة ما زال فيهم بارشا خير،
0: ربي يجعلنا في عينين الخير.
3: هي كلمة ديما ديما نقولوها في الجمعية أنه راهو رزق الصغيرات هذوما موجود في البلاد هذه
0: أكيد والحمد لله،
3: وفي ورزقهم في رزق التوانسة اللي ما يبخلوش بصدقاتهم، ما يبخلوش بزكاتهم.
0: الحمد لله
3: معناها عدد الناس اللي سواء أشخاص طبيعيين وإلا شركات تقدم زكاتها وإلا فلاحة تقدم زكاتها للجمعية، هذا في حد ذاته راهو بالحق رزق صغار مخبط في رزق العبيد، وهما فقط اللي تجي الإشارة عن طريق مثلا عن طريق كنسي هكي في برنامج كما سابقونا سابقون، تجي الإشارة متاع يا فلان أنا بس نذكرك وكهو
0: وانت
3: ما عليك بالباقي. فهمت هذا يصير كل جمعة، هذا هو
0: هنيئا هنيئا في عليك الخير وهنيئا لنا الكل بالحق، وهنيئا لتونس بالجمعية التونسية لقرى الأطفال SOS بالحق. هي اللي نحب نتفاعل معك في هذا الباب، وإحنا بك اللي توقفنا يعني عند اسم من أسماء الله الحسنى الرزاق، والله سبحانه وتعالى هو الرزاق وهو اللي سخر يعني الإنسان اللي بيش يوصل هذه الأمانة يعني للجمعية سواء صدقة أو زكاة، وبإذن الله تعالى أموال الزكاة تمشي في مصاريفها الصحيحة، وديما نأكدوا هذا الجانب. هيلا وانتي تحكي وبشرتنا بالبشائر هذية، نمرروا في صور جميلة جدا، يعني صورة العلوش المقربت محليها، صورة المشوى، صورة ولدنا اللي قاعد يشوي في الحم، الأم إسويس اللي تحضن في طفلها بحب كبير وحضن يعني يعبر على على على الحب على العائلة بأتم معنى الكلمة،
3: والصبية اللي مديني ديهم في فترة العصبين، وتصور صغيراتنا اللي يشاركوا في قضية الدار نهار العيد. بالحق راهي هي عائلة
0: الصور تتكلم، الصور تتكلم، الصور تتكلم يا هيلا.
3: اسمع بالرغم انا البارح يمكن كتبت حاجه على صفحه قريه سليانة، قلت احنا رانا نشاركوا معكم صورنا صور صغارنا، علاش؟ على خاطر نمنوا قديش انتم تحبوهم هيك، علاش؟ هو احنا اكيد نحميوا هويه صغارنا وما نجموش معناها نعديوا لهم وجوههم وكل شيء، وهذا نحميهم اخلاقيا وقانونيا
0: طبعاً.
3: ومش من حق حتى حد يعدي لهم تصور وجوههم، لكن الفرحه راهي تتعدى من تبسيمه من حضن هكي كما حكيت عليه انت تو بين الام وصغيرها بين زوز اخوات، واحنا شفنا في قرانا وفي ديارنا المندمجه الجماعيه هذه العيد صغيرات، هذه تصويره مش بالسهل تلقاها وساعات قد في العائلة
0: صحيح.
3: العادية والطبيعية. غيراتنا اليوم اللي كبار في العمر واللي خرجوا من قراءة الأسويس وصلوا إلى مرحلة الاندماج الكامل، وصلوا إلى مرحلة الاستقلالية الكاملة، وين يعايدوا مدام ملك؟
0: ما تقوليش يجيوكم
3: عند الأم اللي ربيتهم. يعايدوا مع أخواتهم اللي فيهم اللي ما يعرفوهوش،
0: يرجعوا يعني يرجعوا لحضن الجمعية.
3: بالضبط، هذه هي العائلة. احنا راو اليوم الفينتج نقول لهم راو انتوما تتبرعوا في موقع الجمعية، وإلا يستعملوا الانخراط الشهري هذاك والاقتطاع الشهري الخاص، راو توليوا فرد من عائلة. بالحق هذه هي العائلة. احنا اليوم صغيراتنا وانا كيف تراهم الشمل الملموم في وسط عائلة، وام عندها 20 سنة تخدم ومربية صغيراتها، وكما اي عائلة تنسي ولاده الكبار كبروا وعرسوا ومشيوا، ويرجع يعيد تحت امه ويعيد مع اخواته ولا صغر منه، ويجيب لهم حضر وادخل يخدم، يجيب لهم الكادو والهدية والزبديدة والكريسي والكرسي والشوية والحكايات متاع الصغار. هذوما الكل حاجات احنا رايت عديت في الجينات متاع صغارنا. الحمد لله.
0: بالحق نقولوها بفرحة كبيرة، الحمد لله رب العالمين، تعديت أجواء طيبة والحمد لله، إن شاء الله ربي أفراح دائمة ومسارات دائمة في تونس الحبيبة وفي كل أسرة تونسية وفي كل عائلة تونسية وفي كل دار تونسية. سي رشيد يرجع لي بخبر سيدة جميل، أربع منخرطين جدد يا هيلة، الحمد لله، مرحبا بيهم في عائلة الأسويس، عائلة الحب والدفء والحنان والتآزر والتآخي والتضامن. ربي يجزيكم كل خير، ربي يتقبل منكم إن شاء الله ربي، من نجاح إلى نجاحات بإذن الله يا هيلة. شكرا لك،
3: إن شاء الله ربي يتقبل منكم أنتم
0: زيادة. يعيشك يا هيلة، مشكورة وبالتوفيق. وطبعا بلغ لي تهنية بالعيد لكل القائمين والعاملين بالجمعية التونسية لقرى الأطفال الأسويس، إن شاء الله أفراح دائمة ومسارات دائمة ونجاحات دائمة بإذن الله، في أمان الله تعالى وحفظه. إذا نحمد الله تعالى حمدا كثيرا، نحن في أيام أكل وشرب وذكر لله تعالى، فهنيئا لكل من سعى جاهدا في هذه الأيام في العشر ذي الحجة هذه الأيام أيام العيد، سعى جاهدا نحو الفقير والمسكين، سعى جاهدا نحو الطفل الفاقد للسند، واتصل بالجمعية التونسية لقرى الأطفال SOS على رقم مكتبها الوطني 58 371 002، وكيف ما توا وخيينا اللي دخلوا على موقع الجمعية www.sosve.an وقرر أن يكون فرد، يعني فرد فاعل في هذه العائلة يعني في منظومة الاقتطاع الآلي القار. الحمد لله يعني فما شكون توا دخل يعني مبلغ مالي 250 دينار ومبلغ شهري، والحمد لله، فربي يجازيه كل خير. وأربع منخرطين كل قدر وقدره، اللي ب 10,000 اللي ب 30 دينار اللي ب 250 اللي أكثر، المهم إن شاء الله ربي نسعاو نحو احتضان كل أطفالنا اللي فقدوا سندهم العائلي، وطبعا هذا عمل صالح يحبه الله سبحانه وتعالى، ونفعه يتعدى للآخر الطفل اللي هو اليوم طفل لكن غدوة رجل وغدوة امرأة. فإن شاء الله ربي وفقنا لخدمة مجتمعنا وخدمة تونس الحبيبة، ونحسن لهذه الأرض الطيبة باحتضان أطفالها اللي فقدوا سندهم العائلي، وإن شاء الله ربي غدوة يكونوا سند لينا بإذن الله تعالى وسند لتونس الحبيبة. فلنزين لساننا بالصلاة والسلام على رسول الله الذي بعث رحمة للعالمين في هذا اليوم الجليل، يوم الجمعة المبارك. تقبل الله منا ومنكم. هي الحضن الدافئ يحميهم من برد الشتاء وقسوة القلوب.

0: الجود والشهامة والهمام هذه من صفات المسلم الحق أحبتي في الله تعالى، فهيا نقدم الدليل على حسن إسلامنا، هيا نقدم الدليل على حسن إيماننا، هيا نقدم الدليل على حسن امتثالنا لأوامر رب العالمين. نحن في أيام التشريق، في ثاني يوم من أيام التشريق تحديدا، وهي أيام أكل وشرب وذكر لله تعالى، فلنحمد الله تعالى حمدا كثيرا على هذه المنة وعلى هذه النعمة، وهيا نعبر على حسن تأسينا بمعلم وقدوتنا محمد صلى الله عليه وسلم، وهو القائل عليه الصلاة والسلام: ليس منا من لم يرحم صغيرنا ويوقر كبيرنا. فهيا نرحم أطفالنا الذين فقدوا سندهم العائلي. اللي يسأل كيفاش أرحم طفل فاقد السند، أنا نقول له اتصل بالجمعية التونسية لقرى الأطفال SOS على رقم مكتبها الوطني 58 391 002، وإلا توا عن طريق الهاتف متاعك نجم تكون فاعل بأتم معنى الكلمة، وتدخل الموقع الجمعية www.sosve.tn، تدخل على منظومة الاقتطاع الالي القار، وكل قدير وقدره، وتنجم هكيك تساهم انك تضمن حياة كريمة وآمنة لكل طفل، وهكيك تمكنه من كل حقوقه بإذن الله تعالى. وطبعا هذا عمل ثقيل في الميزان، فربي يتقبل من الجميع. ونحن والحمد لله تعالى مواصلون مع خطاء الفرح والسعادة والحمد لله تعالى، كيف لا. واليوم قرية SOS المحرس، قرية أطفال SOS المحرس، تحتفل بالذكرى 26 لتأسيسها. معنا على الخط مديرها السيد علي قاسم، نحب نحييه من قلبي وأرجو له كل الخير. عيد سعيد مبارك سيدي علي، يا مرحبا.
1: السلام عليكم مليكة،
0: مرحبا
1: بخير.
0: مرحبا، غبت علينا برشا برشا برشا سي علي.
1: ربي يحفظك وبارك الله فيك.
0: ربي خليك سيدي، طمني عليك قبل كل شيء. سيد علي قاسم مدير SOS المحرس، حبنا نطمن عليك على اولادنا بهالمناسبه الطيبه اللي كنا فيها، مناسبه عيد الاضحى المبارك. تعدى كل شيء لاباس؟
1: الحمد لله. نهار العيد كنا الناس كل موجودين في مع العائلات، كنا لما انت محب انت برشا برشا وحش لصغارنا اللي كانوا اللي يخدم رجع لعائلته.
0: نعم.
1: ودي بعيد قرب، دونك تلمينا في العيد، تلمينا في العائلات الكل، تلمينا والحمد لله. كان يوم عيد ان شاء الله مبارك علينا والمس محمد، كان يوم عيد معنا فيه برشا، فيه برشا فرحه وبرشا وبرشا شيخة نقول احنا
0: الحمد لله.
1: الحمد لله.
0: الحمد لله. يا ربي لك الحمد، يا ربي لك الحمد. وطبعا ادخال السرور من احب الاعمال الى الله، فما نستهينوش بهذا العمل. كيف تقولي فرحه فرحه، الحمد لله بالحق، الفرحه بشعائر الدين، والفرحه طبعا بقيم هذا الدين، انه العائله ملمومه، عائله الاسواس ملمومه والحمد لله، وهذه قيمه اخلاقيه في حد ذاتها بالحق، زمنا الكل نحافظ عليها سيد علي، فربي يتقبل منكم ان شاء الله.
1: بارك الله فيك.
0: والفرحه يعني افراح والحمد لله، ماهيش فرحه واحده. اليوم نحكيه على 26 سنه من العطاء، 26 سنه من هذه الرساله الانسانيه النبيله والراقيه، 26 سنه وانتم سند لالاف الاطفال والحمد لله. هذه هي قرية SOS المحرس سيد علي، كيفاش تقدم لنا هذه المسيره وانتم اليوم باش تحيوا هذه الذكرى 26 لتاسيس قرية SOS المحرس؟
1: بارك الله فيك مدام مليكة. أنا اليوم نحكي على SOS المحرس اللي تأسست عام 2000، وتنا تحتفل بعيد ميلادها 26.
0: نعم.
1: SOS المحرس كانت هي القرية الثالثة اللي تأسست ما بين القرى الكل، لكن انبعاثها في SOS ووجودها في SOS في مدينة المحرس

0: عن وليدات في موجودين في كامل بقاع الدنيا هذه. معناها عنا في السعودية، عنا في دبي، عنا في فرنسا، عنا في كل المجالات والفضل لله.
1: الحمد لله.
0: برشا أجيال تعديت على أسواس، لكن اليوم برشا تعب، من كامل إطارات، واللي هو قدام الفرحة قدام نجاح الطفل والصغير هذاك والشاب هذاك كل شيء يتنسى. أيوة. الفرحة هذيك ما تتقاسش أنا حتى شيء.
1: نعم.
0: اليوم عندنا برشا أجيال كانت مرت على أسواس، وكل إنسان خدم وعمل في أسواس خلى بصمته وخلى إنه فما عمل وفما أثر كبير. واليوم لما اللي باش تكون إن شاء الله بقدرة ربي نهار لحد 31 مايو في صفاقس هي لمة المحبة ولمة الخير.
1: نعم.
0: الناس اللي كانت في أسواس الكل باش يكونوا موجودين، وليداتنا الكل اللي مروا على أسواس، المتفوقين والناجحين، ولادنا الكل اللي مروا على أسواس باش يكونوا موجودين، المجتمع المدني الكل باش يكون موجود، أمهاتنا وشبابنا وإطاراتنا في أسواس الكل باش يكونوا موجودين، المؤسسات والداعمين لنجاحات أولادنا باش يكونوا موجودين.
1: ممتاز. نعم.
0: احنا اليوم نكرموا الناس اللي خدمت، ونكرموا المؤسسة والجهود الكبيرة اللي تبذلت في نجاح الاس او اس وفي نجاح وليداتها. وهذيك هي معناها نقولوا احنا معناها رسالتنا هي في نجاح وليداتنا.
1: صحيح صحيح. إن شاء الله يا ربي بمزيدنا التوفيق. وإنا نسمع فيك سيد علي قاسم مدير أسواس المحرس نلمس أنه فما برشا حنين تحكي به، فما شجن تحكي به على أسواس المحرس. اليوم 26 سنة من 2000 إلى 2026، سنة 2000 تأسست هذه القرية، اليوم 2026، 26 سنة مرت يعني بأيامها بلياليها بنهارها، بفرحة وليداتنا، بدمعتهم، بأحزانهم، بأفراحهم، بصحتهم، بمرضهم، بكل هذا، بنجاحهم بفشلهم، لكن في الأخر لقاو السند والحمد لله تعالى، لقاو سقف يحتويهم، لقاو بالحق أم تحتضنهم بكل حب والحمد لله، لقاو عائلة. هما تحرموا من العائلة، تحرموا من برشا حاجات أساسية، لكن لقاو في صلب القرية والقرى الجمعية عموما لقاو عائلة بأتم معنى الكلمة، لقاو الأمان، لقاو الحماية، لقاو الرعاية، يعني لقاو حقوقهم والحمد لله تعالى، لقاو إنسانيتهم. يعني بالحق صعيب برشا أنك تلخص كل هذا في عدد من الكلمات، إلا أنك اليوم تقول لي نهار 31 ماي فما لمة، لمة المحبة، لمة الإنجازات، لمة الشكر والحمد لله للناس اللي ربي سخرهم باش تعيش أسواس المحرس وتقعد أبوابها مفتوحة والحمد لله وتواصل رسالتها. يعني بالحق برشا كلام يتقال في هذا الباب سيد علي.
0: نعم مدام مليكة. اليوم أنا أختي الغالية نحب نقول ثم عمل جبار قد يقوموا به السادة المربين، نحكيه على الأمهات والخالات والسادة المربين اللي هم موجودين في المنازل العائلية وفي المبيتات. اليوم الناس هذوما كتين يعيشوا مع صغارنا حياتهم بتفاصيلها، واليوم وليداتنا لقاوا الحضن الدافئ ولقاوا استند اللي بالحق. اليوم فما إحساس أنه والحمد لله أنه الله سبحانه وتعالى اصطفى الناس هذوما باش يكون عندهم تند ليهم، وما عندهم حتى ذنب في الدنيا هذه، انه يكون صحيح. عندهم انسان انه هو يسمحهم، وانه انسان يوجههم للطريق السليمه، وانه انسان يجري ويخدم ويعمل، انه الانسان هذاك يراه يوم الايام من ناجح ومستقل وعنده معناها الغدوه يرجع يغزر لك بالعين الكبيره يقول انا والله شكرا لكل انسان ساهم في نجاحي. وكي نحكي على الناس اللي ساهمت في نجاح اطفالنا وشبابنا ومؤسستنا في أسواس، نحكيهم من نبداو من الحارس الى المدير. كلنا ناس فاعلين وكلنا نخدموا مصلحتهم
1: الحمد لله.
0: ان شاء الله من نجاح لنجاح
1: باذن الله، واحنا معاكم
0: وان شاء الله وليداتها ديما متالقين.
1: هذا
0: واجبنا اليوم،
1: هذا واجب صحيح،
0: نكرموهم وانه اليوم نكونوا سند لهم. واليوم رانا كل طفل يسعى انه

0: يحب يكون معناها معناها يكون في في في في في في, في, في إهمال ولا يكون في في عنده شوية وجيعة ولا موجوع، سواس أبوابها محلولة ومفتوحة.
1: الكل الدامي هي اللي الدامي بحول الله هذا الجرح وهذا الألم إن شاء الله.
0: كل طفل من بقدرة ربي نلقاه السند للأطفال الكل ونقدموا لهم الدعم النفسي والدعم المادي وإلى أنه الصغير هذاك يكون في الطريق السليم.
1: يا رب يا رب، هذه ثروتنا الأساسية في تونس الحبيبة، وهذا هو مكسبنا اللي بالحق نحب نحافظ عليه ونحتويه كما ينبغي اليوم قبل ما يكبر بإذن الله. والعاقبة لي يعني آلاف الأطفال ما زالوا في الانتظار فاقدين السند، يعني كل ما يزيد الدعم كل ما احنا نقدر إن شاء الله تعالى على إدخال أكبر عدد ممكن بإذن الله تعالى للجمعية، وهكاكا نضمن لهم الحياة الكريمة والآمنة إن شاء الله تعالى. فقط نحب نختم معاك بحاجة، كيف نقوله 26 سنة اليوم عمر أسواس المحرس، يعني الطفل أو الطفلة اللي دخلوا وهما رضع هكا ولا وعددنا الأشهر اليوم ما شاء الله عليهم شباب وشابات وما شاء الله ناجحين، وأنا نعرف أسواس المحرس ما شاء الله عليها يعني تحتوي على يعني مبدعين والحمد لله في مجالات مختلفة. نذكر بنتي نسرين ما شاء الله على بنتي ربي يحفظها، هكا ولا سيد علي يعني الحمد لله مش فقط تتكبروا وتقريوا لكن تخرجوا زيد الإبداع اللي موجود في أطفالنا، واليوم هاو شبابنا والحمد لله 26 التالي كانوا أطفال صغار ورضع إلا اليوم هما شباب وشاب بيت، لكن حاملين رأي تونس بفخر كبير سيد علي.
0: نعم نعم رافعين رأي البلاد خاطر عندنا البلاد هذه.
1: صحيح.
0: احنا اليوم احنا بلادنا هذه تونس بلادنا اللي احنا نحبوها ونحبوا نكونوا فاعلين فيها. اليوم نرجع لك ال 26 سنه كما حكيت لك، اليوم يوم فوز عظيم. اليوم ثم ناس اللي عطات من مالها ومن جهدها الأسواس. اليوم المتبرعين والناس اللي تبرعت الأسواس المحرس وكانوا هما السند لمدة 26 سنة ما ذخروا حتى نهار وحتى شهر كما كانوا حاضرين. هذوما اليوم نحب نقول لهم راهو أمانتكم، ها هي هاي النتيجة
1: أكيد أكيد.
0: واليوم وليداتنا راهم فخر ليكم ولينا، وتهنوا عليهم. هذا اليوم احنا نخدمه في في في اطار تربوي جديد متحضر. المسار اللي نخدم عليه هو مسار تربوي ناجح.
1: نعم.
0: نعمل عليه في في في اسواس، واحنا بقدرة ربي ان شاء الله نكونوا السنة هو يوم هو سنة نتاع فرح في أسواس
1: بإذن الله.
0: هذه بداية الفرحة.
1: نعم.
0: لكن ما نحبش نحكي لك مدام مليكة خاطر الأيام القادمة إن شاء الله عنا بارشة حاجات باية في أسواس.
1: أكيد أكيد.
0: احتفالا بال 26 سنة إن شاء الله يكون عام مبروك على بلدنا.
1: اللهم أمين. وعلى تونس الكل إن شاء الله.
0: أنا
1: متأكدة من هذا.
0: أيام القادمة إن شاء الله.
1: أنا متأكدة من هذا لأنكم عودتونا على هذه النجاحات، فالحمد لله رب العالمين. هنيئا لكم طبعا أنه ربي استخدمكم في هذا العمل الإنساني الراقي والنبيل، ربي يجعله في ميزان حسناتكم وربي يتقبل منكم. وأنا فخورة بالحق وسعيدة جدا لما تحققه أسواس المحرس وكل القرى وكل المكاتب، إنجازات رائعة جدا ليها، خير كبير على تونس الحبيبة كيف لا، لأنه الخير هذا قاعد يتحقق في أولادها. وهنيئا لكل الداعمين والله صدقا قدش محليها الصورة سيد علي أنه لا. الداعم اللي يعطي فلوسه يعني ما عطاش فلوسه في حاجة جافة في حاجة يعني ليه، حط فلوسه في ذلك الطفل اللي يتحرك، ففلوسه باقية في ذلك الطفل تكبر مع ذلك الطفل، يعني سبحان الله حاجة بالحق ليها أفاق جميلة والحمد لله في الدنيا وفي الآخرة. فربي يتقبل منكم سيد الكريم. شكرا لك سيد علي، فرحت برشا بالحديث معك، حديث جميل جدا يأكد دورنا إن شاء الله احنا معاكم بإذن الله على الدوام. في أمان الله، إلى اللقاء. إلى اللقاء. إذن سيد رشيد كالعادة معي يقول لي 7 منخرطين جدد توا في منظومة الاقتطاع الإلي القار، ادخلوا على موقع الجمعية www.sosve.nقطة باش ندعموا ونظموا الديمومة للنجاحات اللي حكى عليها سيد علي قاسم. 26 سنة ما هوش عمر القرية بقدر هو عمر كل طفل دخل منذ سنة 2000 إلى تلك القرية. فربي يوفق الجميع بإذن الله. www.sosve.nقطة ادخلوا وتتلقاو حتى يعني وين تنزل وتلقى اكفل طفل. بالحق ادخلوا الموقع سهل برشا، فما كفيل الطفل مع منظومة الاقتطاع الآلي القار، كل المعلومات موجودة، تنجم تبعث SOS كذلك على 85 510. منعش يا سيراشيد قل لي إذا ما زالت يعني موجودة، ما زالت وإلا لا، على SOS على 85 510، رقم المكتب الوطني 58 371 0002. أقعدوا معنا، لازلنا مع هذه الأصوات التونسية الأصيلة اللي تحرص على خير تونس، تحرص على أمنها، تحرص على أنها تحقق طبعا هذه الخلافة، خلافة الله سبحانه وتعالى على الأرض كما ينبغي. حديثنا بالحق إيماني بأتم معنى الكلمة، لأنه قاعدين نحكيه على جوهر هذا الدين، نحكيه على مركز هذا الدين وهو الإنسان. فربي وفقنا لخدمة بعضنا البعض، وربي وفقنا لنكون في عون بعضنا البعض، عسى أن يكون الله تعالى في عوننا. هي الحضن الدافي اللي يحميه من برد الشتاء وقسوة القلوب. هي القلب، هي القلب الكبير اللي يواسيهم ويحن عليهم. هي اليد الحنينة الشديدة اللي تقويهم وتاخذ بديهم. هي البسمة المرسومة على شفايفهم الصغيرة.

يحقق فيهم الرحمة اللي وصانا بيها معلم الأمة صلى الله عليه وسلم. السابقون مع أمريكا قاسم الشريف والجمعية التونسية لإخوان الأطفال SOS.

0: الله العظيم.
1: صدق الله مولانا العظيم، هذا هو قول ربنا، كلام ربنا العظيم والعزيز على قلوبنا. فنسأل الله تعالى أن نرقى إلى مقام السابقين السابقين، ونحن في يوم جمعة وفي أيام التشريق، في ثاني يوم من هذه الأيام، وهي أيام أكل وشرب وذكر لله تعالى. وما نفعله مع الجمعية هو ذكر لله تعالى، كيف لا، ونحن نحرص على أن نقدم طبعا هذا العمل الخير، هذا العمل الصالح نحو أطفالنا. وطبعا يسعدني في هذه الساعة الإيمانية الجمعية إني أتواصل مع صوت شبابنا الملهم، صوت شبابنا الحريص طبعا على أنه يتمم تفاصيل هذه القضية الإنسانية. فربي يوفق كل شبابنا الطلبة السفراء، وأنا سعيدة جدا أنه اليوم باش نحكي على الملتقى الرابع لنوادي الطلبة السفراء مع شابة متميزة وجميلة ستتحدث بكل وجدانها طبعا عن هذه القضية، لأنه نعرف محبتها ونعرف إيمانها بقضية الطفولة الفقدة. السند الشابة الجميلة وجدان مطيري المنسقة الجهوية لنوادي الطلبة السفراء بسوسة. مرحبا يا وجدان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: مرحبا يا عسلامة.
1: يا مرحبا، شنو حوالك يا وجدان؟
2: الحمد لله، كيما ديما مدام نعمل في الخير دونك لاباس.
1: ما شاء الله عليك، كل عادة عندك طاقة خير جميلة جدا. ربي يوفقك يا وجدان وربي يتقبل منك، شل عيد سعيد مبارك والعام انت حيا بخير.
2: عايشك وانت بالامس، ان شاء الله عيد مبارك على الامه الاسلاميه الكل.
1: امين امين امين يا وجدان. اذا نحيا بالخير ونحرص طبعا على انه هذا الخير يوصل لكل اطفالنا وكل شبابنا في تونس، هكا ولا يا وجدان؟
2: ان شاء الله ان شاء الله يا رب.
1: ان شاء الله. الملتقى الرابع لنوادي طلبة السفراء حاجه باهيه برشا، حاجه تفرح برشا.
2: أكيد الملتقى الوطني الرابع تحت عنوان نلهم ونتطور ونؤثر.
1: أي.
2: هو يوم ماهوش عادي في حياة النوادي وفي حياة الطلبة، هو نهار نتلموا فيه الكل بعد تعب عام كامل، بعد الأنشطة اللي نقوموا بها وبعد النجاحات اللي حققها النوادي، يوم عظيم نلتقي فيه باش نكرموا وباش نتكرموا وباش نشاركوا فرحتنا مع بعضنا ونجاحاتنا وفخرنا كطلبة سفراء لجمعية التونسية لقرى الأطفال الأسوية.
1: ما شاء الله، ان شاء الله موافقين. انا فرحانه برشا بهذا الملتقى، ان شاء الله ديما متميزين، وان شاء الله ديما في هذه الملتقيات هذيا بالحق نسلطوا الضوء على هالخير اللي تقدموه انتوما كشباب طلبه سفراء لهذه القضيه. بالحق نهنيكم من قلبي وجدان، وتستحقوا كل واحد، كل طالب يستحق بالحق التكريم، ويستحق انه كل تونسي وتونسيه يقولوا لكم شكرا من القلب. الثلاثيه الأفعال اللي أنت ذكرتها قديش عجبتني، نلهم نتطور ونؤثر. الله الله، أيها أحكي لي على الملتقى من خلال هالأفعال هذه الثلاثة وجدان.
2: كيف ما قلت لك الملتقى هو الثمرة متاع تعب عام كامل للطلبة، طلبة اللي نحن معناها ناخذوا في إلهام من بعضنا ونلهموا في بعضنا.
1: أيه.
2: وبرشة طلبة معناها فرق بين أول ما دخل نادي طلبة السفراء حاجة، وتوى معناها في آخر المنداة حاجة أخرى، ثم تطور كبير صار لنا على المستوى النفسي، على المستوى الاجتماعي، حتى على المستوى الأكاديمي. يعني ولا أكثر الطالب ينظم وقته باش ينجم يشارك في الأنشطة، القوافل الصحية اللي صارت، الأنشطة التوعوية اللي صارت، الحس اللي تكون عنا والوعي اللي تكون عنا قضية الطفل فاقد للسند كل عام زي تتبلور تتقل أكثر. هذيك علاش ولينا نأثروا أكثر. يعني فرق بين إنسان عنده 1% معرفة في قضية طفل فاقد السند وتوى بعد عام كامل من الأنشطة والتكوين وكل، فرق كبير برشا. إذك علاش نحن نلهم ونتطوروا ونأثروا.
1: جميل جميل جميل، محلاها ثلاثية رائعة. يعني هذه الملتقيات وطبعا لنوادي طلبة السفراء بالحق ليها آثار جميلة جدا، هكا ولا، على شخصيتكم، على أفكاركم، على كل ما تحرصوا أنكم تقدموه كجميل للطفل الفاقد للسند. الإلهام يعني تولدوا أفكار، تنجوا فكرة، تنجوا معنى جميل، وبالتالي طبعا هالفكرة هذية والمعنى هذية تحرصوا على أنه يكون يأثر بالحق في نفس ذلك الطفل ويأثر في المجتمع عموما، هكا ولا وجدين؟ يعني خدمة بالحق، خدمة جبارة تقوموا بها ضمن نوادي الطلبة السفراء.
2: أكيد هي ما قلت أنت جبارة وعظيمة، هذاك علاش ما غابش على الجمعية أنها تكرم كل طالب سفير شارك وعاون حتى بكلمة طيبة.
1: نعم إن شاء الله موافقين يا رب العالمين. مال هذا وقتش بش يكون وجدان بإذن الله تعطينا كل التفاصيل إن شاء الله بخصوص الملتقى الرابع لنوادي طلبة سفراء، خاصة أنت حكيت عليه بمحبة كبيرة، حكيت عليه برؤية جمالية بالحق هكا ولله، كل حاجة فيه مزيانة الملتقى الوطني الرابع بإذن الله.
2: أكيد خطر نحن مش نلتقيه يعني من 24 ولاية سفراء الكل
1: توا
2: معناها.
1: قديش العدد متاعكم توا؟
2: احنا حاليا 4000 طالب.
1: ممتاز.
2: الولايات التونسية الكل مش نلتقيه ان شاء الله نهار لحد هذايا 31 ماي بقاعة الأفراح بلدية صفاقس.
1: أي.
2: يكون بداية من الساعة 10 حتى الساعة 4 وباش تكون فما العديد من الفقرات بين التكريم وبين الكلمات المؤثرة وبين قصص النجاح للنوادي وللطلبة.
1: ما شاء الله، يعني ملتقى شبابي لأربعة آلاف شاب طالب سفير هكا ولا لقضية الطفولة الفقدة للسند هكا. ما شاء الله.
2: حدث طلب المنخرطة أربعة.
1: حدث هذا حدث جلل بالحق، حدث جلل والله حاجة تشرف وتفرح برشا برشا إنه 4000 شاب باش يتلموا مع بعضهم في صفاقس إن شاء الله، باش يفرحوا بالإنجازات اللي تحققت وباش يعدوا طبعا الطفولة الفقدة للسند بإنجازات أخرى هكا ولا وجدان.
2: اي هذاك علاش نحكي بكل فرحة وبكل وجدان كيف ما قلت في خاطر يوم عظيم بالنسبة لينا نتلقاو بعباد لازم نكونوا ما نعرفوش بعضنا طلب الكل لكن نشاركوا في نفس القضية بنفس الحس وبنفس الحب.
1: الأربع آلاف طالب سفير توا شنو تقول لهم؟ وعسى إنه هالعدد هذي نحبوه يزيد يكبر ويكبر هكا ولا، فشنو تقول للطلبة السفراء اللي آمنوا بهذه القضية وحملوها بجواجيهم وعبروا عليها بوجدانهم يا وجدان؟ وأكيد نحبك زادة مر رسالة للشاب اللي مازال ما انخرطش معاكم، مازال ما دخلش معاكم في هذه العائلة الجميلة التونسية، شنو تقول لهم وجدان؟
2: نقول لكل طالب موجود سوا في نوادي طلبة السفراء نلتقيه إن شاء الله نهار الأحد، نقول له عايشك باسمي وباسم أي صغير فاقد للسند عاوناه حتى كي ضحكنا في وجهه فقط، وكل طالب مازال ما خرجش وكل مواطن تونسي يحب يعاون ومش عارف كيفاش نقول لهم رسمنا قسم تطوع كامل في جمعية التونسية لقرى الأطفال إسواس، تطوع مهوش حكر على الطلبة، أبواب الجمعية مفتوحة وحتى حاجة بسيطة تنجم تغير حياة صغير.
1: صحيح، بحاجة بسيطة. ربي يبارك لنا فيك با وجدان، وانتي صوتك يمثل 4000 طالب سفير، اسمح لي اني لكل شاب طالب سفير 4000 هذوما نحييهم من قلبي، نقول لكم شكرا من القلب، نحب نقول لكم لي احنا فخورين بكم برشا برشا برشا برشا برشا، وان شاء الله العدد هذايا يتضاعف باذن الله تعالى لنقدم طبعا الالهام إن شاء الله تعالى بحول الله لمجتمعنا الجميل، نقدم التطور لكل واحد فينا بحول الله تعالى، وبالتالي يكون عنا أثر محمود وطيب يحبه من الله سبحانه وتعالى. رسالتك كبيرة برشا وجدين مطيري، نحب نحييك من قلبي، وفي الدقائق هذه صدقني كل ما يجمعني معك لقاء تأثر فيها يعني بإيجابية كبيرة برشا برشا برشا، فنحييك من قلبي على نفسيتك الجميلة، على روحك الجميلة، على أخلاقك الجميلة، وعلى إيمانك الجميل يا وجدين.
2: أعيشك ربي يبارك لك إن شاء الله في ملتقيات أخرى
1: إن شاء الله. ملا بالتوفيق والسداد في الملتقى الرابع لنوادي الطلبة السفراء بصفاقس، سلمي على 4000 طالب هكا واللي توصل لهم إن شاء الله. سلمنا عليهم برشا، ربي فضلكم لينا يا رب العالمين، وإن شاء الله ربي رسالتك توصل لي بقية الشباب اللي زالوا ما انخرطوش في هذه القضية، فربي يبارك لنا فيكم وموفقين إن شاء الله. تحبش تزيد كلمة أخرى يا وجدين؟
2: ليه عايشك
1: هكا وقلت لي عندك أحسنت، جزاك الله خيرا، أكيد الكلمة واصلة إن شاء الله تعالى لقلوبنا كبار صغار شباب بإذن الله، عسى أنه نجتمع لنكون سندا حقيقيا لكل طفل فاقد للسند. ربي يبارك في الجميع. 11 منخرط سي رشيد بيقي معي وقاعد يبشرني أنه العدد قاعد يتطور شيئا فشيئا إلى موعد طبعا نهاية وختام هذا اللقاء في الساعة 3:30. كالعادة أحبتي في الله تعالى نحن نختم لقاءنا بمشروع داري الآخرة، اسمحوا لي بأن أرحب أخي العزيز سالم الشعري يتواصل معنا في هذه الساعة. أكيد نهنيك بالعيد يا سالم، إن شاء الله أيام كلها أعياد ومسرات، وكل تونسي يسمع فينا شد صحيح باش تكون مسلم حق إن شاء الله تعالى، ترفع راية التوحيد وترفع راية لا إله إلا الله محمد رسول الله، وطبعا هالراية هذه تدعوك إلى أن تنخرط في هذه القضية الإنسانية الإيمانية التونسية، عسى أنك تكون داعم ولو بالكلمة الطيبة كما قالت وجدان، مش بالضرورة بالفلوس، ما تقدرش بالمال الجمال، تقدر بالكلمة الطيبة، والكلمة الطيبة صدقة، صدقة. تقدر بالتبسم، فالتبسم في وجه أخيك صدقة. هيا ما لا نتبسم في وجه أطفالنا الفقد وسندهم العائلي. شكرا سيد رشيد الخبور، وختامها مسك بمشروع دار الآخرة. جعلنا الله تعالى وإياكم من أصحاب الجنة. تونس بلسان رطب أحييك، بساعد الجد أبنيك، بسلامة قلب أحميك. فسلام وسلام وسلام مني إليك يا تونس. كيف أحسن إليك يا تونس؟
0: كيف أحسن إليك يا تونس؟
1: سؤال نجدد به اللقاء يوم الجمعة.

0: طبعا أحبتي في الله تعالى نقولها في يوم جمعة، حبك يا تونس يوحدنا، وحب أطفالنا الذين فقدوا سندهم العائلي يوحدنا ويجمعنا ويجعلنا نتحرك نحوهم كيف لا. وهذا العمل عمل يحبه الله سبحانه وتعالى، وعمل بإذنه تعالى يضمن لنا الفوز بجنة الرحمن. وفي الدقائق الباقية من عمري هذا اللقاء أحبتي في الله تعالى سيجمعني يعني بإذن الله لقاء جميل مع أخت عزيزة إلهام عفلي، وهي زادة شابة تونسية ربي يوفقها بإذن الله تعالى، مؤمنة بهذه القضية وتحرص جاهدة على أنها تدخل الفرح والسرور على قلوب العائلات الفقيرة والمحتاجة، وبالتالي اللي يضمن لهم إن شاء الله تعالى رعاية أطفالهم. الشابة الجميلة إلهام عفلي أخصائية اجتماعية بمكتب برنامج دعم الأسرة ووقاية الأطفال من الأهمال بتونس. وحييك من القلب إلهام، أهلا وسهلا، عيدك سعيد مبارك.
1: مرحبا بك مدام مليكة، شكرا على التقديم الجميل مثل أخلاقك الجميلة
0: الحقيقة.
1: بخليك مرحبا بك ومرحبا بجميع مستمعي إذاعة الزيتونة. عيد إضحى مبارك يا ربي، يتعاد على جميع التونسيين بالخير والبركة.
0: أمين يا رب. أمين. أمين يا إلهام، وإن شاء الله ربي يوفقنا في المهمة اللي منوطة بينا، منوطة بيا أنا وياك، على أساس أنه باش نبلغوا صوت عائلة تونسية تحتاج منا كل الدعم. عائلة تونسية هي متوكل على رب العالمين، فقط فمع أقمالي يعيقها نحو تعبان أنها تعيش حياة كريمة. أنتم ربي جزيكم كل خير ويقفين معاهم، هي برنامج يعني عائلة مستفيدة في برنامج دعم الأسرة وقاية الأطفال من الأهمال. كل التفاصيل معك يا إلهام، وإن شاء الله ربي يوفقك باش تبلغ هذه الأمانة كما ينبغي. تفضلي إلهام.
1: شكرا مدام مليكة. اليوم باش نحكيه على وضعية اجتماعية العائلة التونسية بسيطة. عندها حلم صغير لكن المعنى متاعه كبير. العائلة هذه متكونة من أب وأم وبنية صغيرة تقرأ في الابتدائي. البو عنده حرفة وخبرة في مجال تقطير الأعشاب واستخراج ماء وزيوت النباتات الطبيعية. وهو مجال يعرفه مليح، عنده فيه خبرة كبيرة ويحب يخدم فيه باش يوفر مورد رزق قار لعائلته بعرق تجبينه. الحكاية بالنسبة ليه في حقيقة الأمر هي مش مجرد مشروع، هي حكاية غراء عاشها من طفولته وكبرت معاه وزادت قويت بعد زواجه من امرأة فاضلة تخدم زادة هي في نفس المجال. بحبه الكبير للمهنة هذه ما وقفش يتفرج على ظروفه، بالعكس صعب على روحه وصعب باش يطور من نفسه ويحول الشغف نتاعه لحرفة حقيقية يعيش منها هو وعائلته بكرامة. دخل في تكوينات مختصة، تعلم أصول تقطير الأعشاب والزهور بطريقة علمية ومهنية، حصل على شهادة في المجال بطبيعة الحال مع شهادة كفاءة مهنية وبطاقة حرفي تثبت خبرته وكفاءته في المجال.
0: ممتاز.
1: يعني اليوم احنا نحكيه مدام مليك على إنسان مش يطلب في إعانة وقتية، أما على أب يحب يخدم يحب يكون مشروع بيديه ويأمن مستقبل بنته بعرق تجبينه. هو عنده الحرفة وعنده الإرادة وعنده حلم بسيط، مورد رزق قار يعيش منه هو وعائلته بكرامة. أما للأسف الظروف كانت أصعب من الإمكانيات، غلاء المعيشة، مصاريف الحياة اليومية، نقص الموارد خلاه المشروع يوقف قبل حتى ما يشوف النور. رغم التعب والسنين اللي صرفهم باش يوصل للحلم هذا. في إطار برنامج دعم الأسرة بطبيعة الحال احنا حاولنا نكون مستند للعائلة هذه ورفقنا الأب في تكوين إضافي في إدارة المشاريع الصغرى باش يكون مستعد فعليا للانطلاق في مشروعه. واليوم وصلنا معاه لمرحلة مهمة، يعني الحمد لله بفضل ربي وبفضل سوينسة وصلنا لمرحلة تحويل الحلم هذا إلى واقع. والحلم هذا ما ينجم يكمل كان بقلوب ناس الخير بطبيعة الحال، التونس اللي ديما يثبتوا انه روح التعاون ما زالت موجوده، انه التونسي للتونسي رحمه. فاليوم انا من خلال اذاعه الزيتونه نحب نوجه نداء لكل تونسي ونقول له انه اي مساعده حتى كانت بسيطه تنجم تبدل حياه طفله صغيره وعائله كامله. تعاون باش يعيشوا يعني ما نعرقش بينهم بكرامه.
0: هذا هو. الهيب نحب نقول لك شكرا. قديش
1: شكرا لك انت مدام مليكة، شكرا لمستمعي اذاعه الزيتونه.
0: ربي بركنا في مستمعينا، لكن انا نحب نخصك بالشكر. علاش؟ لانك ترستها تطريز قصه هذا الاب وهذه العائله.
1: هو اللي عدالي الطاقه هذه وهو اللي خلاني انا يعني نحكي عليه كاني نحكي من خلاله هو، خاطر هو بالرسمي أب شغوف برشا،
0: ما شاء الله
1: أب
0: عليك.
1: حارص على عائلته وعلى بنته، يحب يبدل من وضعيته ويحب إنه هو بالرسمي يحسن من الوضع متاع العائلة متاعه، ويحب يعيش بنته في ظروف مزيانة، ظروف ملائمة، ظروف سليمة، خليها تكبر وتولي حاجة كبيرة في المستقبل كما هو يقول بالضبط. نحب نشوف بنتي حاجة كبيرة، نحب
0: يا
1: نشوف
0: رب
1: بنتي
0: يا رب.
1: في بيئة سليمة، نحب
0: أيوة
1: نشوف بنتي تقرأ تنجح، تقول لي بابا أنا نجحت، أنا خاطر أنتي تعبت على خاطري، أنا يعني كنت قد المستوى. فهو الحقيقة ديما عينيه تدمع كل من يحكي على بنته، كل من يحكي على وضعيته،
0: بيحضر.
1: وأنه هو
0: أي
1: قاعد يحاول، قاعد مش قاعد
0: صحيح.
1: يستسلم، بل بالعكس
0: أي
1: يعني قاعد
0: وهذا
1: يعمل في
0: أي
1: جميع يعني الإمكانيات اللي
0: وهذا
1: نجم
0: أكدته،
1: يعملها.
0: وهو عمل كل شيء كما قلت لنا، عمل ما شاء
1: عمل
0: الله،
1: كل
0: يعني عنده
1: شيء،
0: شهادة في
1: وقاعد
0: الكفاءة.
1: قاعد يحاول
0: ربي
1: لماكسيموم
0: يوفقه إن شاء
1: إنه
0: الله.
1: هو، لكن بطبيعة الحال الظروف والإمكانيات كانت عائق كبير، وإن شاء الله هذا يا ربي باش
0: بإذن الله العائق هذا باش
1: نتجاوزوه، باش
0: نتجاوزوه، باش
1: إن شاء
0: نتجاوزه.
1: الله
0: انا متاكده لانه حديثك قديش مزيان على هذه العائله،
1: يعيشك ربي يبارك
0: وخاصه
1: لك على
0: على
1: أملي.
0: الاب. الحق نحييك من قلبي، وشكرا انك تحكي عليه باحساس كبير، وحتى كلامك عليه وحتى العبارات اللي استعملتها، حكيت لنا على غرامه بالاختصاص نتاعو، حكيت لنا على حب، حكيت لنا على شغف، حكيت لنا على اخلاق، حكيت لنا على اب حامل مسؤوليته ويحب يكون صاحب يد عليا ما يحبش يكون صاحب يد سفلى، يعني اب فيهم الحنيه يعني الكثير، يحكي على بنته وعينيها الدمع، يحب يعيشها بكرامة، يحب يعيش بكرامة هو وزوجته بنته، وإن شاء الله يربي تكبر العائلة أكثر بإذن الله، لأنه هذه العائلة كيف نقول النواة الأساسية لمجتمعنا، واللي تحكي عليه ما هوش شوية. هذاك عشان نشكرك من قلبي على العبارات اللي قدمت هذه العائلة بجمالية كبيرة يا إلهام، وهذا يعكس روحك الجميلة. أي نتوكل على الله ونعطيه الرقم، نتوكل على الله رقم الهاتف يا إلهام، وأنا متأكدة أنه سننجح مع هذه العائلة وباش تأدي تتحقق مشروعها، والحلمة هذية باش تولي واقع إن شاء الله يا إلهام
1: إن شاء الله. دونك رقم التليفون متاعي هو 57
0: نعم
1: 098 188.
0: نعم نتوكل على الله ونقول بسم الله الرحمن الرحيم. 57 098 188 باللي حب يعرف يعني كلفة المشروع. تقولي أنت العائق المادي هو اللي عاق العائلة هذية أنها تعمل مشروع هذية في تقطير الأعشاب وغيرها، وهو متمكن من هذا الاختصاص وعنده شهادات، وانتم زدتوا عنده شهادة الكفاءة المهنية، وانتم زدتوا كونتوه في إدارة الأعمال وغيره. تقريبا فما يمكن هي تعطينا كلفة وإلا نبدأ وعلى بركة الله كيف ما نقوله.
1: الكلفة الأولية هي في حدود 30 مليون إن شاء الله،
0: يا
1: يعني
0: رب.
1: نحب نبدأ بها المشروع باش يكون مشروع
0: نعم.
1: مضر للدخل، ومشروع يخلي عائلة تقف على ساقها، عائلة يعني تحقق الاستقلالية وتحقق حتى النجاح للبنية هذه
0: نعم.
1: وظروف ملائمة كريمة.
0: صدقني المبلغ هذي هين قدام استقرار هذه العائلة، قدام يعني الفرح هذه العائلة، قدام أنه نفرجوا كربة هذه العائلة. يكفي أنه من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا، تعرف شو المقابل الهام؟ أنه ربي نفس علينا كربة من كرب يوم القيامة، وكربة من كرب الدنيا لا تتساوى مع كرب يوم القيامة. ف30 مليون ثمن هذه الكربة الدنيوية، صدقني مبلغ بسيط قادرين عليه لو كان نكونوا كالبنين يشدوا بعضه بعضا. إذا زاد من يسمع فينا من صاحب الأموال وصاحب ورجال الأعمال ونساء الأعمال اللي قادرين بالحق يأمنوا هذا المبلغ 30 مليون باش هذا الرجل يعني يحل هذا المشروع، بالتالي يكون صاحب يدعو لي، فهنيئا له وهنيئا لها، فربي يتقبل. بديت شي رنيت على رقمك 57 098 188 فماشي نبض، فماشي نبض، أنا نقول فماشي نبض إيماني.
1: بزيو ما دام عليك
0: يا ربي يا ربي يا ربي يا ربي يا ربي فرحنا يا ربي فرحنا 30 مليون إن شاء الله بالحق يستحق إن شاء الله
1: يا رب.
0: إن شاء الله سلمنا على هذا الأب لأنه بالحق راعي بأتم معنى الكلمة لعائلته، ويستحق منا كل الاحترام والتقدير يا إلهام.
1: إن شاء الله
0: إن شاء الله
1: ربي أيه. يبارك لك
0: ربي بشرنا بكل خير. إلى اللقاء
1: يعيشك ربي جزيلا
0: إلى اللقاء
1: خير.
0: يعيشك لنا. إلهام إلى اللقاء 57 098 188. خلي ندخلوا الفرحة على هذه العائلة، وبالتالي نتهنيوا عليها، نخرجوها من فقرها إلى دائرة الإنتاج، وهذا هو المقصد الإسلامي الحقيقي، فربي قدرنا على تحقيقه. 57 098 188 تنجموا تشوفوا طبعا على صفحة الإذاعة كل ما تحدثنا عنه اليوم، 13 منخرط جديد شكرا سيد رشيد الخبور، بارك الله فيك وأسعد الله قلبك بابنتك عزيزة صابرين حرباوي. أحييك من القلب صابرين على الإعداد لهذا اللقاء، سلم الشعري كريم عتيق جزاكم الله خيرا. شكرا من القلب لكل الأخيار والأبرار والمحسنين في تونس الحبيبة وأهل البر والمعروف، تقبل الله منا ومنكم ورب يجمعنا في جنة الرحمن.

0: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم. إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، صوت القلب إلى القلب، ومعراج إلى القيم الأصيلة.
1: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، توثب نحو إعلام الهادف.
0: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم،
1: تخاطبك، تؤانسك، تمتعك، وتسعى إلى إفادة.

0: زيتونة للقرآن الكريم.
1: وأهل القرآن هم أهل الله وخاصته.
2: القرآن به القلب اطمان.
1: ونشكر الشعب التونسي اللي هو حقيقة تجاوب بكل حزم وعزم، هو سباق إلى الخير.
2: لسان نبي شريف عفي.
0: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، ثقافة قرآنية لمجتمع أفضل.
1: اللهم علمنا كتابك. اللهم علمنا كتابك.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
0: بسم الله الرحمن الرحيم.
1: بسم

0: يوقنون.
1: تعليم القرآن الكريم.
0: المد لورش المتصل أو المنفصل، حكمه المد الطويل بمقدار 3 ألفات.
1: تعليم القرآن الكريم رحلة في كتاب الله تعالى، يقدم فيها فضيلة الشيخ محمد مشفر ختمة قرآنية برواية الإمام ورش من طريق الأزرق.

بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد الذي هدى الله به من طرق الخلاف. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد الذي سن الله به سبيل العفاف. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد الذي أرضى الله به أهل الزيغ والانحراف. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. أمين الله المختار. يا ربي صلاة تنجينا بها من النار وتجعلنا بها من أحب الأحباب إليك وإليه وإلى القرآن العظيم، فنسعد يا ربي بهذه المحبة في الدنيا وفي البرزخ وفي الآخرة. ننتقل على بركة الله إلى القراءة الجماعية، وذلك من الآية 83 إلى تمام الآية 93 من سورة الأنبياء بقراءة ورش من طريق الأزرق، وهذا الوجه ما نسميه في تونس بوجه الأداء، وهو قصر مد البدل على الفتح فيما يقلله في الوجه الآخر. أعوذ بالله.

فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا وذكرى للعابدين.

0: إدريس وذا الكفل كل من الصابرين.
1: وإسماعيل وإدريس وذا الكفل كل من الصابرين.
0: وأدخلناهم في رحمتنا إنهم من الصالحين.
1: وأدخلناهم في رحمتنا إنهم من الصالحين.
0: وذا النون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين.

فاستجبنا له ووهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجه إنهم كانوا يسارعون في الخيرات.

وبلغ رسوله النبي الطاهر الكريم. ننتقل على بركة الله إلى حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في كتاب تفسير القرآن من الجامع الصحيح، باب ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار. قال: وبه حدثني علي بن عبد الله قال حدثنا معن بن عيسى قال حدثنا مالك عن مخرمة بن سليمان عن كريب مولى عبد الله بن عباس أن عبد الله بن عباس أخبره أنه بات عند ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم وهي خالته، قال: فاضطجعت في عرض الوسادة واضطجع رسول الله وأهله في طولها، فنام رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى انتصف الليل أو قبله بقليل أو بعده بقليل، ثم استيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم.

فتوضأ منها فأحسن وضوءه ثم قام يصلي، فصنعت مثل ما صنع، ثم ذهبت فقمت إلى جنبه، فوضع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده اليمنى على رأسي، وأخذ بأذني بيده اليمنى يفتلها، فصلى

0: ثم أوتر ثم اضطجع حتى جاءه المؤذن، فقام فصلى ركعتين خفيفتين ثم خرج فصلى الصبح صلى الله عليه وسلم. ما هذا الحديث؟ واللي في الحصة اللي قبلها واللي في قبلها يبين أن سيد النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي من الليل ما شاء، هذه سنة في حق أنت الأمة وراه اللي واظب على قيام الليل، ربي يقضي له قضياته مهما كانت، وذا يجربوه حتى ركعتين وقت مش زاد بينك وبين ربي، قوم وتوضأ وزاد. مش يقيم العائلة الكل يبدأ فبتي ولا يتربق بالقبقاب وكذا وهم شيء وكان ما عملش عركة هذا، ويقول لك لا رد بالك انت ربي بلغك معنتها حويجة في الإيمان وصلت لها درجة بشوية بشوية على وليداتك تأمرهم وغيرهم بالصلاة واستبر عليها، لا نسألك رزقا نحن نرزقك. لكن شفتوا كيفاش قسم العشر الآيات في ثلاثة أحاديث في الحصة هذية، في الحصة اللي قبلها واللي قبلها، هما معناتها العشر الآيات الأخرين تاع آل عمران، واختم بربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته. نقولوا لا ولا تخزينا يوم القيامة، راهو اللي دخلوا الجنة ولو باش يخرج منها راهو خزاه، الله لا يخزينا، الله لا يدخلنا الجنة. هذا هو دليل أن الإنسان ماذا به الآيتين الأخرانيين متاع سورة البقرة وكذلك آل عمران، ويا حبذا إذا حفظ سورة البقرة وحفظ آل عمران راهو يوم القيامة عبارة صحابات فوق راسه. شو معناه عبارة؟ مش يقولوا بش الشمس ما تحرقوش، ليه ليه عبارة ما في حفظ ربي وما هو في جراله حتى شيء، كان ألف خير. اقرأوا البقرة وآل عمران، اقرأوا القرآن فإنه يأتي شفيعا لأصحابه يوم القيامة. ننتقل على بركة الله إلى القراءة الفردية، تفضل سي محمد علي مشفر.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وأيوب

0: أنت أرحم الراحمين. فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا وذكرى للعابدين.
1: ربي جزيك كل خير إن شاء الله. يا سي وليد الفاطمي ربي بارك فيك تفضل.
2: وإسماعيل وإدريس وذا الكفل كل من الصابرين وأدخل

فاستجبنا له ووهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجه

0: رهبا وكانوا لنا خاشعين.
1: جزاك الله ألف خير، تفضل شيخ محمد، ربي يبارك فيك.
2: والتي أحصنت فرجها فنفخنا فيها من روحنا وجعلناها

0: يعبدون وتقطعوا أمرهم بينهم كل إلينا راجعون صدق الله العظيم.
1: صدق الله العظيم وبلغ رسوله النبي الطاهر الكريم. ننتقل على بركة الله إلى قراءة ما تيسر من كتاب النجوم الطوالة، إلى أن قال رحمة الله عليه سيد إبراهيم المرغني، وإحنا نتكلم على الهمز وعلى عند العرب إسقاطها وتسهيلها وإبدالها، يقول: فلذا قال: لكن في المفتوحتين أبدلت عن أهل مصر آلفان، فتحصل في كل من المضمومة والمكسورة بعد المفتوحة وجها واحدا، وهو التسهيل بين بين لقالون وورش. وفي المفتوحتين التسهيل في الثانية فقط لقالون، والتسهيل والإبدال ألفا لورش، والوجهان مقروء بهما له، والمقدم الإبدال. أأنذرتهم؟ شقرها سيدي قالون. أأنذرتهم سيدي ورش عند وجهان، الإبدال مقدم. أأنذرتهم، ما هي أأن وقت بدلها حرف مد ولت آ وبعدها سكون، ولي باب المد اللازم حرف مد بعده سكون. أنذرتهم، وعنده وجه آخر تحقيق الأولى تسهيل الثانية دون إدخال. أنذرتهم أن ما لهذم اللي بينهم الشيخ رحمة الله عليه، قال: والإبدال ألفا لورش، والوجهان مقروء بهما له، والمقدم الإبدال لأنه أقوى من جهة الرواية كما سيأتي. وقوله: ومكنت، أي مدت الألف المبدلة من الهمزة في المفتوحتين مدا مشبعا، يعني إذا وقع بعدها ساكن كما أنذرته مشبعا طويلا لأنها ساكنة، والساكن الذي بعدها لازم نون ساكنة، فيكون مدها لازما. فإذا وقع بعدها متحرك، وذلك في موضعين: أألد، شامل أألد يبدلها حرف مد، أما ما يمدهاش طويل خطر بعد الحرف شم لا مكسورة فما السكون، ملا أألد عنده أألد وعنده الوجه الثاني أألد، هذا سيدي ورش بهود. وكذلك آمنتم بالملك، كيف آمنتم ريتو، معناتها الإبدال هو دائما مقدم والتسهيل ما فماش مد طويل، فليس إلا القصر لعدم الساكن بعدها، وليست كآلف آمنوا لعروضها بالإبدال، أصلها أأمنوا لما ولت آمنوا همستين أبدلت الهمزة الثانية حرف مد للجميع، لكن هذا خاص بورش من طريق الأزرق، آمنوا يمدها بالقصر والتوسط والطويل لعروضها بالإبدال وضعف السبب بتقدمه على الشرط، معنى شرط وسبب، شرط وسبب، شرط هو المد يا جماعة تسمى شرط، والسبب في إطالته يا همز يا سكو. اليوم اتقدم معناتها في عوض الشرط وبعد سبب، لا ولا معناتها السبب وبعد الشرط، آمنوا ملا السبب بتقدمه على الشرط، هذا هو التحقيق الذي قرأنا به وبه نقرئ، خلافا لمن جعلها كألف آمنوا فجوز فيها الأوجه الثلاثة: أألدوا ما تولي آلدوا، قال كلام مدمها ولد همزة نقرأها زادة بالتوسط آلدوا آلدوا، قال هذا ما قريناش به في عند قراءنا في تونس وهو المدرسة التونسية. هذا

بين بين دون غيره، لأنه هو الأصل في أنواع التغيير لبقاء أثر الهمزة معه كما تقدم. ووجه إبدال الثانية من المفتوحتين ألفا لورش لويش المبالغة في التخفيف فرارا من الهمزة كلها وبعضها إلى ما هو خفيف جدا وهو الألف اللينة التي حرف مد، وإنما خص الثانية من المفتوحتين بالإبدال دون المضمومة والمكسورة، لأن النطق بالألف أخف من النطق بالواو والياء. والبدل هنا وإن كان على غير قياس، لأن قياس الهمزة المتحركة التسهيل بين بين، لكنه ثابت عن العربي وهو اختيار الخليل وسيبويه، ونقله الأكثرون عن ورش. وقال الداني البدل أقوى من جهة الرواية، فإنكار الزمخشري له لا يلتفت إليه. وقوله بكلمة متعلق بمحذوف حال من الهمزتين والباء بمعنى في، وكلمة بكسر الكاف وسكون اللام كما هو إحدى لغات فيها، وقوله فهي مبتدأ، وبين الأول متعلق بمحذوف خبره، وبين الثاني معطوف على الأول بإسقاط العاطف، والأصل بين ذا وبين ذا، ثم حذفت الواو العاطفة والمضاف إليه منها، وبنيت الكلمتان على الفتح. وقوله لكن بتشديد النون حرف استدراك، واسمها ضمير القصة والشأن محذوف، أي لكنها في المفتوحتين متعلق بأبدلت، وجملة أبدلت خبر. لكن ثم قال ومد قالون لما تسهلا بالخلف في أشهدوا ليفصلا، هذا ما سنراه إن شاء الله في الحلقة القادمة. يا أرحم الراحمين تقبل منا إنك أنت السميع العليم، احفظنا يا ربي بحفظك، اللهم احفظنا من الأشرار، اللهم باعد بيننا وبين من أراد بنا ضررا، اللهم اكفنا شر العداء، اللهم ألبسهم الرداء، اللهم احفظنا بما حفظت به عبادك الصالحين، احفظنا بما حفظت به كتابك، واسترنا بما سترت به حجابك، واجعلنا من خيرة أوليائك، فإنك أنت الذي قلت وقولك الحق، ادعوني أستجب لكم، وهذا لا يعجزك يا كريم، يا من بيدك الخير، عاملنا بما أنت أهله ولا تعاملنا بما نحن أهله، هذا سيدنا الدعاء ومنك الإجابة، وفرج كرب أمة سيدنا محمد في كل مكان وفي كل وقت وحين بجاه القرآن العظيم ونبيك الكريم، وصل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الله

برحمتي وأصلح شؤون المسلمين وهب لهم من الفضل وارحم كل حي وميت بجاه الذي أرسلت للخلق رحمة.

0: كنتم مع تعليم القرآن الكريم.
1: يا لامي بالك تلوم، بالك تلوم، حيرت عني المواجع. يا لامي بالك تلوم، بالك تلوم، حيرت عني حيرت عني المواجع، المواجع.
2: حب النبي صلي لي،
1: انا في حب النبي مغروم. انا في حب النبي مغروم، انا في حب النبي

0: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم من القلب إلى القلب.
1: فاش تستنى عاد؟ هيا عاد، خد صلي على المصطفى صلى الله عليه وسلم.
2: عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الذي ليس في جوفه شيء من القرآن كالبيت الخرب.
0: عبر موجات إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم نستمع إلى تلاوة مباركة للحزب 18 من الآية 171 من سورة الأعراف إلى الآية 40 من سورة الأنفال بصوت القارئ فوزي بن تيشة برواية قالون عن نافع المدني.

ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا فاقصص القصص

استمعنا إلى تلاوة مباركة من ذكر الله الحكيم للحزب 18 من الآية 171 من سورة الأعراف إلى الآية 40 من سورة الأنفال بصوت القارئ فوزي بنتيشة برواية قالون عن نافع المدني.

0: في الليل تفتح أبواب البركات، ويتنزل رب العزة. هل من داع فأستجيب له؟ إلهي وسيدي، فقير على بابك يرجو رحمتك، ينشد رضوانك، أتذلل إليك. إلهي، جئت إليك متضرعا باكيا خاشعا. سبحانك تباركت وتعاليت، سبحانك أنا لبست ثوب الرجاء والناس قد رقدوا، وبت أشكو إلى مولاي ما أجد. فقلت يا أملي في كل نائبة، ومن عليه لكشف الضر أعتمد. إلهي وسيدي، يا عالما بخفيات الصدور، أشكو إليك أمورا أنت تعلمها، ما لي على حملها صبر ولا جلد. وقد بسطت يدي بالذل مفتقرا إليك، يا خير من مدت إليه يد. يا رب فلا تردنها يا رب خائبة، فبحر جودك يروي كل من يرد. وللرجاء ثوابا أنت تعلمه، فاجعل ثوابي دوام الستر يا صمد.
1: يا ليمي بالك تلوم، بالك تلوم، حيرت عني المواجع. يا ليمي بالك تلوم، بالك تلوم، حيرت عني حيرت عني المواجع، المواجع.
2: حبني بي، صلي لي.
1: أنا

0: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم من القلب إلى القلب.
1: فاش تستنى عاد؟ هيا عاد خد صليوا على المصطفى صلى الله عليه وسلم.

0: رب اجعل هذا البلد آمنا، رب اجعل هذا البلد، رب اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا.
1: سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لسيدنا أسامة بن زيد حين قتل رجلا يقول لا إله إلا الله: أقتلت نفسا تقول لا إله إلا الله؟ قال: يا رسول الله، إنه قالها تقيا. قال: أشققت عن قلبه؟ أدخلت قلبه؟ قال: كيف بك وبلا إله إلا الله يوم القيامة؟ قال: كيف بك وبلا إله إلا الله يوم القيامة؟
2: الإرهاب قضية نحن اليوم بلادنا كبقية بلاد العالم تقف أمام هذه الأزمة. علينا أن نتأمل ما هي الأسباب التي أوصلتنا لهذا الأمر.
3: الإرهاب نقيض الإسلام ومخالف لتعاليمه. الإرهاب إنه نشر للفوضى وبث للخوف وتهديد للنفوس الآمنة، وتهديد للنفوس الآمنة.
1: يقول الله سبحانه: وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ، أما قتل العمد فإن الله يقول فيه: ومن يقتل مؤمنا متعمدا، اسمع هذا، فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما.
3: لكن كثيرا من الجماعات والمنظمات التي أرادت تشويه صورة الإسلام في نظر عامة الناس، وصار اسم الإرهاب حكرا على المسلمين، ودين الإسلام هو دين الرحمة ودين التعايش ودين التسامح بين المسلمين خاصة وبين الإنسانية والبشرية عامة.
4: فالرحمة هي التي تجمع القلوب، الرحمة هي التي تجمع الناس على الخير، الرحمة هي التي تتسم بها أمة الحبيب محمد.
1: وقد ذكر صلى الله عليه وسلم أن امرأة دخلت النار في هرة، يا أخي هرة حيوان صغير، مش قال سيدني بي لا هي أطعمتها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض، تعبد ربنا 80 سنة، وقد نزع من قلبها الرحمة، فكيف بها تدخل الجنة؟ والراحمون يرحمهم الرحمة، والراحمون يرحمهم الرحمة، يرحمهم
3: الرحمة. وكما نعلم أن الإسلام وتشريعاته قد حرمت القتل وحرمت سفك الدماء وحرمت الاعتداء على الغير.
2: المخرج من الإرهاب هو أن نعتز بالإسلام، المخرج من الإرهاب هو أن نتعلم ديننا على أساس متين.
5: الوطن يقوم على كاهل ثلاث: فلاح يغذيه، وجندي يحميه، ومعلم يربيه.
6: حبك يا تونس يوحدنا.
7: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، من الجمهورية التونسية.

عبر موجات إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم نستمع إلى تلاوة عطرة للحزب 19 من الآية 41 من سورة الأنفال إلى الآية 33 من سورة التوبة بصوت القارئ عبد اللطيف الشيحي برواية قالون عن نافع المدني.